جربتها لأول مرة، عملتها لأول مرة ولقيت إن أنت فيها رقم واحد. ده بيخلينا نعمل إيه أو نفكر في إيه؟ إن في حاجات كتير ممكن نكون بنبقى عايزين نعملها، عايزين نجربها، وبنخاف، بنقلق، بنقول مش هتظبط، بنقول مش هيحصل، بنقول مش هتنفع، بنقول يعني هي هتيجي معايا أنا في دي وتمشي، ما عندي حاجات كتيرة جدا في حياتي واقفة. طب بجرب، حتى لو كانت لعبة، حتى لو كانت طبخة، حتى لو كانت حاجة هتصلحها، حتى لو كانت طريقة هتذاكر بيها، حتى لو كانت حاجة جديدة هتتعلمها. المهم إن يمكن ساعات كتير جدا بنجرب الحاجة لأول مرة، ممكن مسار حياتنا كله بيتغير، شكل حياتنا كله بيتغير، بنكتشف في حاجات نفسنا ما كناش عارفين إن هي موجودة عندنا من خلال تجربة صغيرة جدا حصلت لمرة، وممكن نفضل نجربها لسنين وسنين، وتبقى من أجمل الحاجات اللي مرينا بيها في عمرنا، من أصغر حاجة لأكبر حاجة. فجرب، مش هتخسر أي حاجة طول ما أنت بتجرب. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، ان شاء الله طبعا هنتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده ما فيش مهم، وطبعا هنتقابل ان شاء الله يوم الاحد وحلقات جديده من ساعتين جامدين كل يوم من الاحد للاربعاء من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. وطبعا يعني هو خارج عن ارادتي، بس برضو واجب عليا ان انا اعتذر عن موضوع الواتساب النهارده وقله او صعوبه التواصل، فمعلش بعتذر لكم جدا، وان شاء الله تتعوض باذن الله يوم الاحد. يا رب تكون الحلقه عجبتكم بكل ما فيها من اول ما بداناها ولغايه اللحظه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي. نتقابل ان شاء الله دايما على خير ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. كنت معاكم حسام عصام.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي. إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض هاتفيا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التطورات بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وذلك في ضوء المقترح الإيراني المعدل. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التمسك بالنهج التفاوضي بما يكفل تثبيت وقت إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمي. من جانبه ثمن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الدور الذي تطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكدا التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث إلى الكونغرس الأمريكي برسالة أوضح فيها انتهاء الحرب على إيران. وأكد ترامب أن التهديد الإيراني للولايات المتحدة وقواتها المسلحة لا يزال كبيرا، ويهدف ترامب من رسالته تجنب الموعد النهائي القانوني للعمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس ومدتها 60 يوما كان من المقرر أن تنتهي أمس. مسؤول باكستاني أفاد بأن بلاده قامت بنقل المقترح الإيراني إلى الولايات المتحدة في خطوة تعكس استمرار الجهود الدبلوماسية غير المباشرة بين الطرفين. وأوضح المسؤول أن إسلام أباد لعبت دور الوسيط في تمرير المقترح الإيراني إلى واشنطن دون الكشف عن تفاصيل مضمونة في ظل حالة من السرية التي تحيط بالمفاوضات الجارية. وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة لإطلاعهم على آخر مبادرات طهران للسلام بشأن إنهاء الحرب. كما أجرى أراغجي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اتصالا هاتفيا بحثا خلاله الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الصراع وتأمين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت أجرى مباحثات مع رئيس مجلس إدارة مجموعة إنكم الرائدة في مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات. تناولت المباحثات الآليات الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مركز عالمي للبيانات. ورياضيا، النادي الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في القمة رقم 132 ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: متودك والعزم شديد.
1: حكايات فصيلة ورشيدة. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش. الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة. تأليف عماد مطاوع. إخراج تامر حسني.
2: لما فاضي الأوضة من شوية الكراكيب دول عشان نحط فيها حاجة هدى بدل ما هي متكومة كده. يعني كان لازم تروحي السوق وتسيبيني لوحدي يا رضا؟ مش كنتي تساعديني تشيل الفرن القديم ده؟ يا باي ده تقيل قوي. ايه ده؟ الله، مين اللي حفر في أرضية الأوضة كده وشال البلاطين دول؟ يا لهوي، يخيبك يا رضا يا مرات ابني، بقى دي عمايل ناس عاقلين؟ يا لهوي.
3: ساكتة ليه؟ ما تتكلمي يا رضا، ولا مش لاقي وش تردي بيه؟
4: هو انا يعني كنت سرقت ولا ما كنتش سرقت وانا مش عارفه؟
3: انت لسه بتاوحي؟ مش عايزه تعترفي بغلطك يا رضا؟
4: غلط غلط بقى ان غلطته. هو انا يعني لما ابقى احوش قرشين للزمن ينفعونا وينفعوا عيالنا ابقى غلطانه؟
5: غلطانه لما حفرتي في الارض ودفنتي الفلوس يا خايبه.
3: بقى حد يلف الفلوس في الخيش ويدفنها في الارض يا ناس؟
5: يا اختي احمدي ربنا ان الحفره ما طلهاش ميه، كانت الارض كلت الفلوس.
4: يا سلام، طب ما انت يا حماتي هتحوشي فلوسك مع الست رشيده وعفاف جارتنا وخالتك سيده، ولا هي يعني الكحكه في ايد اليتيم عجباه؟
5: وهو حد قالك ان احنا هندفن فلوسنا في الارض يا انصح اخواتك؟
4: اي هو انت كده دايما؟ انا دايما عمايلي ما بتعجبكيش ابدا ابدا يا حماد.
5: انا يا بنتي؟ طب استهدي بالله عليا وروقي كده يا حلوة عشان نعرف نقول الكلمتين الصح.
4: هو يعني بعد اللي تقلي ده كله فاضل كلام تاني؟ ده انتي وابنك شبعتوني زعيق وتقطيم وسم بدل.
6: قلتلك يا فصيلة ان عمري ما خدت من عدوي ده مليم واحد، احلفلك يعني عشان تصدقي؟
7: من غير حلفان، من غير حلفان خلاص مصدقاك. هو انت يعني هتكذب عليا ولا كنت هتكذب عليا؟ الشهاده لله، عمرك ما كذبت عليا وكلمتك واحده.
6: قوليلي بقى فصيله، من امتى بقى بتتدخلي في شغلي؟ غريبه يعني.
7: جوزي وعايزه اطمن عليه، من حقي ولا مش من حقي؟
6: اطمني يا ست، انا تمام الحمد لله، شكرا على كل حال.
7: عموما يعني لو اتعذرت في فلوس ابقى عرفني على طول، ما تتكسفش مني يا اخويا، ساعتها هتصرف يعني في حتتين دهب من بتوعي تفك بيهم دقتك.
6: الحناية دي مش مريحاني يا فصيلة، في ايه بالظبط؟
7: يوه، هو انت كده دايما ظالمني؟
6: قصدك دايما فأسك يا فصوليتي.
7: ياه، ده انا كنت نسيت اسم الدلع ده من زمان. فاكر يا مجدودي ايام الخطوبه والدباديب الحمراء، فاكر الارنوب؟
6: هي وصلت للارنوب كمان؟ ايوه حاجه. صباح، ازيك؟ اطمني، العشرين بطانيه والتلاتين مفرش والخمسين طقم سرير والخمس تلحفه جاهزين؟ فاكر يا ست فاكر، غساله فول اوتوماتيك واحده تانية هاف اوتوماتيك، مش ناسي. وطقمين السن والاركوبال. بقولك ايه، عد عليا بعد المغرب في المحل وهاتي معاك عربية ربع نقل. يلا مع السلامة.
7: مجدي، هو انت بتصفي المحل ولا ايه؟
6: فلا الله ولا فالك، ايه اللي بتقوليه ده بس؟
7: امال الحاجات دي كلها لايه يا اخويا؟
6: دي واحدة بتجهز بنتها، عقبال ما تجهزي بنتنا فاصوليتي.
7: في حياتك يا اخويا، بس 20 بطانية وخمس تلحفة وتلاتين مفرش وغسلتين ليه؟
6: ده اللي ماشي دلوقتي.
7: هو يفرح بس متهيألي كتير شوية؟
6: ما هم بيستلفوا من طوب الأرض عشان يجهزوا ويتفشخروا ويملوا العربيات ويلفوا ووروا البلد كلها، وبعدين يتسجنوا ويطلعوا يعيطوا في الآخر.
8: يعني أنا جاية لحد عندك عشان تقعدي تعيطي كده يا رضا؟
4: صعبت عليا نفسي قوي يا أبلة رشيد، كنت مستنية بدره هو اللي يجي ويصالحني.
8: وانا مش كفاية يعني؟
4: لو النبي قبل ما تزعليش مني، ده انتي بالدنيا كلها.
8: بص يا رضا، انتي غلطتي، بس عذرك انك ما تعرفيش انك تصرفتي غلط.
4: طب يعني اعمل ايه؟ انا كنت عايزة اساعد واشيل قرشين على جنب البكر، ماني شايفة، شايفة جوزي تعبان في الارض وحماتي بتعمل جهده واللي جاي على قد اللي رايح.
8: يعني ما لقيتيش غير الطريقة دي تدفني الفلوس في الارض؟
4: ايوة يا ابني، ما انا طول عمري بسمع الناس بتقول تحط تحت البلاطة، تحط تحت البلاطة.
8: قمتي حفرتي ودفنتي تحت البلاطة.
4: يعني بقى على قد ما عرفتي بقى يا اختي.
8: ما دمتي حبة للدخار يبقى لازم تعرفي الصح.
4: طب ينوبك ثواب، عرفيني يا ست رشيد.
8: يعني بالبلدي هنحوش ونكبر فلوسنا.
4: ازاي بقى يعني؟
8: في ناس بتشتري بيوت، وناس بتشتري شهادات من البنك او البوستة، وبتاخد فايدة على فلوسها وبتكبرها.
4: فايدة؟
8: ايوة طبعا، واحنا قلنا قبل كده ان الفايدة دي حلال، لان في جهات رسمية بتشترك في مشاريع ومن المكسب بتوزع الفوايد. لكن لما نشيل فلوسنا تحت البلاطة هتفضل زي ما هي، دي حتى هتنقص مع الوقت.
4: وايه تاني بقى ممكن اشغل فيه فلوسي واكبرها واكسب يا ابله رشيدة؟
8: ممكن كمان تشتري ذهب، سعره بيزيد وحافظ مكانته.
4: ايوه عندك حق والله، انا طول عمري اعرف الذهب زينه وخزينه.
8: وعايزه اقول لك كمان ان في تحويشه فلوسنا محفوظه وبتزيد وبتكبر.
4: بقى كل دي وسائل للادخار اقدر بيها اكبر فلوسي؟
8: كل شيء موجود ومتاح يا رضا، المهم نختار الطريقه الصحيحه ونشغل دماغنا.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيم. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح ببان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض هاتفيا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التطورات بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في ضوء المقترح الإيراني المعدل. وأكد وزير الخارجية أهمية التمسك بالنهج التفاوضي بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر. من جانبه ثمن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الدور الذي تطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمية، مؤكدا التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة إلى الكونغرس أوضح فيها إنهاء الحرب على إيران. وأكد ترامب أن التهديد الإيراني للولايات المتحدة وقواتها المسلحة لا يزال كبيرا، ويهدف ترامب من رسالته تجنب الموعد النهائي القانوني للعمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس ومدتها 60 يوما، كان من المقرر أن تنتهي أمس. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على وقف إطلاق النار وحرية الملاحة والملف النووي الإيراني. وأكد لافروف على دعم روسيا لجهود الوساطة الجارية. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أعلنت أن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندي من ألمانيا في غضون عام واحد، وذلك من أصل نحو 36,000 جندي يتواجدون هناك. وفسر محللون القرار بأنه بإعادة من الرئيس الأمريكي ردا على عدم دعم ألمانيا للحرب الأمريكية على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مصادر عسكرية أمريكية أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية كلف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار الموقع إلى أن هناك 31 ناقلة نفط محملة ب53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة بمضيق هرمز بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت أجرى مباحثات مع رئيس مجلس إدارة مجموعة إنكوم الرائدة في مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات. تناولت المباحثات الآليات الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مركز عالمي للبيانات. ورياضيا، النادي الأهلي فاز على الزمالك 3 أهداف دون رد في القمة رقم 132 ضمن منافسات الدور الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط مصر بمالي، مجددا إدانة مصر للهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي مؤخرا، ومؤكدا تضامنها الكامل مع مالي في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من عبد الله ديوب وزير خارجية مالي، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث رسالة إلى الكونغرس أوضح فيها انتهاء الحرب على إيران. وأكد الرئيس الأمريكي أن التهديد الإيراني للولايات المتحدة وقواتها المسلحة لا يزال كبيرا، ويهدف ترامب من رسالته تجنب الموعد النهائي القانوني للعمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس ومدتها 60 يوما كان من المقرر أن تنتهي أمس. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع التركيز على وقف إطلاق النار وحرية الملاحة والملف النووي الإيراني. وأكد لافروف على دعم روسيا لجهود الوساطة الجارية. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أعلنت أن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندي من ألمانيا في غضون عام واحد، وذلك من أصل نحو 36,000 جندي يتواجدون هناك. وفسر محللون هذا القرار بأنه بإعادة من الرئيس الأمريكي ردا على عدم دعم ألمانيا للحرب الأمريكية على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مصادر عسكرية أمريكية أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية كلف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار الموقع إلى أن هناك 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة بمضيق هرمز بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. اقتصاديا، وزارة الاستثمار أكدت أن المنطقة الاستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية تمثل نموذجا صناعيا وطنيا يعكس نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة. وأشارت الوزارة إلى أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه من خلال 52 مشروعا صناعيا صغيرا ومتوسطا. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي تقام اليوم مباريات نيوكاسل أمام برايتون، وأرسنال في مواجهة فولهام، وبرنتفورد مع وستهام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط مصر بمالي، مجددا إدانة مصر للهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي مؤخرا، ومؤكدا أيضا تضامنها الكامل مع مالي في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من عبد الله ديوب وزير خارجية مالي، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث رسالة إلى الكونغرس الأمريكي وأوضح فيها انتهاء الحرب على إيران. وأكد ترامب أن التهديد الإيراني للولايات المتحدة وقواتها المسلحة لا يزال كبيرا، ويهدف ترامب من رسالته تجنب الموعد النهائي القانوني للعمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس، وكانت من المفترض أن تنتهي أمس. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس أراغجي، ناقش تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على وقف إطلاق النار وحرية الملاحة والملف النووي الإيراني. وأكد لافروف على دعم روسيا لجهود الوساطة الجارية. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أعلنت أن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندي من ألمانيا في غضون عام واحد، وذلك من أصل نحو 36,000 جندي يتواجدون هناك. وفسر محللون القرار بأنه بإبعاد من الرئيس الأمريكي ردا على عدم دعم ألمانيا للحرب الأمريكية على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مصادر عسكرية أمريكية أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية كلف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار الموقع إلى أن هناك 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة بمضيق هرمز بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. واقتصاديا، وزارة الاستثمار أكدت أن المنطقة الاستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية تمثل نموذجا صناعيا وطنيا يعكس نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة. وأشارت الوزارة إلى أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه من خلال 52 مشروعا صناعيا صغيرا ومتوسطا. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي تقام اليوم مباريات نيوكاسل أمام برايتون وأرسنال في مواجهة فولهام وبرينتفورد مع ويستهام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا ومبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من امبارح كسرنا الدنيا بالفوازير والحركات الجميلة وإجاباتكم الحلوة. النهاردة بقى معايا بطل من الأبطال وهتعرفوا منه هو ليه بطل. معايا النهاردة محمد السيد. أنا مش هقول الطفل, أنا عايزة أقول له البطل. محمد صباح الفل.
2: صباح النور.
1: صباح الهنا. الحمد لله على سلامتك. أنت صحيناك بدري النهاردة ولا أنت بتصحى بدري؟
2: لا أنا بصحى بدري في العادة.
1: العادي بتاعك أن أنت بتصحى بدري. أنا النهاردة يا جماعة يعني أنتوا هتفهموا أنا ليه بقول لكم كده. أنا مبهورة بمحمد وهو هيقول لكم. أنا حاسة أنه هو النهاردة يعني إيه اللي هيمسك الحلقة. أنا مش هتكلم خالص أو هحاول أتكلم قليل قوي عشان محمد أنا شايفاه في الجيل اللي بتاع دلوقتي اللي هو طبعا جيل جميل قوي بس في مميزات وفي عيوب. محمد بقى حبيبي اللهم بارك اللهم بارك. شايفة أنه هو مختلف قوي في تفكيره وطريقته وحاجات كتير قوي هنحكي مع بعض. جاهز؟
2: جاهز.
1: طيب اول حاجة عايزك تقولها لي وتقولها للمستمعين الجمال, محمد نفسه يطلع ايه؟
2: انا الصراحة مش عارف احدد, بس انا لما اخش اولى ثانوي هعرف المادة اللي انا بتميز فيها واخشها. بس انا بالافضل اللي انا نفسي اطلعه دكتور اسنان.
1: طيب انت عندك كم سنة؟
2: انا عندي 14 سنة.
1: وفي سنة كام؟
2: أنا في تاني عدد.
1: طيب أنت قلت لي قصة كده على موضوع أن أنت نفسك تطلع دكتور سنان, صح؟ أنت قلت دكتور سنان؟
2: أيوه.
1: طيب دكتور سنان في حاجات أنت بتعملها من دلوقتي عشان تتأكد أن دي الحاجة اللي أنت عايز تعملها. قولي كده أنت بتعمل إيه؟ في حاجة بتعملها كده؟ أنت غششتني من شوية.
2: ان انا ماما كنت انا منزل الصيدليه جنبنا كده جنب العماره, فبقف مع الدكتور يعني وبتعلم منه الادويه والادويه دي بتاعت ايه وازاي يعني قد ايه بر والكلام ده.
1: طيب يعني انت في الوقت الفاضي بتاعك في العماره اللي جنبكم فيها صيدليه, فانت طلبت من الصيدلي بتاعها ان انت تنزل تشتغل معاه.
2: ايوه.
1: وتتعلم.
2: مظبوط.
1: بقالك قد ايه؟
2: انا يعني بقالي بتاع شهرين كده لسه.
1: شهرين. حاسس ان الموضوع فارق معاك فعلا في المعلومات اللي اخدتها منه؟
2: ايوه
1: بجد. وانت قلت لي ان انت مش بس بتقف في الصيدليه, انت كمان بتوصل اوردرات.
2: ايوه
1: صح والله العظيم. بصوا يا جماعه معلش بقى استحملوني النهارده, انت هتسمعوا
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: تستاهل سقفة كبيرة قوي عشان اصحابك اللي حواليك انت بتشوف ان هم بيعملوا زيك ولا ماسكين الموبايلات على طول ومش منتبهين ولا لمذاكرتهم ولا لحاجات تانية كتير محمد مركز فيها.
2: هو الصراحة فين بردك يعني طلبة متفوقين بردك في الفصل عندي.
1: ها.
2: وكمان بردك بيبقى فيه في طلبة بيجيبوا حتى تليفوناتهم في المدرسة.
1: أيوة اللي بيجيبوا تليفوناتهم في المدرسة دول بقى درجاتهم إيه محمد؟
2: هو متوسط شوية بس هم مش زي الناس الأوائل والمتفوقة.
1: طيب احنا هنخرج نسمع اغنية. لما سألت محمد قلت له محمد انت البلاي ليست كده انت النهاردة اللي هتحطها لنا, قال لي اقولك بصراحة انا مش بسمع اغاني قوي بس ماما بتحب بهاء سلطان فعايزين نختار لها حاجة. ودي قصة اللهم بارك جميلة هنتكلم فيها عن ماما وهنحاول كده نكلم ماما عشان عايزة اسألها كام حاجة. فهنشغل بهاء سلطان عشان محمد طلب ده لماما, ربنا ما يحرمكم من بعض يا محمد. ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. يلا بينا.
2: يلا
1: بينا.

0: على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم تاني مستمعينا مستمعي الراديو 90 90 وكل الأبطال السوبر هيروز اللي بيسمعونا النهاردة. اوعوا تروحوا أي حتة عشان معايا محمد السيد النهاردة. يعني من بس الحكاوي الجميلة البسيطة اللي بيقولها لي أنا حاسة أن أنتوا، أو متأكدة مش حاسة، أنتوا هتتعلموا حاجات كتير قوي من محمد.

0: فأنا عايزاكي بقى تقولي له كده حاجة ممكن تكوني ما قلتيهالوش قبل كده.
1: انا بحبه جدا، وهو انا فخوره بيه عشان هو انسان قبل ما يكون ابني. هو انا شايفاه نموذج كويس لاي حد. اولا متفوق جدا، بيسمع الكلام. ثانيا هو مدرسين كلهم بيشهدوا ان هو اخلاق في المدرسه، بيعاون صحابه، بيهتم جدا بمشاعرهم وفكرة التنمر مفيش عنده ولا كان الأول على فكرة محمد كان فيه نسبة تنمر عالي، فبدأ من سلوكه عرف أصحابه إن ده دي أوحش حاجة في الدنيا، التنمر دوت. ثانيا هو متفوق جدا
0: ما شاء الله، اللهم
1: ما شاء الله عليه. ما بيمسكش التليفون
0: ايوه
1: في ايام المدارس،
0: ها
1: حتى الكمبيوتر العاب اي جيمز متعود عليه. اول ما يبدا الدراسه بنت خلاص كده ما بتبقاش في دماغه.
0: دي ماما غششتني حاجات كتير قوي اسمعها لك دلوقتي. انت بقى يا محمد يا حبيب قلبي،
1: وكمان متعاون في البيت.
0: لا هي خلاص مرضت، خلاص كفايه. اللهم بارك. محمد قول لماما انت نفسك تقول لها حاجه.
2: انا بحبك قوي، ودايما كنت بتقفي جنبي في كل مشاكلي وفي كل مواقفي، ودايما كنت بتدعميني، ويا رب يخليكي ليا. وانا بحبك قوي.
1: ربنا، انا بحبك قوي يا حبيبي.
0: ربنا ما يحرمكم من
1: بعض. يا مدام
0: حبيبه قلبي نورتينا يا مروه. شكرا يا حبيبي، وشكرا ان محمد معانا النهارده.
1: لا تسلمي حضرتك.
0: تسلمي يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه. محمد، من اهم الحاجات اللي احنا او انا بحب اتناقش فيها قوي في لعبه وحدوته موضوع التنمر. احكي لي الموقف اللي حصل معاك، وايه اللي بيحصل عندكم في المدرسه، او حتى بتشوف الموضوع ده في الشارع ازاي.
2: هو كنت في الاول يعني عشان انا تخين شويه، يعني
0: ده انت قمر تخين،
2: فكنت فكانوا بيتنمروا عليا ويقولوا لي تخين يعني وكده، فانا كنت بزعل.
0: انت في سنه كام ده كان؟ وانت من امتى؟
2: ده من رابعه ابتدائي
0: ماشي
2: لغايه ما وصلت خمسه ابتدائي، وبديت اصدهم واقول لهم لا انا اسمي محمد ومحدش يقول الاسم دوت.
0: كانوا بيندهوا لك بالصفه دي.
2: وبقيت اصدهم واقول لهم، اقول ماما ماما تروح تقول للمدرسين، المدرسين بدوا يقولوا لهم لا ما ينفعش تقولوا كده.
0: دول زمايلك في نفس الفصل؟
2: في منهم زمان في نفس الفصل، وفي كنا في ابتدائي كمان كانوا ناس من فصل تاني. فهم كانوا بيتنمروا عليا بس.
0: طيب انت كنت دايما بتتكلم مع ماما، تتصرف ازاي، ولا انت رحت من نفسك الاول على طول خدت اجراء معاهم واتكلمت وصدته؟
2: هي ماما يعني انا ما كنتش عايزه اقول لها ولا اقول لها، عشان هي مشغوله بالشغل والكلام والحاجات ديت، ما كنتش عايزه اتعبها اكتر
0: يا حبيبي.
2: فهي لاحظت عليا
0: ان انت متغير متضايق،
2: وانت قالت لي مالك فيه، قلت لها كذا كذا كذا يا ماما. فتعصبت وزعلت قوي. بعد كده تاني يوم بالظبط
0: على طول
2: راحت على طول للمدرسه، وقالت للمدرسين، وراحت للمدير وكل حاجه. المدير عاقبهم والمدرسين برضو، وبقى ما يقوليش الكلمة دي.
0: طيب ماما تستحق ايه؟ تستحق ايه دلوقتي؟ نديها ايه؟
2: هو يعني مش عارف اقولها ايه، عشان
0: مفيش حاجة، مش حاجة تكفيها صح؟ أيوه. بس انا عايزة اديها سقفة كبيرة، ايه رأيك؟
2: ماشي.
0: يلا بينا.
3: ويستاهل سقفة كبيرة،
0: تستاهل كل حاجة حلوة والله العظيم. طب محمد، عايزاك عشان الولاد اللي بيسمعونا دلوقتي، اول ما ده حصل معاك انت ايه الرسائل اللي قلتها لنفسك؟ يعني ايه الاصوات اللي كانت جوه دماغك حاسسها مسيطرة عليك ومش عارف تتصرف في الموقف ده؟
2: انا في يعني فيلم شفته قبل كده، وقال اللي في الفراعنة زمان، اللي لما بيتقال عليهم اللي مش بيسمى او بيقولوا اسم تاني غيرهم بيبقوا كأنهم اصلا مش موجودين او معشوش. فانا قلت لنفسي انا لازم ابين ان انا اسمي محمد، وانا كده وابين لهم كمان بتفوقي وهم يبقوا زيي.
0: والله لا انا مبسوطه بيك قوي، يعني مش عايزه يعني

0: يعني عندي أسئلة كتير قوي ليك. طيب انت قلت لي حاجة من الحاجات ان انت لحد سنة رابعة، او يعني انت صحح لي برضو، ان انت ما كنتش شاطر قوي في المدرسة.
1: أيوة،
0: قول لي بقى.
1: كنت في اولى وتانية وتالتة، يعني قبل رابعة بالظبط كنت مش شاطر، عشان ماما كان عندها مشاكل برضك عائلية يعني، فراح قالت لي لا، راح مشاكل خالص، قالت لي لحظة بقى اللي انا مش متفوق، فقعدت جنب وبدأت تشرح لي وتدرس لي وتجيب مدرسين تشرحوا لي، لغاية ما الحمد لله بقيت شاطر وبحب وعاوز أشكرها جدا جدا.
0: يا حبيب قلبي انت والله العظيم، شكرا يا ميرفت والله العظيم. ويعني الامهات اللي بيسمعونا، لان مش قصدي حاجه، بس مش كل الناس بتعرف تسمع لاولادها وبتاخد رد فعل سريع. يعني محمد بيقول اول ما حصل موضوع التنمر، تاني يوم ماما نزلت وراحت المدرسه واتكلمت مع المدرسين والمدير وخدت اجراء على، مش هنقعد نأجل، ولازم أسمع. يعني إن أنا أسمع لولادي كويس دي من أهم الحاجات، صح يا محمد؟
1: صح.
0: طيب يلا بينا نسمع فضل شاكر، كيفك عفرائي، ونرجع تاني لعبة وحدوتة مع البطل محمد السيد. يلا بينا.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين معاكم مع السوبر هيرو البطل الجميل محمد السيد. محمد، عايز أسألك كده كم حاجة. الجيل بتاعكو دلوقتي الجميل ده، عايزة أعرف منك إيه أكتر حاجة بتضايقكوا في الناس الكبيرة، الناس الكبار اللي هو بقى نكمل أهل أو مدرسين، يعني الناس اللي أكبر بتحس إن هم بيضايقوكوا أو بيعرفوا يتعاملوا معاكوا، إيه أكتر حاجة أنت شايفها من سنك حاجة بتضايق بيعملوها كتير ونفسك إن إحنا نبطلها مثلا؟
2: هو الصراحة ما فيش حاجة في دماغي لغاية دلوقتي، عشان ماما الحمد لله يعني ما يعني مدياني الحنان ومدياني كل حاجة، مش مخلياني يعني عندي مشاكل،
1: مركز مع الناس أصلا، صح؟
2: أي.
1: الله العظيم، برافو عليك. طيب أنا عايزة يعني هفاجئ الناس إن أنت ما عندكش موبايل. أنت متقبل الموضوع ده؟ محمد عنده 14 سنة يا جماعة، وأنا عارفة أن سن 14 ده الولاد بيكونوا للأسف عندهم موبايلات من زمان أو من سنتين، وفي ناس عائلات أكتر. أنت شايف الموبايل تأثيره إزاي؟ أو أن أنت ما معكش خالص موبايل لحد دلوقتي، دي حاجة مضايقاك ولا لأ؟ وإيه المميزات اللي أنت شايفها حصل من الموضوع ده معاك؟
2: هو الموبايل عامة ليه مميزات وعيوب، فأنا ما
1: طبعا
2: فهو انت لو ليه علاقة بس بالإنسان، الإنسان من اللي بيستخدمه، لو بيستخدمه في صح وفي معلومات والكلام دوت يبقى كده ده المميزات بتاعته. على يستخدمه مثلا في تضييع وقت ويسيب الحاجات المهمة ويركز على الألعاب والكلام دوت يبقى دي عيوبه. فانا يعني انا ما عندي كمبيوتر بردك، بس ماما بتخليني في الاجازه ما ولا بلعب عليه ولا بعمل اي حاجه، ببقى حتى لما باجي بالليل ماما ببقى عندي درس مثلا عاوز اعرفه او حاجه بتديلي التليفون وقدامها.
1: حتى في الصيف، الصيف ما بتاخدش وقت على الشاشات اكتر شويه؟
2: لا في الصيف فعلا ماما بيبقى بتديني يعني الكمبيوتر يعني وكل حاجه وبلعب بس ساعات ماما برضك بتديني كورسات.
1: وانت نفسك يبقى عندك موبايل ولا لا؟
2: صراحة ولا مش نفسي أوصلي مش محتاجه، والكمبيوتر يعني هو مغطي عليا بس في الأجازة. ألا في المدارس أنا كده مش هستخدمه، أنا مفيش وقت فاضي استخدمه أصلا فيه.
1: لو نزلت إزاي ماما بتطمن عليك؟
2: ببقى مثلا لو نزلت أنا ببقى بس في الدرس ويا مع رقم المستر محمد عامل إيه كذا كذا، ولو في الصيدلية برضك مع رقم الدكتور والدكتورة بتسألهم محمد النهاردة جه ولا لأ وعامل إيه.
1: وتفتكر هتجيب موبايل إمتى؟
2: صراحة أنا ما بركزش على الموضوع ده.
1: أعمل إيه بقى؟ والله العظيم مش عارفة، لازم أديه سافة
3: ويستاهل سافة كبيرة.
1: موضوع الموبايل ده عامل صداع لأهالي كتير ولبيوت كتير، فاللهم بارك ان انت مش حطه في دماغك دي. قولي بتقضي يومك ازاي عشان ندي للولاد الجمال اللي بيسمعونا دلوقتي اكزامبل او يعني نموذج حلو قوي، اللهم بارك، زي محمد. انت بتعمل ايه في يومك عشان تبقى قاعد مبسوط ومشغول بحاجات مفيدة؟
2: اولا انا اليوم بتاعي بيخلص بسرعه بسبب الحاجات اللي انا بعملها كتير، يعني اول ما بصحى لازم اصحى الساعه 6 اقوم كده اجيب هدومي بتاعه المدرسه واروح المدرسه واجي اقعد بقى استريح شويه ما يعديش نص ساعه، بعد كده اروح ماسك الكتاب واقعد اشوف الواجبات اللي عليا او الدرس اللي انا مش فاهمه واقعد احفظه وافهمه كل حاجه. بعد كده انا دلوقتي حاليا بشتغل في الصيدليه، فممكن اصلا وانا في الصيدليه بقعد بذاكر.
1: ايوه انت بتقولي بتاخد الكتب معاك؟
2: ايوه ماما كل يوم بترن عليا بتقول لي خدت الكتب يا محمد اللي في الصيدليه ولا ماما قالت لي لو في وقت فاضي ومش يعني
1: مش مستغل
2: مش عاوزه يبقى اقعد اذاكر عليه.
1: يا حبيب قلبي يعني نسمع نفتح ودننا كده ونسمع كويس قوي محمد بيقول لنا ايه النهارده وبيعلمنا ايه، بيعلمني انا نفسي ايه. طيب تعالوا نسمع، تيجي نسمع اغنيه، ايه رايك؟ يلا بينا نسمع عبوسي ومحمود العسيلي، كلكم فله عشان احنا كلنا فله ومحمد فلتين النهارده. يلا بينا بوسي ومحمود العسيلي ونرجع تاني.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. ومحمد السيد لسه منورنا، البطل الجميل. بس جات لنا كده مداخلة جميلة. صباح الخير يا يوسف.
2: صباح النور.
1: ازيك يا يوسف؟
2: الحمد لله.
1: عامل ايه؟
2: الحمد لله.
1: محمد معاك اهو، سامعك.
3: عامل ايه؟
2: سامعك
3: كويس الحمد لله. انت عامل ايه؟
2: الحمد لله الحمد لله.
3: انا امبارح ما قلتلكش كل سنه وانت طيب، فانا بقول لك اهو قدام الهوا كل سنه وانت طيب.
2: وانت طيب
1: كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا يوسف، عقبال مليون سنه.
2: انت طيبه.
1: تميت كم سنه؟
2: 14.
1: ايوه بقى، ده انت احنا محتاجين نديله ايه يا محمد؟
3: سقفه
1: كبيره.
4: يستاهل سقفه كبيره.
1: كل سنه وانت طيب يا يوسف.
2: انت طيبه. انت طيبه
1: حبيب قلبي. قولي انت قلت لي ان انت عايز تقول حاجه لمحمد.
2: انا عايز اقول ان احنا كلنا فخورين بيك في الفيوم، وكلنا فخورين بيك، وتيتا فخوره بيك
1: يا حبيبي.
2: وماما.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: كلنا فخورين بيك يا محمد.
3: وانا فخور بيك وبحبك قوي والله كلكم
1: يا حبايبي. ربنا ما يحرمكم من بعض. كل اهل الفيوم الجمال عايزين نغني بقى ليوسف، ايه رايك؟
3: ماشي
1: كده. يلا.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to يوسف. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا يوسف، سنة حلوة يا جميل.
1: يلا حالا بالا بالا، حي ابو الفساد، هيكون عيد ميلاد الليله، اسعد الاعياد، فليحيا ابو الفساد. هي كل سنه انت طيب يا يوسف.
2: انت طيبه.
1: يا حبيبي عقبال مليون
2: جدا والله. انا فخور جدا بمحمد.
1: لازم يوسف انت لازم تنورني انت كمان. ماشي هنتفق
2: بقى
1: باذن الله. تنورني يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. مع ألف سلام. مع السلام. مع السلام. احنا بقولك ايه، تيجي نشغل له اغنية وبعدين نرجع نكمل انا وانت؟
3: تمام.
1: نقول له كل سنة وانت طيب تامر حسني.
3: تمام.
1: يلا بينا.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع محمد. ويعني هقول لكم سر، أنا بصراحة كنت كاتبة أسئلة كتير قوي وفي دماغي حاجات كتير عايزة أقولها لمحمد، بس زي ما قلت لكم أول الحلقة أنا كنت متأكدة إن محمد هو اللي إيه هيسوق كده الحلقة، ودي حاجة بسطاني جدا لأنه هو عنده اللهم بارك حكاوي كتير ومواقف كتير وكلها مفيدة جدا في السن بتاع لعبة وحدوتة اللي أنا بحب، كلها نصايح وكلها حاجات حلوة للسن اللي أنا عايزاهم يسمعوه من البطل محمد القمر والأمهات كمان الجمال اللي بيسمعونا. فمحمد أنت كنت بتقولي إحنا عايزين كده، محمد يا جماعة اللهم بارك الشهادات، شهادات تقدير. يعني القصة بعد ما محمد كان مش شاطر قوي لشخص أو طفل أو راجل شاطر جدا وبياخد شهادات تقدير سنويا، صح يا محمد؟
2: صح.
1: طيب قولي بقى أنت أشطر مادة فيها إيه؟ ووريني كده الشهادة اللي معك أنت إيه لا أنت وريني يعني مكتوب إيه؟ في الرياضة
2: دلوقتي من أسبوع،
1: دي من أسبوع، ده ايه الحلاوه دي؟ وانا اللي معايا دي اللي في الانجليش. طب قولي انت ايه اكتر ماده انت بتحبها؟
2: هو كل سنه الماده بتتغير على حسب المنهج، فانا الماده اللي انا بحبها دلوقتي هي الرياضيات.
1: دي اكتر حاجه انت بتحبها؟ بتحب العلوم يعني؟
2: ايوه بحب العلوم.
1: انت لسه ما خدتش بقى كيمياء وفيزياء واحياء؟
2: كيمياء وفيزياء بس، احياء لا
1: لسه. وحاسس ان انت بتحب يعني عشان انت بتقولي عايز تدخل طب ان شاء الله.
2: أيوة.
1: فبتحب الساينس العلوم. أيوة. وبتحب الرياضة صح؟ أيوة. كمان صح؟
2: أيوة.
1: طيب ايه اللي بتحسه صعب ومش عارف ان انت يعني تحس كده ان انا المادة دي يا ريتها ما كنتش بدرسها؟ في مادة بتحس كده ولا انت اي حاجة اللهم؟
2: كل مادة لها نظام معين فانا بحط لها نظام، يعني الدراسات بفهم الاول بعد كده بقعد بحفظ عشان الدراسات بيبقى فيها بما تفسر وحاجات كتير. وبرضك نفس المواد التانية لها نظام لكل مادة، بس المادة اللي انا بكرهها ما فيش ولا مادة انا بكرهها
1: خالص
2: خالص.
1: طيب الولاد اللي في سن محمد، لو انا طلبت منك ان انت تديهم نصيحة كده او يعني كم حاجة انت جربتهم وحسيت ان فرقوا في يومك وفرقوا في حياتك وبقيت مبسوط اكتر وعارف تركز اكتر، حاجة عايز تقولها لهم نصيحة من محمد للولاد اللي قدك؟
2: هو انتوا لازم تشوفوا انتوا كده كويسين في الحال اللي انتوا فيه دوت، انتوا كويسين وشايفين نفسه كويسين وهتطلعوا فعلا الحلم اللي انت عاوزين تطلعوه، يبقى كمل على مشوارك وحسن كمان من نفسك. وما تعملش يعني ما تبصش لغيرك، بص لنفسك انت، نفس انت بكره يعني نفسك يعني احسن من نفسك اللي امبارح.
1: يا نهار ابيض على الحلاوه، الجمله دي والله العظيم اللي يركز فيها تدرس. يعني انا مش هقارن نفسي انا دلوقتي، يعني دلوقتي ايه صح، انا بقارن نفسي انا من كام يوم او الشهر اللي فات او السنه اللي فاتت انا بقيت احسن ازاي قد ايه عشان اشجع نفسي.
2: أيوة.
1: فهمك صح.
2: أيوة. عشان ما تبصش لواحد غيرك عشان هو مختلف في نظامه وفي علمه، ما تجيش انت نظامك مختلف عن نظامه وبتقول انا لسه هبقى زي ده، انت قول ان شاء الله بكره هبقى احسن من امبارح.
1: انت بتشوف الموضوع بتاع ان احنا بنقارن ده بقى زياده دلوقتي، ان احنا نقارن نفسنا بزمايلنا بقرايبنا بمقارنة، بقت المقارنة كتير صح ولا انا غلط؟
2: حتى مش في الطلاب بس، في الامهات بيقولوا انت شوف زميلك كذا كذا كذا ده مش ده متفوق احسن منك، انت لازم تبقى زيه.
1: يعني الاهل بيعملوا كده مع ولادهم
2: كتير، والولاد بيتعصبوا فبيعاندوا معاهم،
1: بيعاندوا معاهم. طب وانت شايف المقارنة دي تقول لهم ايه؟ يعني تقول للأهل ايه على موضوع المقارنة ده؟ انا عارفة ان ماما اكيد ما بتعملش كده.
2: هو انت تشوف بس هو بيعمل اللي عليه ولا لا. الله. ولو بيعمل اللي عليه خلاص سيبيه كل يوم ويتابعيه ويشوفي التفوق اللي حصله،
1: الاختلاف اللي حصله، تقدم في ايه، مادة ايه، درجاته،
2: ما دام انت بتعمل اللي عليك ربنا يشيل لك الحاجة الحلوة، اكيد انت بتعمل اللي انت كل ما انت قادر عليه.
1: مش قادرة والله، ما عندكش
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: مش قادرة. طب بقول لك ايه، تعالى نسمع اغنية بسرعة، وانا عايزة العب معاك اللعبة بتاعتنا حرف وكلمة، ايه رأيك؟
2: اتفقنا.
1: يلا نخرج بسرعة نسمع اغنية ونرجع بقى قبل ما الحلقة جريت هوا مع القمر ده. يلا بينا نسمع حسن شاكوش الباشا باشا، عشان الباشا اللي معايا النهاردة ده لازم نقول له الباشا باشا. نسمع حسن شاكوش ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة.
1: يلا بينا نلعب.
0: يلا بينا نلعب حرف وكلمة.
2: ويلا بينا نلعب حرف وكلمة مع محمد. جاهز يا محمد؟
3: جاهز.
2: طيب اختار حرف.
3: حرف الألف.
2: ده بيسهلها دي ولا بيصعبها ولا ايه؟ طيب قولي اسم. انا خايفة ادوس على اكاونت والله، لان انا حاسة ان انا مش هلحق مع محمد اللهم بارك اكاونت اصلا. اسم ولد بحرف الالف.
3: احمد.
2: مش بقول لكم. طيب استنى من الكاونت يخلص بقى عشان اسقفلك. خلص يا كاونت. ايوه بقى. طيب قولي بسرعة اسم بنت. اسم بنت بحرف الألف.
3: أميرة.
2: ده اسم مامتي. طيب مش. طب جماد بحرف الألف. ايه ده، انا مش عارفة. انا كمان ايه الجماد اللي بحرف الألف؟
3: استوديو.
2: يا ماشي، يعني واستوديو بدايته بالسين اظن ولا ألف يعني، بس ماشي. يعني انا مش محمد بصراحه، انا مش قادره، انا عايزه كوسه النهارده لمحمد. طيب قولي فنان بحرف الالف.
3: احمد حلمي.
2: ايوه بقى الشطاره. يلا يا سقفوا له يا جماعه، سقفوا له، ده لازم يتسقف له. ايوه. طيب قولي يا سيدي بلد بحرف الالف.
3: امريكا مثلا.
2: ايوه بقى الحلاوه دي. طيب فاكهه بحرف الالف. ايه ده، انا مش شاطره خالص على فكره. طلعت مش شاطره خالص. ايه انا مش عارفه. طب خضار ايه؟ مصطفى بيغششنا بس احنا مش عارفين نعرف منه. طب قولي خضار بحرف الالف. ايه ده،
3: مش عارفه.
2: بص عليك يا مها. وايه ده، انا كمان مش عارفه، مش انت بس والله، مش مشكله. طب قولي لعيب كوره بحرف الالف.
3: ماليش في الكوره قوي الصراحه
2: بجد. طيب خلاص. طب قولي حد بتحبه قوي وعايز تقول له حاجه بحرف الالف دلوقتي. ها اسم مين؟
3: مفيش حد.
2: حد من اصحابك، حد من اهلك اسمه بيبتدي بحرف الالف؟ فيش حد؟
3: لا مفيش
2: خالص.
3: مفيش واحد اللي اسمه احمد برضك، اسمه احمد محمود.
2: طب قولي عايز تقولي حاجه بتحبه؟ يعني
3: استمر على اللي انت فيه وان شاء الله تحسن من نفسك.
4: ويستاهل سقفة كبيرة.
2: عايزه اقول لك ان احنا للاسف الحلقه جريت معاك هوا يا محمد. مبسوطه بيك قوي ومتأكدة ان شاء الله ان انا ما هكلمك بعد كام سنة، بعد ما تخلص ان شاء الله ثانوية عامة يا رب على خير، هتبقى عملت اللي انت نفسك فيه وتطلع يا رب احلى واجمد واشطر دكتور اسنان، وهجيبك معايا تاني وانت دكتور بقى ونتكلم في الاسنان والحركات والتخصص بتاعك، اكيد هتنورني تاني. شكرا يا محمد، نورتني
3: بنورك. انا شكرا لحضرتك، انا مبسوطه قوي ان انا قعدت مع حضرتك.
2: انا مبسوطه جدا جدا جدا جدا. لعبه وحدوته على هوا الراديو 99 ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11. مع السلامه محمد. هشغلك انت عارف ايه؟ عسل يا ناس، عشان انت عسل. مع السلامه. باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافي نيدوكو إنتو بمنطقة الامتياز التي تتولى تشغيله شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض بحثت خلال اجتماع مع محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، بحثت الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد ودفع جهود إعادة إحيائها كوجهة سياحية وتراثية متميزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان. من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال قصف أكثر من 50 موقعا بجنوب لبنان بزعم صلتها بحزب الله. الصين دعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن إساءة استخدام العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي، وذلك عقب فرض واشنطن قيود على منشأة نفط صينية بسبب استيراد النفط الإيرانية. عمدة العاصمة الروسية موسكو أعلن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين إضافيتين لأوكرانيا كانتا في طريقهما إلى المدينة. وكان عمدة موسكو قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض مسيرتين متجهتين نحو العاصمة. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة والتي تشمل 4145 فرصة عمل وفرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على 12 محافظة على مستوى الجمهورية. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي تقام اليوم مباريات نيوكاسل أمام برايتون وأرسنال في مواجهة فولهام وبرنتفورد مع وستهام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

عمرة مع عبد الفتاح مصطفى، كل يوم حد من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على الراديو

90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك يسافر إلى الجزائر الأربعاء استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم السبت المقبل. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي تقام اليوم مباريات نيوكاسل أمام برايتون وأرسنال في مواجهة فولهام وبرينتفورد مع وستهام. وإلى الدوري الإسباني حيث يلعب فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد كما يلتقي أوساسونا مع برشلونة. فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي يواجه نظيره البوليس الرواندي مساء اليوم في نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في رواندا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دكتور حسين عيسى أكد أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه مشروع تنموي واقتصادي واجتماعي واستثماري بامتياز. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيري النقل والاستثمار لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع. وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية نيدوكو إنتو بمنطقة الامتياز التي تتولى تشغيله شركة إيني الإيطالية، وذلك بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض بحثت خلال اجتماع مع محافظ البحيرة جاكلين عازر الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد ودفع جهود إعادة إحيائها كوجهة سياحية وتراثية متميزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان. من ناحية أخرى أعلن جيش الاحتلال قصف أكثر من 50 موقعا بجنوب لبنان بزعم صلتها بحزب الله. الصين دعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن إساءة استخدام العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي، وذلك عقب فرض واشنطن لقيود على منشأة نفط صينية بسبب استيراد النفط الإيرانية. عمدة العاصمة الروسية موسكو أعلن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين إضافيتين لأوكرانيا كانتا في طريقهما إلى المدينة. وكان عمدة موسكو قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض مسيرتين متجهتين نحو العاصمة. اقتصادياً، وزير العمل حسن رداد أعلن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة والتي تشمل 4145 فرصة عمل وفرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على 12 محافظة على مستوى الجمهورية. ورياضيا في الدوري الإسباني، يلعب فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد في 5:15 مساء، كما يلتقي أسوسونا مع برشلونة في 10:00 ليلا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت زي ما انتم متعودين من الساعة 12 والحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة. كل حلقة بنتكلم عن حاجة ليها علاقة بريادة الأعمال والشغل، وطول الوقت طول الوقت عايزين كلنا كده نبقى متحمسين وعندنا طاقة إيجابية ان احنا نشتغل أكتر وأكتر أكتر. يعني طبعا عيد العمال وطول الوقت كده بنحيي كل العمال المصريين وكل الحرفيين المصريين وكل حد الحقيقة بيشتغل بجد وبيشتغل وهو عايز يبقى أفضل وكمان يخلي بلدنا تبقى أحسن. فكل التحية لكل الناس اللي حريصة على شغلها دايما. والنهاردة في حلقتنا من يلا بينا هنتكلم عن الحرف اليدوية وأصحاب الحرف اليدوية. طول الوقت احنا عارفين ان احنا عندنا تراث كبير جدا جدا من الحرف اليدوية في مختلف انحاء مصر، وطول الوقت الحقيقة بنقول ان احنا ما عندناش احسن من المبدعين والحرفيين المصريين اللي ايديهم تتلف في حرير زي ما بنقول كده. عشان كده النهاردة هنتكلم عن غرفة صناعة الحرف اليدوية وايه اللي بتقدمه لأصحاب الحرف اليدوية اللي هم الحقيقة كلهم فنانين ومبدعين وبيقدموا لنا منتجات طول الوقت بنفخر بيها جدا جدا، سواء لما بنشوفها في معارض في مصر او كمان برا مصر. عشان كده النهاردة هنعرف اكتر عن الغرفة ودورها وازاي بتدعم وبتساعد اصحاب الحرف وبتقدم لهم ايه. فانتوا لو يعني بتشتغلوا في صناعة الحرف اليدوية تابعونا النهاردة عشان تعرفوا اكتر عن الغرفة. لو ما كنتوش سبق لكم انكم يعني تعرفوا هي بتقدم ايه ودورها مهم ازاي لكل اصحاب الحرف، ولو عرفتوا دور الغرفة وكنتوا ليكوا يعني تعاون او تعامل معاها من قبل فبرضو ابعتوا لنا وقولوا لنا على 199 رقم الرسائل او صفحة الراديو 99 على الفيسبوك وانستجرام. النهاردة منورنا المهندس محمد صقر رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، هكلمنا بقى عن كل حاجة عن الغرفة وازاي بتدعم وبتساعد اصحاب الحرف والفترة اللي جاية هتقدم لهم ايه، لان الحقيقة في مجهودات كبيرة جدا جدا بتحصل فهنعرفها النهاردة على مدار حلقتنا. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع نبدأ على طول.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

أنت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ده بالذات ان الاثنين خمسة
1: يعني عيد العمال كان امبارح
0: واحنا غرفة صناعة الحرف اليدوية والاهتمام بتاع الدولة بالعمال، فاحنا سعداء جدا بالاستضافة دي، وان شاء الله تكون حلقة خفيفة على الناس ويكون مفيدة ان شاء الله.
1: اكيد ان شاء الله بوجود حضرتك طبعا، وبنقول كل سنة وكل عمال مصر يعني طيبين دايما وبخير
0: يا رب
1: يا رب. خلينا نبدأ مع حضرتك بقى قبل ما نتكلم عن الغرفة والتفاصيل الكتير الحقيقة اللي احنا يعني هنعرفها النهاردة، نبدأ كده يعني واحدة واحدة ونقول لكل اللي بيسمعونا الحرف اليدوية هي ايه وزي ايه تحديدا.
0: يعني الحرف اليدوية هي موجودة طول الوقت في ايدينا واستخداماتنا اليومية وبنقتنيها طول الوقت، بس احنا ساعات ما بنبقاش عاملين الاتصال ما بينها وما بين كلمة الحرف اليدوية. الحرف اليدوية هي شنطة الجلد الطبيعي الجميلة اللي الناس بتفتخر بان هي معايا شنطة جلد طبيعي طبعا. جميلة هي الحزام الجلد الجميل، المحفظة الرجالي الجميلة، شنطة الرجل الأعمال، هي السجادة اللي مفروش على الأرض في غرفة النوم أو في الصالون، الحرير الطبيعي أو الكليم الموجود في بيوتنا
1: طبعا.
0: الحرف اليدوية هي المج اللي احنا بنشرب فيه، هي كل ما هو ليه علاقة بالصناعة الحرفية الإبداعية، وبتكون ليها استخدام حياتي وليها استخدام يومي. هي الكوليل السيدة المصرية بتلبسه، أو الحلي الجميلة، الحرفة التراثية الجميلة بتاعتنا، هي الطاجن اللي احنا بناكل فيه، الأكل
1: فيه
0: الجميل بتاعنا، الفخار
1: طبعا، هي الملابس برضو،
0: هي كل الكتان القماش الكتان والقماش التلي وفساتين التلي والعبايات التلي، هي الإتامين اللي احنا بنحطه في مفرش سرير أو على حرف بتاع مفرش سفرة، هي كل ما هو خاص بالصناعات الإبداعية الجميلة
1: طبعاً.
0: اللي بيصنعها فنانين، مش مجرد
1: مكان
0: أو آلات، وبيكون فيها من روح الفنان
1: طبعا. أهم حاجة يعني روح الفنان، وخلينا نقول إن دي بقى هي اللي بتميز الفنان المصري يعني بشكل كبير، روحه، إنه بيحط يعني روحه ومجهوده في القطعة اللي بيقدر إنه يطلعها واللي إحنا بنقتنيها. حضرتك قول لنا يعني ده بيفرق إزاي، فكرة روح الفنان دي، لأن مهمة قوي قوي إن إحنا نتكلم عنها.
0: الحرف المصرية أو الحرف اليدوية المصرية حرف في أغلبها تراثية، إحنا بلد عريق ليها تراث كبير جدا، ضربة في جذور التاريخ، ليها حقب مختلفة في التاريخ من أول التاريخ الفرعوني ومصر القديم
1: طبعا.
0: بعدين دخلنا على التاريخ الإسلامي والتاريخ القبطي، وطبعا قبل التاريخ الإسلامي التاريخ القبطي، وبعدين إحنا كمان كمصريين عندنا إبداعات يعني مختلفة ومميزة يعني
1: طبعا.
0: فالفكرة كلها إن المصري القديم أو المصر الحديث كان طول عمره فنان، عنده بيستخدم مهارته اليدوية في صناعة مستلزمات لي تقدر تفيده وتقدر تطور له حياته. هي دي الحرف اليدوية، وده تعريف اليونسكو ليها الحرف اليدوية، إن هي أعمال إبداعية بتعمل باليد، وبعض الآلات ممكن تخش فيها بعض الآلات زي الأنوال مثلا.
1: أيوة.
0: ما هو ده حرف يدوية، لما
1: طبعا.
0: يكون عندي نول بغزل عليه سجاد حرير أو كليب فده حرف يدوية، ارتباطها بقى بالإنسان وبروح الإنسان، فهو توارثها من أبا عن جد، وتعلمها سواء كان يتعلمها عن طريق شيوخ المهنة أو اتعلمها عن والده أو عن والدته.
1: تمام.
0: فده ضارب عنده في الهوية بتاعته،
1: في البيئة كمان اللي بيبقى عاش فيها
0: فبيستخدم خامات أولية. الخامات الأولية ديت سواء كانت خيوط أو غزل او طمي او نحاس او واتيفر الايه الخامات اليدويه اللي هو ممكن يستخدمها وبيشكل بيها منتجات مفيده لي ومفيده لينا
1: ولينا
0: بالظبط كده.
1: اكيد اكيد طبعا.
0: فمن هنا بقى احنا بنتكلم في ان هو بتبقى عمل فني

0: بيستخدم فيها مهارته وبيجود بقى فيها في
1: التشكيلات فيها اكيد
0: بالظبط كده، بيستخدم بقى فيها الالوان، وهو ممكن يكون بشكل يعني هو بيستخدم دايره الالوان والالوان المتقابله والالوان الاساسيه، وهو مش ما بيبقاش عنده خلفيه، هو واخدها بالوراثه واخدها بالفطره
1: والموهبة
0: بالظبط كده، فبيطلع فيها ابداعه يعني.
1: اكيد طبعا، ولكن الابداع ده ممكن جدا يعني يتم تطويره ويبقى كمان قائم على أسس مش بس على الموهبة يعني. أعتقد ده برضو بيبقى علم يا باشمهندس مش
0: طبعا
1: كده؟
0: إحنا بنتكلم في إحنا في دور غرفة صناعة الحرف اليدوية إن هي تحقق المثلث الأساسي اللي هو ما بين الحرفي أو الحرفة وبين المصمم أو التصميم وبين السوق أو التسويق. طيب. التلاتة دول إحنا بنتحرك بداخله، ما ينفعش يكون حرفي وعنده مهارة وشاطر من غير مصمم جيد يقدر يعمل له تصميم، وهو يكون المصمم ده دارس تصميم ودارس يعني ايه ادوات تصميم الحقيقية اللي يقدر يعمل بيها منتج جيد. وكمان عندنا التسويق، لازم يكون في التسويق علم دلوقتي
1: طبعاً.
0: ما بقاش ان انا بمجرد ما اعمل معرض بس او ان انا يعني اعرض بضاعتي بس، لا التغليف كمان ليه دور كبير في
1: طبعاً.
0: في
1: انه يعني المنتج ينتشر اكيد طبعا.
0: كمان التصميم ليه دور كبير في استخدامات الناس الحياتيه
1: طبعاً.
0: الامور اختلفت عن زمان، احنا زمان كنا بنستخدم حرف يدوية أو منتجات الحرف اليدوية في عصور قبل كده أو في أزمان قبل كده من 30-40 سنة كانت غير احتياجاتنا دلوقتي ليها. احنا دلوقتي محتاجين كفر الموبايل، محتاجين الايباد، كفر للايباد، مش محتاجين قلة، مش محتاجين زير، مش محتاجين الكلام ده. فاحنا
1: احتياجاتنا حتى اختلفت
0: بالظبط، محتاجين المج، مش محتاجين في الفخار، محتاجين كل ما هو اخد سجادة كلها ديزاين تمشي او تصميم يمشي مع بقية بيتي اللي بقى معظمه او اغلب البيوت في العالم دلوقتي بقت بتميل للمودرن بالظبط كده.
1: أكيد.
0: فما اقدرش ان انا اكون نمطي قوي
1: بعيد عن ده
0: بالظبط. وانا فعلا كل التحيه للمبدعين الحرفيين الشطار
1: طبعًا.
0: اللي وارثين المهنه وشيوخ المهنه، بس احنا بنطلب برضو ان احنا نديهم دفع التصميم ونبقى في علاقه ود كده.
1: هنعمل كده طبعا اكيد بدوركم وبوجودكم طبعا بالزبط. واكيد يعني بمجهودات كل فريق العمل في الغرفه. احنا عايزين نتكلم اكتر عن المثلث اللي حضرتك قلت لنا عليه ده، ولكن بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا. على الراديو 90 90 بنرجع لكم تاني في يلا بينا، وضيفنا اللي منورنا النهاردة المهندس محمد صقر، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية. النهاردة بنتكلم عن الغرفة ودورها في انها تدعم كل اصحاب الحرف اليدوية المبدعين والفنانين المصريين في مختلف المجالات. بنعرف تفاصيل كتيرة جدا جدا، وبنوجه كل التحية لكل المصريين الفنانين اللي بيمتعونا الحقيقة بمنتجات اكيد بنسعد ان احنا نقتنيها وان هي تبقى موجودة في مصر وخارج مصر كمان. باشمهندس، يعني كنا قبل الفاصل بنتكلم عن المثلث المهم جدا جدا اللي المفروض يتكامل مع بعض، المصمم والحرفي والتسويق او المصمم.
1: هو الحرفي الاول،
0: يعني
1: الحرفي الاول، لان هو الاساس في الـ في الـ في المثلث ده او في دايره العمل ديت. الحرفي المبدع، الشيخ المهنه، الراجل اللي وارث المهارة اليدوية والفن الفطري، هو الأول بالنسبة لي وبالنسبة لكل القائمين على الحرف اليدوية. وهو بيجي بعد كده دور المصمم. العلاقة الودية أو اللي فيها تفاهم ما بين الحرفي والمصمم دي علاقة مهمة جدا. بتقابلنا معوقات، بعض المعوقات ما بين ان رغبة
0: الحرفي في انه ياخد من المصمم. انا برضو عايز اسأل حضرتك في ده، لانه في بعض الحرفيين هو ممكن يطلع هو بالتصميم فيقول طب انا هحتاج المصمم في ايه، ومين المصمم ده؟ برضو بيكون شخص مثلا يعني خريج جامعة، ولا واخد برضو الموضوع عن طريق الموهبة؟ يعني حضرتك قول لنا التكامل بينهم بيجي ازاي.
1: الحقيقي ان فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده، ان فعلا المصمم الحرفي ساعات كتير بيقول لك انا بعمل منتج جيد وبعمل تشغيل بالخامة الاولية وبطلعها المنتج نهائي منتج جيد جدا وليه سوق كمان. بس فكرة الاستدامة وان انا ابيع اكتر وان انا اوصل للعالمية مش هتوصل معانا الا بان احنا يبقى عندنا تعاون ما بين التصميم وبين التنفيذ، او ما بين التنفيذ والحرفي وبين المصمم. المصمم ده بيبقى جامعي، بيبقى مهندس فنون جميلة، مهندس تصميم فنون تطبيقية، تصميم داخلي او حلي معادن، بيبقى احد الدارسين لفن التصميم، لان التصميم ده دراسة.
0: أيوة.
1: هندسية وعلم. وبيبقى بيتكامل معاه، بيعرف الخامة الاولية اللي شغال بيها الحرفي، وبيبدأ يعمل عملية تشبيك ما بين الجلد مثلا، لو احنا قلنا لو شنطة جلد، وبين الكتان.
0: تمام.
1: يقدر يطلع ما بين الكتان وبين الخيوط التلي. يقدر يحط عملية دمج ما بين الحلي أو المعادن وبين الجلد.
0: تمام.
1: فبالتالي بيطلع منتج مختلف عليه طلب سوق،
0: بيشوف احتياج السوق ايه ويبدأ على الاساس بالزبط. ده يدي التصميم للحرفي.
1: بالظبط.
0: طيب هم محتاجين ايه عشان يحصل التكامل ده بينهم؟ يعني لغة التفاهم ازاي نقدر نقول انها تبقى موجودة بين الحرفي والمصمم والعكس؟
1: لما يبقى عندنا امثلة جيدة للنجاح ده، دايما اللي بيقود قاطرة العمل او النجاح بيكون نموذج. يعني لازم نبقى عندنا نماذج من المصممين بتعاونهم مع الحرفيين علشان ويكونوا ناجحين ويطلعوا منتج مطلوب في السوق سواء محليا او عالميا، علشان القاطرة تسير وتبدا الناس تهتم وتقول والله الحرفيين يقول لك طب ما تعاملني زي ما عملت فلان, ما تجيب لي مصمم
0: اكيد هيلاقي فرق بين ان هو بالزبط. يطلع المنتج وبين ان يكون في مصمم
1: بالظبط كده. اما الفكره على فكره هو برضو يعني احترامنا للحرفي او المبدع اللي بيعمل شغله, وبيبقى ساعات عنده مشكله شويه في ان المصمم انت مش هتبقى فاهم اكتر مني او او الكلام ده اللي خلى الحرفه تعيش لغايه دلوقتي. يعني الموروث او الحب للمنتج بتاعه, حبه لشغله, هو ده اللي خلى احنا بس بنحاول نطور الموضوع وكمان نفتح له سوق اسواق كبيره, لان ده دور الغرفه, غرفه صناعه الحرفه اليدويه من ضمن دورها.
0: احنا لسه هنتكلم
1: بالظبط. انا بس الشيء بشيء يذكر يعني من ضمن ادوارها تطوير المنتجات وتطوير وعمل معارض للحرفيين علشان سواء كان داخليا او خارجيا يعني, ونفتح نفتح اسواق ونعمل عمليه تشبيك ما بين زي ما قلت حضرتك كده الحرفي والمصمم والمسوق او التسويق, عمليه التسويق نفسها في تغليف وعرض, وسواء كان سوشيال ميديا او طبعا. او تيفر كان فيزيكال.
0: هنخرج فاصل ونرجع نتكلم عن الضلع الثالث في المثلث, المسوق او التسويق واهميته ايه بالنسبه لاصحاب الحرف اليدويه. خليكم معانا, نخرج فاصل ونرجع على طول.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم مرة تانية مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، المهندس محمد صقر، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية. النهاردة بنتكلم عن غرفة صناعة الحرف اليدوية ودورها في انها تدعم اصحاب الحرف وتقدم لهم الحقيقة يعني دعم كبير جدا جدا في حاجات كتيرة بنعرفها النهاردة من المهندس محمد صقر. اتكلمنا عن الحرفي والمصمم والتكامل المفروض يكون بينهم، وطبعا دي فرصة كبيرة جدا لكل طلبة وخريجي بقى كليات الفنون، سواء فنون جميلة أو فنون تطبيقية، انه يتعاونوا مع الحرفيين عشان احنا نشوف منتجات جميلة في الفترة الجاية يا باشمهندس.
2: طبعا طبعا، احنا كمان في تعاون كبير ما بيننا وما بين كليات فنون وجامعة العاصمة وكتير من دكاترة الفنون التطبيقية وفنون جميلة موجودين على تواصل دائم بيننا وبينهم يعني. وإن شاء الله في مفاجآت كتير في الفترة اللي جاية، خاصة برؤساء اللجان والشعب والكلام ده، هيكون فيها على رأسها يعني ناس من أعلام الفن في مصر يعني إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب، رقم 3 في المثلث التسويق أو المسوق، اللي عشان نقدر بقى نشوف في الآخر منتج متكامل، يعني منتج يدوي متكامل،
2: وده ضلع كبير جدا ومهم جدا. موضوع التسويق أو العرض الجيد للمنتج من أول ما وأنا شغال فيه في كحرفي أو كفنان بشتغل فيه بخامة أولية، و بعمل له تصميم زي ما قلنا قبل كده، بنوصل علشان نوصل للتسويق. يعني المرحلتين دول غير لولا وجودهم طبعا كان الموضوع راح في منطقة فنية بحتة وما كانش ليه أي عائد.
1: ما كناش هنشوف بقى المنتج ده يبقى موجود قدامنا في أماكن ومعارض وكده.
2: وده أهم حاجة بتهم القطاع وحرفيين القطاع وأصحاب شركات الإبداعية في القطاع، في قطاع الحرف اليدوية وفي المنطقة كلها طبعا. يعني أهم حاجة العرض
1: إن هو يبقى عنده تسويق جيد بالضبط، لأن احنا يمكن من فترة كبيرة كنا بنقول إن دي مشكلة من المشاكل اللي بتقابل أصحاب الحرف، هي فكرة العرض. أولا شكل المنتج نفسه أنه يبقى طالع يعني كتغليف وكشكل نهائي. تاني حاجة عرضه في الأماكن المختلفة، أنه إحنا كمستهلكين سواء جوا مصر أو برا مصر نقدر نوصل له
2: بالضبط.
1: فحضرتك كلمنا عن ده برضو.
2: إحنا في تعاون كبير بيننا وبين جهاز تنمية المشروعات ومعرض تراثنا ووزارة التضامن ومعرض ومعرض الخاص بالحرف اليدوية في وزارة التضامن، أو المعارض الكتير اللي بصراحة يعني بتتحفنا بيها وزارة التضامن، والتعاون كبير مع قطاع الحرف اليدوية يعني معرض ديارنا أو معارض ديارنا يعني.
1: في طبعا هي معرض ديارنا موجود الأيام دي كمان
2: حقيقي، معرض بالضبط معرض ديارنا موجود طول الوقت وليه دور كبير، وكان موجود في الجونة من
1: صحيح
2: من
1: فترة قريبة جدا.
2: وإحنا متابعين الموضوع يعني، وجزء كبير وكان موجود في الهند، كان في زيارات ومعرض كبير في الهند من شهرين تقريبا، برضو خاص بوزارة التضامن. المعارض دي، وإحنا معارض، إحنا بنعمل معارض، إحنا عملنا معرض في اتحاد الصناعات، حضروا الوزير أحمد كوجك وزير المالية، وكان دعم كبير يعني مع المهندس محمد سويدي رئيس اتحاد الصناعات. وكل الغرف الصناعية المختلفة في اتحاد الصناعات حضرت المعرض ده، وأبدوا إعجابهم بشيوخ المهنة، وأبدوا إعجابهم بالشعب اللي موجودة وبالمنتجات الحرفية. وفي ناس كتير للأسف ما تعرفش الجمال وحلاوة المنتجات بتاعتنا أو أيوة. منتجات الحرف المصرية، يعني سواء تراثية أو منتجات مستحدثة يعني.
1: عايزين الناس تعرفها بقى يعني.
2: احنا موجودين مع حضراتكم بقى يعني طبعا. في البرنامج الجميل ده اللي يعني ليه دور كبير في ان شاء الله في ان هو يعرف الناس ويطمنهم. احنا بنبعت رسالة تطمين للناس ان احنا في جهات كتير شغالة على المعارض، وشغالة على وضع استراتيجيات للحرف اليدوية بشكل وضع وسن قوانين. الموضوع مش موضوع بس ان احنا نعمل تسويق، احنا عايزين طبعا. نعمل تسويق باستدامة.
1: أكيد.
2: ان يكون عندنا استدامة في عملية البيع والتصنيع نفسها. دول كتير سبقونا في الموضوع ده، مش علشان هم الافضل، علشان هم سبقونا بس في التنظيم. اما احنا حقيقي الاكثر عراقة واكثر
1: طبعا
2: واصحاب التاريخ واصحاب الحضارة واصحاب المهن التراثية الاصيلة
1: طبعا.
2: الحرف المصري
1: ده احنا كل محافظة عندنا يعني فيها
2: عندنا 145 تجمع حرفي في مصر.
1: ده رقم رهيب يعني.
2: ما بين قرية وما بين مدينة كلها يعني
1: مميزة
2: تطلع
1: جدا
2: منتجات طبعا. نفتخر بيها حقيقي.
1: أكيد.
2: فبالتالي الموضوع ليه علاقة
1: تنظيم الأدوار.
2: بالضبط.
1: تنظيم الأدوار والتكامل بين كل الجهات علشان إن شاء الله نلاقي منتجات مصرية كتيرة موجودة من أصحاب الحرف ونفتخر بيها جوه مصر وكمان بره مصر. لسه بنعرف تفاصيل أكتر عن دور الغرفة وهنتكلم بقى عنه أكتر كمان خلال الساعة التانية من يلا بينا مع المهندس محمد صقر رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية. فخليكم معانا على مدار حلقتنا لحد الساعة 2، هنخرج فاصل و يعني نكمل معاك ويلا بينا في الساعة التانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه مشروع تنموي واقتصادي واجتماعي واستثماري بامتياز. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيري النقل والاستثمار، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع. وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافي نيدوكو إنتو بمنطقة الامتياز التي تتولى تشغيله شركة إيني الإيطالية، وذلك بالشراكة مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية. وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض بحثت خلال اجتماع مع محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد، ودفع جهود إعادة إحيائها كوجهة سياحية وتراثية متميزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان. من ناحية أخرى أعلن جيش الاحتلال قصف أكثر من 50 موقعا بجنوب لبنان يزعم صلتهم بحزب الله. الصين دعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن إساءة استخدام العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي، وذلك عقب فرض واشنطن قيود على منشأة نفط صينية بسبب استيراد النفط الإيرانية. عمدة العاصمة الروسية موسكو أعلن أن قوات الدفاع الجوية تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين إضافيتين لأوكرانيا كانتا في طريقهما إلى المدينة. وكان عمدة موسكو قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض مسيرتين متجهتين نحو العاصمة. اقتصاديا، المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أكد أن الفيديو المتداول بشأن وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة الإيثيريل لتسريع النضج والتلوين الخارجي للثمرة، مما يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي لا أساس له من الصحة. وأكدت الوزارة أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب، من بينها الإجهاد الحراري أو التقلبات في درجات الحرارة. ورياضيا، في الدوري الإسباني يلعب فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد في 5:15 مساء، كما يلتقي أسوسونا مع برشلونة في 10 ليلا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: بنرجع لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة المهندس محمد صقر رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية. النهاردة بنتكلم عن الغرفة ودورها في دعم كل أصحاب الحرف وبنعرف تفاصيل كتيرة جدا جدا. وعندنا يعني النهاردة بقى على مدار حلقتنا مفاجآت بتقدمها الغرفة لكل أصحاب الحرف. فلو عندكم أي أسئلة بعتولنا على 919 أو على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك او انستجرام. يعني يا باش مهندس طبعا احنا عايزين يعني ننتهز الفرصة ونبارك لحضرتك ولكل اعضاء مجلس ادارة الغرفة على بداية الدورة الجديدة اللي مكملة ان شاء الله من السنة دي ل 2029. فالف مليون مبروك.
1: الله يبارك في حضرتك وشكرا. وانا من منبر الجميل ده ببارك لكل اعضاء مجلس الادارة على الدورة الجديدة, وان شاء الله تكون دورة سعيدة لمدة 4 سنوات نقدر نحقق فيها إنجازات كبيرة. إحنا عندنا غرفة صناعة الحرف اليدوية غرفة منشأة بقانون 70 لسنة 2019 وبلايحة تنفيذية من رئيس الوزراء. الغرفة موجودة في اتحاد الصناعات في الدور الثالث, المقر الأساسي ليها, واحنا في طور ان احنا ننشئ 4 مقرات في محافظات مختلفة, محافظة الفيوم ان شاء الله ومحافظة سفاجة في محافظة الغردقة
0: في البحر الاحمر
1: بالظبط كده, وعندنا في اسوان كمان ان شاء الله, وفي اسكندرية طبعا عروس البحر الابيض
0: ان شاء الله. فهتبقى ان شاء الله اماكن يعني في مختلف الاقاليم بقى في مصر.
1: دي من ضمن الحاجات اللي تقدر نتواصل بيها بشكل
0: اسرع
1: واقرب غير ان مكاتب اتحاد الصناعات في جميع المحافظات المصرية بتخدم في تواصل يعني بيننا وبينهم, وتعاون كبير ما بيننا وبين كنا ان جزء من اتحاد الصناعات يعني.
0: طبعا اكيد.
1: فبنقدر نخدم اعضاء الغرفه والمنتسبين لغرفه صناعه الحرف اليدويه من حرفيين واصحاب اعمال. بنقدر نخدمهم عن طريق التواصل ما بيننا وما بينهم سواء في مكاتب الاتحاد او في المكتب الرئيسي في الاتحاد الصناعات على كورنيش النيل يعني.
0: أكيد.
1: احنا 15 عضو مجلس اداره, 12 منهم بالانتخاب وثلاثة منهم بتعيين من وزير الصناعه الدكتور المهندس خالد هاشم. الثلاث اعضاء المعينين بيجوا بعد عمليه الانتخاب لاكتمال العضويه
0: 15
1: عضو مجلس اداره. والحقيقي حظنا او حظ القطاع الحرف اليدويه في الدوره دي الحمد لله يعني حاجه مبشره يعني. احنا عندنا كفاءات وقامات من في اعضاء مجلس الاداره من كل النوعيات
0: من المثلث بقى اللي اتكلمنا عنه يعني
1: بالزبط.
0: اكيد حرفيين
1: احنا عندنا ناس
0: مين حضرتك قول لنا كده يعني اهم الاسماء. طبعا كلهم اكيد مهمين يعني, ولكن
1: هم طبعا كلهم مهمين وكلهم ليهم دور كبير, وكل
0: طبعاً
1: حد فيهم جه الغرفة رشح نفسه للانتخابات علشان
0: أكيد لدور يعني علشان لأنه هدفه يساعد ويدعم أكيد كل أصحاب
1: الحرف. عملنا عمل تطوعي ما نتقاداش عليه أجر يعني, ولكن لينا دور كبير ولينا مصلحة كمان في أن احنا نخدم القطاع, لأن القطاع ده هو قطاعنا
0: طبعا.
1: هو ال 15 عضو مجلس إدارة دول من 15
0: جايين من القطاع اصلا يعني مش بعيده عنه,
1: اصحاب شركات واصحاب اعمال زيهم زي باقي القطاع. هم حاسين بالمشاكل بتاعتهم وعندهم
0: نفس
1: الاعباء
0: الاهتمامات
1: نفس الاهتمامات ونفس الـ الـ الـ الـ الـ الاحتياجات كمان
0: أكيد.
1: في القطاع والموضوع مهتمين جدا جدا بيه يعني. في اجتماعات دائمه طول الوقت بنحاول نطور القطاع, بنحط له استراتيجيات معينة. احنا كنا محظوظين ان احنا الدورة الجديدة جت مع تبني دولة رئيس الوزراء استراتيجية الحرف اليدوية في شهر 8 2025, ودي اللي هينبثق منها ان شاء الله المجلس الاعلى للحرف اليدوية.
0: جميل جدا.
1: وده طبعا دي من ضمن المفاجآت
0: دي مفاجأة هايلة
1: بالظبط كده. ان إن شاء الله بالتعاون مع الوزارات المعنية، وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات، وطبعا على رأسهم وزارة الصناعة
0: طبعا،
1: يخرج طبعا بإشراف كامل ومباشر من دولة رئيس الوزراء، يخرج المجلس القومي للحرف اليدوية يلبي
0: احتياجات، يبقى في تكامل بينه وبين الغرفه طبعا.
1: طب ده جزء، احنا كمان اعضاء في المجلس،
0: طب هايل كده،
1: واحنا يهمنا ان يحصل افاده للقطاع، يعني
0: طبعًا.
1: فكره
0: يعني تعدد الجهات وكده، لا يبقى في تكامل بينها،
1: هو ده اللي احنا ده لان كان في عمليه تشتيت الجهات كتير بتدعم الحرف اليدوية،
0: عشان مهمة وحاجة أكيد كلنا
1: محتاجينها،
0: بنفتخر بيها ومحتاجينها، فأكيد كل الجهات بتتسابق يعني لدعمها، ولكن أكيد التكامل مهم
1: بالضبط، وساعات بيخلق تشتيت. طبعا احنا بنشكر كل الجهات اللي بتدعم الحرف اليدوية ومهتمة بيها، من وزارات أو هيئات خاصة أو عامة أو بنوك، ولكن محتاجين مظلة أو أمبريلا تعمل عملية تنظيم للجهود دي، علشان الموضوع يكون ليه ثمار كبيرة للحرف اليدوية وللقطاع نفسه، ويحس بيها الصغير في الحرف اليدوية، لأن المصنع الصغير اللي موجود جوه قرية وحد بسيط وعنده أمال كبيرة ان هو يوصل للسوق ويوصل يبيع منتجاته ويطور في نفسه، بدل ما يبقى عنده نول واحد يبقى عنده
0: اكتر ويبقى في فرص عمل كمان مرتبطة بيه بالشخص ده، ويكون في ناس تانية تقدر تشتغل،
1: فده محتاج توحيد الجهود وده باين في الدولة ودعمها كبير،
0: والاستراتيجية اكيد، والمجلس اكيد ده هدفهم، بالتعاون طبعا معاكوا في الغرفة ومع كل الجهات يا باشمهندس.
1: أكيد.
0: خلينا نخرج فاصل ونرجع بقى نعرف اي حد بيسمعنا من اصحاب الحرف وحابب انه ينضم للغرفة هيستفيد ايه، ويقدر ازاي يكون ليه فرصة ومكان وسط غرفة صناعة الحرف اليدوية، كل ده هنعرفه بس بعد الفاصل
2: مع رضوى حسن. يلا بينا

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

طرف التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع، من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك انت.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع علا سمير.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى أكد أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، مشيرا لأنه مشروع تنموي واقتصادي واجتماعي واستثماري بامتياز. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيري النقل والاستثمار لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع. وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية نيتكو N2 بمنطقة الامتياز التي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية. وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، وذلك تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل. الولايات المتحدة حذرت شركة الشحن من أنها قد تواجه عقوبات في حال قيامها بدفع رسوم لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وقد أغلقت إيران المضيق أمام حركة المرور مع بدء الحرب، وبدأت لاحقا عرض المرور الآمن على بعض السفن مع فرض رسوم. المتحدثة باسم حلف شمال الأطلنطي قالت إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها المتعلق بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال عام واحد، وأضافت أن القرار يؤكد الحاجة إلى أن تواصل أوروبا الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل قدرا أكبر من المسؤولية عن أمنها. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة والتي تتضمن 4145 فرصة عمل وفرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية. ورياضيا، منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال 2026 انطلقت اليوم في مدينة الإسماعيلية، والتي تقام خلال الفترة من 2 وحتى 8 مايو الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
3: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
3: لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي توجنا بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرد العام من البطولة الإفريقية المقامة حاليا في جنوب إفريقيا. انطلاق منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال 2026 في مدينة الإسماعيلية. الزمالك يسافر إلى الجزائر الأربعاء استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم السبت المقبل. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل أمام برايتون في 5 مساء ويواجه أرسنال فولهام في 7:30. وفي الدوري الإسباني يلعب فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد في 5:15 مساء ويلتقي أوساسونا مع برشلونة في 10 مساء. وفريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي يواجه نظيره البوليس الرواندية في 9 مساء في نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع علا سمير.
1: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع ستيفن ريز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة في ضوء نجاح النموذج. كما تم كذلك بحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، وذلك تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل. الولايات المتحدة حذرت شركات الشحن من أنها قد تواجه عقوبات في حال قيامها بدفع رسوم لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقد أغلقت إيران المضيق أمام حركة المرور مع بدء الحرب، وبدأت لاحقا عرض المرور الآمن على بعض السفن مع فرض رسوم. الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أعلنت عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتاً. وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أكد أن فرنسا لن تتسامح بأي حال من الأحوال مع التصاعد المستمر للأعمال العدائية ضد المسيحيين في الأراضي المقدسة، مشددا على ضرورة إنفاذ عقوبة رادعة بحق مرتكب الاعتداء على الرهبة الفرنسية في القدس. يأتي تصريح الوزير الفرنسي عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض راهبة للاعتداء من قبل أحد المستوطنين الإسرائيليين بالقدس المحتلة، ما أثار موجة من الإدانات الدولية. اقتصاديا، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أكد أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 25% وتبرهن على أن الولايات المتحدة باتت شريكا تجاريا غير موثوق، مشددا على أن هذا السلوك لا يليق بالتعامل بين شركاء مقربين. ورياضيا، لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي توجنا بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرد العام من البطولة الإفريقية المقامة حاليا في جنوب إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين، كل الخير للي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6 إن شاء الله. نتكلم بقى في أهم أحداث الكوكب، إيه آخر الأخبار، إيه آخر التطورات، إيه آخر المباحثات، إيه آخر الانسحابات. موضوع كتير كبير جدا جدا جدا حتى هذه اللحظة. زي ما بنقول دايما المشهد ضبابي، الخبراء عمالين يشرحوا ويقولوا ويسويوا، لكن دايما في مفاجآت. دايما ترامب هو رجل المفاجآت، الأول الظهر والأخير والوحيد في هذا الكون. آخر مفاجآت ترامب إنه عايز ينسحب من حلف الناتو، يعني ده خبر يعني نزل كالصاعقة. هو قالك يا جماعة أنا يعني أمريكا بتمول الحلف بتاع الناتو ده ليه؟ طب ده لما جت أمريكا قررت إن هي تحارب إيران محدش وقف جنب أمريكا، ولا وقعدوا يقولوا لأ وحرب غير مبررة وغير مفهومة ومحدش وقف جنب أمريكا. مجلس العلاقات الخارجية في أمريكا بيقول أيوة، لأنه حلف الناتو من غير أمريكا يعني ملهوش أي الحقيقة أي معنى، ولا هيكون ليه هذه القوة أو هذه الصلاحيات، وأنه هو بالضبط عمود فقري ليها، سواء القوات اللي موجودة قدراته النووية. يعني أول ما أمريكا تنسحب كل الخريطة اللي ليها علاقة بالأمن الأوروبي هتتغير كلها، هيبتدوا بقى يفكروا، لأنه خلاص بقى جه الوقت الظاهر، بقى أوروبا كبرت ولازم تعتمد على نفسها، وهي خلاص بقى كده وصلت لسن الرشد، وما ينفعش أن أمريكا تفضل تصرف على الكلام ده كله. طبعا برضو ده هينتج عنه هيبقى في ضعف للردع العسكري في أوروبا، وأن الدول الأوروبية هتضطر أن هي تزود انفاقها الدفاعي والعسكري أو الهجومي العسكري بصفة عامة، يعني محتاجة أن توفر ميزانيات أكبر بكتير عشان تقدر تحتفظ بتفوقها العسكري أو بواقعها العسكري، حتى ما تتدهورش عما هي فيه في ظل طبعا أوضاع اقتصادية متردية في الاتحاد الأوروبي، بطالة، تضخم، أسعار غالية، الشعوب بدأت تتذمر ومش قادرة تتعايش مع كل المتغيرات، غلاء في الطاقة في الأسعار، كل الكلام ده كله. يعني ضربة ترامب هي ضربة مرزبة في توقيت يعني قاتل بالنسبة لكل دول أوروبا اللي هي بيسموها دلوقتي القارة العجوز. طب يلا بقى يبتدوا دلوقتي يتجمعوا ويشوفوا بقى احنا بقى هنعمل ايه من غير امريكا، هننفق ازاي، هيبقى في بقى عمليات تكامل، هل عندهم الميزانيات اللي تسمح بان هم يطوروا او يعني يبقوا بنفس القوة بدون امريكا ولا لا. لكن هنا بقى في نقطة مهمة جدا، يعني انه الكونجرس الامريكي يعني في سبتمبر 25 كان عامل نص كده بيمنع ان الرئيس الامريكي ينسحب من حلف الناتو او ينهي معاهدة يعني او ينهي المعاهدة دي من غير موافقة الكونجرس، وانه لازم يكون تلتين اعضاء مجلس الشيوخ موافقين. يعني ممكن اللي قاله ترامب ده حاجة من اتنين، يا هو يعني فعلا هينسحب وليذهب الكونجرس الى الجحيم ومجلس الشيوخ وانا الدولة وخلاص، هو قراره نافذ زي كده لما قالوا له انت ما تنفعش تكمل في حرب بعد 60 يوم، قالك لا وقعد فاصل ويقولك ما هو في كم يوم منهم كنا قاعدين في الاجازة وبنتفاوض مش محسوبين، وقصة كده يعني طويلة عريضة. التداعيات بتاع انسحاب أمريكا من الناتو هي مش بس بيحد من قدرات دول الاتحاد الأوروبي، لكن كمان بيعمل تفوق روسي. يعني ده هيأثر على ان روسيا هتبقى ليها نفوذ اكبر داخل القارة. لانه انا عايز اقول حاجة، لو احنا نبص على الارقام وبرضو معاكو كده نبص شوية على بعض الارقام، هنلاقي ان امريكا نشرة تقريبا مش اقل من 70,000 جندي امريكي في اوروبا لوحدها، 70,000 في اوروبا، يعني عشان تعمل ردع لروسيا. طب ما هو ده جزء من قلق أوروبا، لأن الموضوع مش بس نووي وعسكري وطائرات ودبابات وحاملات طائرات، لأ كمان العنصر البشري. لو روسيا طورت الهجوم في أوكرانيا أو خارج أوكرانيا دلوقتي، هيبقى موقف الاتحاد الأوروبي إيه؟ ترامب مرة يقول لنا الحرب ما انتهتش، وبعدين شوية تانية يقول لك خلاص، وجه رسالة كده للكونجرس وقال لهم خلاص الحرب خلصت على كده، وإن الحرب الأمريكية على إيران انتهت، وقال إنه في وقف إطلاق نار من يعني من أول أبريل وتمدد لأجر غير مسمى. لكن هو ده اللي قاله ترامب، ده معناه إن الحرب انتهت فعلا؟ هو مراوغ، رئيس بدرجة مراوغ، يعني قال لهم زي ما قلت لكم كده، ده بيلتف على القانون اللي بيقول ان في 60 يوم. هو بيقولوا الحرب المفروض ما تستمرش اكتر من 60 يوم كمهلة للرئيس انه يستخدم القوة. طب هو قال لهم خلاص يا جماعة، ايه المهلة دي؟ ما الحرب خلصت، ما هو مفيش حرب، فايه علاقة ده بقى بالمهلة؟ انتوا هتحاسبوني على ايه كده مفيش حرب اصلا؟ بحيث بقى ان لما تتجدد نعد بقى من اول وجديد، نبدأ بقى الأيام نعد الشهرين من أول وجديد. لأنه هو كده يعني غريب ترامب ده بجد، يعني ممكن بقى بعد ما خلاص الحرب انتهت نعمل بقى مهلة تانية، نعمل تاني بقى حرب تانية 60 يوم، وبعدين يوقفها شوية، وبعدين يعمل حرب 60 يوم وبعدين يوقفها شوية. لا بجد يعني عقلية بجد يعني غريبة. يعني تخيلوا بقى أمريكا كلها بسياسيينها اللي ضده، بالكونجرس، بالناس اللي ضده، يعني وفي ناس طبعا معاه بالتأكيد، مش عارفين ياخدوا معاه حق ولا باطل، يعني شيء غريب جدا. طب أنا أسأل سؤال برضو، طب ما هو لو الحرب انتهت، أما القوات الأمريكية حملات طائرات والكلام ده كله موجود ليه لحد دلوقتي في المنطقة؟ ولا خلاص ده تواجد أزلي أبدي؟ يعني ده لسه مبارح إسرائيل بتقول إنها استلمت 6500 طن زخائر ومعدات عسكرية من أمريكا. طب إيه يعني؟ هو ده ما بيولعش لمبة؟ طب ما هو لو الحرب خلصت، ولا بقى إسرائيل هتحارب في حتة تانية؟ ما بتحارب في لبنان، ولا لسه ليها دور في العراق، سوريا، تركيا، مصر؟ يعني الناس كلها بتتكلم عن إنه يعني حالة عداء شديدة من إسرائيل لمصر لأسباب بقى كتيرة مش وقتها دلوقتي. لكن يعني الزخيرة دي هدفها إيه؟ طيب يعني لما نلاقي إن دولة زي الإمارات حظرت سفر مواطنيها سواء إيران أو العراق أو لبنان، واستلمت هي كمان وسائل دفاع جوي، يبقى الحرب ما انتهتش. لأنه التحذير لما أي دولة بتحذر مواطنيها من التواجد في أماكن معينة، معناه أن علامات الخطر موجودة أو قائمة وبشكل قوي. في معلومات تانية بتقول لا، ده أمريكا في قصة الحرب انتهت اللي قالها ترامب دي، ده لعبة بيعملها مع الكونجرس. لكن في الآخر خالص ما بيجهزوا صواريخ وقوة برية أكتر وحصار أكبر لسواحل إيران. من ناحية تانية إيران ما هي مش ساكتة برضو، بتفعل منظومات الدفاع الجوي وبتطلع صواريخ جديدة وبتتفاوض بمنتهى القوة وبمنتهى الشدة مع المطالب الأمريكية. يعني الدنيا برضو كده يعني مش ماشية في اتجاه، حتى اللحظة دي نقدر نقول في حاجة يقينية، ما فيش حاجة يقينية حتى هذه اللحظة، لكن الحاجة اليقينية إن الحرب لم تنتهي. لأنه التحركات كلها مع التصريحات كلها أنه في حاجة هتحصل، إمتى وإزاي وفين، هو ده كله لسه المفروض أنه الأيام تجاوب عنه. يعني في نفس الوقت الخليج بيعملوا اجتماع لقمة تشاورية لمجلس التعاون الخليجي، كان في جدة يوم الثلاث اللي فات، وأول مرة كده قادة الخليج يتجمعوا يعني وجها في وجه وكده، لكن يعني ما فيش مؤشرات إيجابية قوي عن القمة دي، خاصة بعد الإمارات ما قررت أنها تنسحب بشكل أحادي من منظمة الأوبك وأوبك بلس. يعني برضو ما نقدرش نقول أنه العلاقات ممتازة، يعني لأن دي خطوة كانت مفاجأة جدا من الإمارات، أن هي خلاص أنا خرجت من أوبك، أنا خرجت من أوبك بلس، أنا هعمل أنا عايزاه، دي قراراتي الشخصية كمصدر للطاقة ومستخرج للطاقة، أنا من أول مايو خلاص يا جماعة أنا مش موجود معاكم. ترامب طبعا كان مبسوط جدا، لأنه دي خطوة جيدة جدا، لأنه فكرة الإمارات تنسحب مش هتتقاعد بالحصة اللي هي كان مفروض إن هي بتستخرجها أو بتصدرها، ممكن تزود الحصة دي، ممكن أسعار البترول تنخفض أو النفط أو

المنتج والمصدر الأول للبترول، وطبعا أوبك فيها دول كتير منهم روسيا كمان. يعني طبعا كده بالمعنى ده انه ما بقاش فيه سيطرة سعودية في الأوبك. وهل أوبك بقت مؤسسة معرضة للانهيار؟ يعني كل المنظمات الدولية أو اللي احنا كنا بنسمع عنها يا جماعة، في حاجة كده زي توابع الزلزال كده عمالة تهز فيها شوية بشوية. هل ده بيترتب عليه بعد فترة ان كل ما كنا بنعرفه وبنسمعه من منظمات او هيئات او ممكن في المستقبل يتم تغييرها وتحط مسميات تانية وتحالفات تانية؟ بالتأكيد ده وارد وممكن جدا جدا. على فكرة برضو عايزة اقول دي مش اول مرة الامارات تنسحب من الأوبك، يعني أسفة مش أول مرة دول تنسحب من أوبك يعني، بس كانت يعني دول أقل إنتاجا زي مثلا أنجولا، الإكوادور، قطر برضو عملت كده في 2018. لكن الدولة بحجم الإمارات، بحجم الإنتاج الإماراتي، ده أكثر يعني تأثيرا وأكثر فعالية من الدول التانية. الجارديان البريطانية برضو، احنا بنركز على موضوع خطوة الامارات اللي برضو العنيفة دي، الجارديان قالت ان ترامب مبسوط يعني جدا لانه امريكا اللي بتعاني من اسعار الطاقة هتزودها الامارات بالده، وهيعمل له نوع من انواع الانفراجة زي ما قلت لكم على المستهلكين الامريكيين. هو يهمه طبعا الداخل الامريكي، وفي عنده طبعا انتخابات قريبة وتجديد نصفي وقصة طويلة عريضة. كمان امريكا هتستفيد لما اوبك ما تبقاش تكتل واحد، ما يبقاش فيه تنسيق جماعي، وبالتالي سياسات الطاقة في العالم مش هتتحكم فيها منظمة أوبك. يعني هم ضربوا عصفورين بحجر، فأمريكا سعيدة جدا بهذا القرار. كمان بقى برضو في حاجة تالتة نسيت أقولها لكم، إن أمريكا يعني أو الدول اللي بتنتج بقى النفط الصخري ده اللي هو النفط الصخري الأمريكي هيستفيدوا جدا لما أوبك تتفكك، هيبقى عندهم مساحة أكبر إن هم يبيعوا النفط بتاعهم. يعني الخلاصة يا جماعة، الدنيا عمالة بتتغير بشكل يعني واضح جدا وغريب وسريع جدا جدا جدا. وبصينا على العالم بقى هنلاقي مثلا، أقول لكم رقم وإحصائية وبرضه أرجع لأمريكا، هنلاقي أمريكا يا جماعة صرفت 25 مليار دولار على الحرب إيران حتى دلوقتي، وده كلام مسؤول كبير في البنتاجون، وقال انها تكلفت تقريبا 25 مليار دولار، وده اول تقدير رسمي كده للارقام اللي اتصرفت. وطبعا برضو الناس بتهتم بالارقام، وعندك تجديد نصفي للكونجرس خلاص، ده فاضل 6 شهور يعني. ف الحرب ايران وتداعياتها دي هتحط على فكرة ترامب في معركة شرسة جدا جدا، هتبقى معركة صعبة انه حتى يحافظ على الأغلبية في مجلس النواب. اما لما نروح للندن بقى هنلاقي حادث طعن في منطقة يهودية في لندن، وقال ان ده مثير للقلق جدا جدا، لان في شخصين اتصابوا، واحد طلع جري طعن 2 يهود في حادثة كده في لندن. وكير ستارمر اللي هو رئيس الوزراء يعني قال ان دي حادثة صعبة جدا، وقالوا ان كان فيه مشتبه فيه، كان عمال بيجري طول الوقت وكان متسلح بسكينة وكان بيحاول يطعن افراد من اليهود. حوادث الكراهية بقى دي، او الذئاب المنفردة وحوادث الكراهية، يعني الناس بتدخل يعني عاطل في باطل. يعني ممكن اليهودي اللي يكون عايش في انجلترا ده ملوش دعوه بقرارات اليهودية، ديانة في الآخر يعني، ملوش دعوه بقرارات نتنياهو، لكن هي خلاص بتتزرع بذور الكراهية وسلوكيات الكراهية، تبقى خلاص هي دي الفيصل والعنصر. وكتير بقى الحوادث دي أنا متوقعة أنها تكتر يعني. روسيا في تعاون كبير مع الإمارات، ودلوقتي نائب رئيس الوزراء الروسي بيقول ان روسيا عايزة تعزز صادراتها من بقى المواد الغذائية والأسمدة للإمارات، وانه يتعاونوا في ان هم يعملوا بورصة حبوب
وتخدم التجارة بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، اللي هي بتعتبر دول

0: يعني الإمارات دلوقتي تحاول إن هي يعني تتنوع في علاقاتها ما بين روسيا وما بين أمريكا، يعني في زي ما بقول لكم بعض التحركات، وده برضو تأثير حرب الإيرانية. يعني أكيد الخليج بقى بيفكر بشكل مختلف. يعني الصين على فكرة حطت بقى قيود مشددة جدا على الطيارات المسيرة. العاصمة بكين في حظر كامل شامل، ما فيش حاجة اسمها طيارات مسيرة تحلق يعني في العاصمة، وده بيعكس مخاوف أمنية كبيرة جدا برضو عند الصين، برغم من الصين غير ظاهرة على في المشهد أو على الشاشة، لكن بالتأكيد في الكواليس هي تحركات صينية، لأنه التحركات الصينية مش سهلة وزي ما قلت مش ظاهرة. إسرائيل فيها انقسام داخلي، عايز أقول لكم يعني في رقعة معارضة كده عمالة تزيد في إسرائيل، يعني في 60% مثلا استطلاع رأي كده اتعمل، 60% من الناس بيقولوا عليهم ان هم يخشوا في مفاوضات مع لبنان وتبقى في مفاوضات كطريق بدل الحرب، لان اكيد المجتمع الاسرائيلي اكيد المجتمع الداخل بيعاني، اكيد دولة بتحارب في كل الجبهات وفي كل الاتجاهات، بتدعم من امريكا وبياخدوا فلوس وبياخدوا معدات وكل حاجة، لكن دولة بحجمها كده في حالة حرب واستنفار، ده موضوع برضو يعني اكيد مؤثر جدا. دي تقريبا عايز اقول اهم الاخبار اللي حبينا ان احنا ننقلها لكم من خلال ماذا ولماذا. نرفع الاذان ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقرات البرنامج.
1: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
2: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: برنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: أما مصر بقى يا جماعة، عايز أقول الترند رقم واحد اللي كان موجود في مصر طول الأسبوع اللي فات ده هو وفاة دكتور اسمه الدكتور ضياء العوضي. دكتور ضياء العوضي أستاذ في جامعة عين شمس، متخصص عناية مركزة، أستاذ مساعد، يعني بعد الدكتوراه أخذ أستاذ مساعد، وهو كان ليه وجهة نظر في مسألة الأكل وناكل إيه ونشرب إيه، وكان طبعا بيتكلم ضد الأدوية وضد عمليات معينة وضد وضد وضد، وكان ليه طريقة الحقيقة في عرض فكرته، وكان ليه ناس مؤمنة بيه، والدنيا كانت ماشية، الدنيا كانت بسيطة يعني، لانه احنا بنشوف كده نظريات، مره يقول لك كيتو، مره يقول لك ميتو، مره يقول لك مش عارف ايه وبتاع، بعدين يقول لك سوري يا جماعه والله طلع النظام غلط خالص وبطلوه بقى وروحوا على حاجه تانية. يعني احنا حلزونه يعني في موضوع الاكل، ناكل ايه ونشرب ايه والحاجات دي كلها. ماشي، دي القضيه بقى اللي مؤمن بيه مؤمن بيه الله يرحمه، هو بين ايدين ربنا. الخناقه بقت موجوده على السوشيال ميديا، ادي اول طرف في الموضوع. احنا بنخانق على ايه يا جماعه؟ مع اللي عايز يتابعه يسمع فيديوهاته القديمه، والراجل بقاله 7 سنين شغال. انا نفسي كنت بتابعه من قبل كل الاحداث الاخيره دي، كنت بسمع هو بيقول ايه. مش بالضروره ان انا يعني اتبع النظام ده، انا ممكن اكون مش قادر عليه. يعني بصرف النظر بقى احنا بنتخانق ليه، يعني ما بين انه هو قديس واهم علماء العالم، وما بين انه يا جماعه ده دجال. خلاص هو بين ايدين ربنا، اللي عايز يمشي على النظام يمشي ويجرب، اللي مش عايز ما يمشيش. مش مستاهله كل ده، احنا كل حاجه بتحصل في حياتنا بتقلب خناقه الله يرحمه. انما الجزء بقى الغامض في الموضوع الطريقه اللي توفى بيها، والكلام بتاع المحامي بتاعه ما بين انه راح الامارات زياره، وما بين انه كان حاجز اوتيل يقعد فيه يومين، فهو فضل اسبوع في الاوضه ما نزلش، زي الاوتيل ما خدش باله، ازاي كان بيتصلوا ما لقوهوش. طيب اتشرح الجثمان، اتشرح التقرير، مش عايزين يعيدوا التشريح، وابتدوا يعيدوا التشريح. طب يا جماعه عايزين نفضي الكاميرات بتاعه الاوتيل، ازاي هو ما بين اكتشاف وفاته وما بين انه كان متغيب في كام يوم؟ طب الكام يوم دول كانوا في، هو كان فين؟ يعني كان في تساؤلات كتيره طرحها المحامي. احنا بقى كشعب وكجمهور احنا نتمنى للدكتور الرحمه، اجتهد يعني ممكن يبقى اصاب وممكن يكون اخطا، احنا مش دكاتره ما نعرفش. اللي عايز يجرب على نفسه يجرب، ما فيش داعي ان احنا نتحول الى ان احنا عايزين ننشر هذا العلم، كل واحد ينشره على نفسه، يعني مفيش داعي الخناقه اللي موجوده. اهم حاجه احنا عايزين نعرف دكتور ضياء العوضي بصرف النظر انه دكتور او طبيب او ليه نظريه في العلاج، او بيقول لنا كله كذا ما تاكلوش كذا، هو مات، زوجته والمحامي بتاعه عندهم مليون علامه استفهام. احنا كمواطن مصري هنقعد هنستنى تقرير الطب الشرعي المصري، تحقيق السلطات المصريه بنثق فيها، ونختم ونقفل الملف ده يا جماعه، لانه الكلمه الفصل في الموضوع ده مش من الناحيه الطبيه، من الناحيه الجنائيه هتكون للسلطات المصريه. ونبطل بقى نتخانق مع بعض، تيجي ثوره يوليو نتخانق، تيجي احداث 2011 نتخانق، تيجي صلاح الدين الايوبي نتخانق، يعني كفايه خناقات علشان الدنيا بقت متشابكه ومعقده قوي بزياده، فمفيش داعي نتحول الى عدائيين مع بعض كمان في حاجه ملناش فيها خالص، ولا بايدنا ولا اي حاجه خالص. فيعني حتى في هذا الموضوع انا مستغربه ان الناس بتبذل مجهود كبير جدا جدا عشان تعمل فيديوهات ضده، ويستقطعوا من كلامه ويتريقوا عليه، وناس كتير جدا تعمل فيديوهات كبيره جدا وكتيره جدا عشان يثبتوا ان كلامه صح وانه ما قالش كده. هي حالة بقت موجودة في المجتمع المصري. فيا جماعة شوية هدوء في التعامل مع الأحداث. في النهاية ما فيش حاجة نقدر نقولها غير الشق الجنائي، نثق في السلطات المصرية، وفي الشق المجتمعي كفاية يا جماعة خناق مع بعض، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: والناجح يرفع ايده هاي،
4: ونغني في عيدنا وعيده هاي،
3: ونقول
4: دايماً ناجحين على طول
3: دايماً.
5: ألف ألف مبروك يا حمود، نجاحك في الإعدادية. يا ترى جبت مجموع قد ايه؟
6: مجموع يا صفصف وإعدادية اتنين، يبقى طويل وزي النخلة كده ولسه في الإعدادية.
5: أوه، يعني ما تجيش كده برضو، يعني يبقى اكيد في ثانوية عامة. يعني هو حضرتك علمي ولا ادبي يا حمود؟
7: اسفزفو انتي طيبة.
5: والله
7: حمود جوزي حبيبي اشتغل
6: والنبي
7: بقى خلاص يا صفاصيفو،
5: والله
7: مستوظف محترم.
5: برافو.
6: يا سلام. ألف مبروك لاستوظاف يا سي المستوظف المحترم.
5: ويا ترى بقى اشتغلت ايه يا حمود؟ بستاني؟
7: فشر.
5: مال
7: انت يا حمود؟ قول لهم اتكلم.
3: انا الحقيقة ما كنتش عايز اتكلم، بس هتكلم. انا وبكل فخر اشتغلت طيار.
6: بسم الله ما شاء الله.
5: طيار
6: على خط ايه بقى ان شاء الله؟ وانت اساسا يا حمود بتعرف تسوق عجلة عشان تسوق طيارة؟
3: بطل حقد وغيرة بقى، اوعى من قدامي، لازم اروح المطار حالا. بعيد.
6: ايه ده اللي بعيد؟ مطار ايه اللي هيروح ده اساسا؟ لو خرج من الحتة هنا حيتو.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: هتجنن نافوخي عيطير. حموت بيشتغل طيار؟
6: ما اي حاجة من اتنين، يا اما هيشتغل في مطار تكاتك، يا اما كل طيارين العالم ماتوا مفيش غيره.
8: واحنا مالنا؟ خلينا احنا هنا يا طنط صفصف في الهدوم الصيفي.
5: على رأيك، يلا تعالي ننقي هدوم الصيف وسيبينا بقى من حمود.
6: لا لا لا لا لا لا لا، خلينا في حمود يا جماعة، حمود على الأقل مش هيغرم.
5: ايه؟
6: إنما هدوم الصيف هتغرمني وهتفضي جيوبي.
8: لا يا خالو ما تخافش من التكلفة، احنا هنطلب الهدوم أونلاين، هتبقى أرخص وأحسن. أنا أعرف صديقة ليا تعلمت في المجلس القومي للمرأة التفصيل، وتعلمت كمان هناك التسويق الإلكتروني.
5: يلا بقى يا حتمية، يلا افتح الموبايل نتفرج، وكمان ننقي ونختار ونشتري.
6: حتمان قوم يلا عملي لي شاي. يلا قوم عمل لي شاي. يلا
7: أنا اسمي حتمان هانم، حتمان هانم مرات حمود باشا به الطيار، واطير وارف رف الفضاء. ترارم.
5: يا سلام، حرام عليكي حرام عليكي، وبطلي غنى. ده كان يوم ما طلع له الشمس، يوم ما حموت اشتغل طيار. قال
3: يا دي الحظ المهبب، هي ده هي ده هي من اولها كده. طب هتتصرف ازاي يا حمودة؟
7: اوجه يا اولاد.
5: على رأي المثل، حمود في عين حتمان غزال.
6: اهلا اهلا بالكابتن الطيار. لكن قولي بقى، هو انت ليه ما بتلبشي الهدوم بتاعت الطيارين؟
3: احنا بنسيب الهدوم في الشغل. على فكرة انا لقيت البوكس ده قدام الباب.
8: يبقى ده اكيد الاوردر اللي طلبناه يا طنط صفصف.
5: بجد؟
8: ايوه،
5: ده جيب سرعة قوي، يعني سعر كويس وسرعة في التسليم، واكيد حلو.
6: صفصف انا كمان عاوز لبس اونلاين.
5: لكن قوليلي يا حتمان، حمود بيرجع كل يوم من الشغل، واللي عرفه ان الطيارين ممكن يقعدوا بالاسبوع في شغلهم.
7: انا هقول لك يا صفصيفو.
5: ايوه،
7: حمود جوزي حبيبي بيشتغل على خط قريب.
5: والله
7: خط امريكا.
6: امريكا؟
7: عشان كده مش بيبات في الموقف.
5: خط وموقف؟ هو شغال طيار في موقف عبود؟
6: يا صفصف بقولك ايه والنبي، سيبك بس من حتمان وحمود وكلمين انا، اشمعنى الاوردر بتاعي انا اللي اتاخر؟ عشان انا غلبان يعني؟
5: طبعا غلبان، عشان ليك اخت اسمها حتمان وابن عمك اسمه حمود. اصبر بقى اصبر، أكيد طلب بتاعك على وصول.
3: إيه ده إيه ده؟ مش معقول، أنا مش مصدق نفسي. تاني قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة، هو عايز عامل كده ليه؟ يعني كمان مش هيطلع لي مصلحة منهم؟
7: حبيبه الشك شك نصيبه إيش شك شك. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. جيت من السفر إمتى؟
3: أنا معلش يا جماعة، أنا لقيت البوكس ده قدام الباب.
6: إيه؟ هدومي أوردر يوصل بالسلامة.
5: غريبة، ده تاني أوردر بيجي لوحده.
8: معقولة المندوب يسيبه كده قدام الباب من غير ما ياخد أجرة التوصيل بتاعته؟
3: يمكن المندوب ده يكون ابن حلال وبيحب يعمل الخير زي كده.
5: لا ما صدقهاش دي طبعا. حمود يعمل خير ليه؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟
3: بصراحة يا جماعة انا ما كنتش عايز اتكلم، بس هتكلم. انا المندوب اللي بيعمل الخير.
7: يا مصطي
6: قول كده بقى، يعني انت بتشتغل طيار مندوب توصيل يعني؟
3: في ايه يعني؟
6: ايوه مش طيار في مطار يا حبيبي.
5: اه طبعا، طلع مش شغال على خط امريكا يا حاتم، ده طلع شغال على خط الشارع بتاعنا هنا.
7: اصدري عليا يا صفصف.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو الصعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فولة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع علا سمير.
2: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع ستيبستيان ريز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة في ضوء نجاح النموذج. كما تم كذلك بحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، وذلك تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل. القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي سياق متصل شاركت الأكاديمية العسكرية في مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين عدد من الوزارات المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية. الولايات المتحدة حذرت شركات الشحن من أنها قد تواجه عقوبات في حال قيامها بدفع رسوم لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقد أغلقت إيران المضيق أمام حركة المرور مع بدء الحرب، وبدأت لاحقا عرض المرور الآمن على بعض السفن مع فرض رسوم. الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أعلنت عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أكد أن فرنسا لن تتسامح بأي حال من الأحوال مع التصاعد المستمر للأعمال العدائية ضد المسيحيين في الأراضي المقدسة، مشددا على ضرورة إنفاذ عقوبة رادعة بحق مرتكب الاعتداء على الرهبة الفرنسية في القدس. يأتي تصريح الوزير الفرنسي عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض راهبة للاعتداء من قبل أحد المستوطنين الإسرائيليين بالقدس المحتلة، ما أثار موجة من الإدانات الدولية. اقتصاديا، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أكد أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 25% تبرهن على أن الولايات المتحدة باتت شريكا تجاريا غير موثوق، مشددا على أن هذا السلوك لا يليق بالتعامل بين شركاء مقربين. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي انطلقت الآن مباراة نيوكاسل أمام برايتون ويواجه أرسنال فولهام في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: وطبعا يوم 1 مايو عيد العمال، الايد الشقيانة، عمال مصر الاوفياء، عمال مصر الحقيقة اللي يعني بنحتف بيهم احتفالات قوية جدا جدا جدا كل 1 مايو، وبناخد اجازة لكن يعني الحقيقة طب ليه محدش سأل نفسه ليه 1 مايو؟ الحقيقة هو طبعا التاريخ ده مرتبط بكفاح بقى الحركة العمالية في أمريكا اللي كانوا بيطالبوا بتحسين ظروف العمل. في مدينة شيكاغو الأمريكية العمال تظاهروا وحطوا شعار 8 ساعات عمل 8 ساعات راحة 8 ساعات نوم. يعني هم اللي رفعوا هذا الشعار في هذا الوقت. يبدو أنه كان طبعا كان في نوع من الاستعباد بالنسبة للعمال، ظروف غير صحية، عدد ساعات عمل كبيرة جدا جدا. المظاهرات دي نجحت جدا وبقى ده اليوم بقى رمز للعمال في جميع أنحاء العالم، يعني عيد بيحتفل بيه العالم كله لهذه الفئة اللي هي اللي بنقول عليها الإيد الشقيانة، الإيد القوية اللي بتقوم عليها الدول وبتقوم عليها اقتصاد الدول وهي بتبقى سبب تقدم الدول. بدأ بقى الاحتفال بعيد العمال عندنا من سنة 24. عمال اسكندرية عملوا احتفال كبير في مقال نقابة العمال واحتفلوا بعد رغم ان كان في قيود كبيرة كانت عليها. مصر ليها احتفالية مخصوصة جدا في عيد العمال، في انجازات تحققت للعمال، في توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال. عايزين نعرف ماذا تم للعمال في عيدهم ونعرف كويس قوي، نعرف توجهات الدولة، ايه القوانين المنظمة اللي حصل فيها التغير، ايه هي القرارات اللي اتخذت. كل الكلام ده بنعيد بيه على عمال مصر الاوفياء. ومعانا استاذ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال من مصر. منور معانا يا استاذ مجدي، وكل سنة وحضرتك طيب.
2: كل سنة حضرتك طيبة يا دكتورة، وكل عمال مصر طيبين والشعب المصري بخير يا رب.
1: العمال ايه اخر ما يعني تم عمله لرفع من شأنهم لتحسين اوضاعهم، ممكن نقول ده في عيدهم، ايه المستجدات اللي حصلت في هذا الاطار؟
2: يمكن احنا دايما نقول ان دلوقتي بقى بنعيش في مرحلة ان العمال بيستنوا عيد العمال عشان يشوفوا هدايا الرئيس ليهم شكلها ايه. يمكن الرئيس أعلن عن مجموعة من الامتيازات لصالح العمال يوم عيد العمال اللي هو أول امبارح، وكل هذه الامتيازات أصابت العمال بالفرحة، على اعتبار إن هي كمان بتمس يعني إيه صلب احتياجاتهم وصلب مستقبلهم في العمل يعني. ويمكن كان أهم حاجة أعلن عنها الرئيس ما يخص العمالة غير المنتظمة. يمكن الرئيس أعلن إن هو بالنسبة للعمالة غير المنتظمة هيديهم منحة استثنائية هذا الشهر، وكمان هيديهم كمان 3 شهور بعد كده.
1: طب ممكن نقول هي إيه العمالة الغير منتظمة؟ إزاي إيه الفئات بتاعتها يعني؟
2: العامل غير منتظم هو اللي ليس له عمل دائم ولا مقر عمل، ليس له صاحب عمل دائم ولا مقر عمل دائم.
1: يعني بقى الخضار اللي في الشارع ده، بقى الفاكهة، الميكانيكي، السباك، الكهربائي، دول عمالة غير منتظمة.
2: يعني اللي هو ملوش، لا اللي ليه مقر عمل دائم يبقى مش منتظم، لكن ليس له مقر عمل دائم ولا صاحب عمل دائم. بمعنى انا جبت واحد من الشارع عمل لي شغلانه ومشي، كلام سليم؟
1: كلام سليم.
2: ده لا، ليس له صاحب عمل دائم وليس له مقر عمل دائم، تمام. واحد سريح، لكن واحد فاتح ورشه ده ليه مقر عمل دائم؟ لا تنطبق عليه الشروط.
1: ايوه فهمنا كده.
2: فالرئيس ادالهم يعني ادالهم منحه وادالهم امتيازات، وكمان خصم عليهم بعض الحاجات اللي هي يعني قياس المهارة اللي بيروح يعمل، وده بيعتبر شهادة معاه على اعتبار انه يقدر يشتغل في اي حتة طالما معاه اجتاز الاختبار اللي اتعمل له، ان ده حاجة كويسة بالنسبة له. الحاجة التانية، الرئيس اعلن عن منصة سوق العمل، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للعمال. ليه؟ لان النهاردة اللي حصل من اعلان عن منصة سوق العمل بيقفل الباب قدام الشركات الوهمية اللي هي بتحتاج العمال، بيقفل الباب قدام من يتاجرون بمصالح العمال ويحاولوا يقنعوهم ان هم هيجيبوا لهم فرص عمل سواء داخلية او خارجية، وتطلع الامر كمان وجود منصة عمل تضمن ان انت بيجيب وظيفة محترمة للعامل لها اجر يعني يعادل يعني اجر كريم، بيضمن ان هو
1: في تأمينات
2: عمل السلام، في تأمين في كل حاجة بالنسبة له. وبالتالي مثل هذه الامتيازات اللي العمال ما بيحسوش بيها الا لما يعني يمسكوها في ايديهم بيشعروا ان فعلا كانت هناك أزمة في هذا الامر يعني.
1: طب الحماية التأمينية بالنسبة للعمالة غير المنتظمة بتتم ازاي؟ يعني انتوا بتتعرفوا على الشخص ازاي، بيقدم فين، بيحصل على حماية تأمينية ولا لا، بيدفع مقابل ده ولا مجانا؟
2: لا، احنا دولة الفترة اللي فاتت عملت حاجتين مهمين بالنسبة للعمال. الحاجتين دول احنا بنسميهم قوانين الستر الاجتماعي. يعني ايه قوانين الستر الاجتماعي؟ احنا عندنا النهاردة العمل غير منتظم بيشتغل بصحته،
1: صحيح،
2: وبالتالي لو لا قدر الله جرى له اي مكروه
1: مفيش معاش،
2: مفيش معاش ومفيش علاج، فللأسف بتحول الى متسول، وللأسف ولاده بيتسربوا من التعليم، وبتبقى اسرة اللي يعني ايه لا حول ولا قوة،
1: خلاص اتفككت.
2: فالدولة عملت ايه؟ جت في قانون التأمين الاجتماعي قالت بالنسبة للعمالة غير منتظمة الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشراف صاحب العمل.
1: أيوة.
2: والعامل يتحمل قيمة اشرافه لوحده. كلام سليم؟
1: أيوه.
2: وبالتالي عليه العمال أو النوعية دي من العمالة عليها أن تذهب للتأمين وتأمن على نفسها بصفاتها عمالة غير منتظمة. الجزء الثاني أن في قانون التأمين الصحي الشامل نص القانون على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة هذا القانون، وأن الدولة سوف تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين. وبالتالي حضرتك ممكن كده هتبقى عندك علاج ببلاش، وتقدر كمان تأمن على نفسك وتاخد معاش وقت ما يجيلك سواء مكروه أو طلعت وصلت للسن القادم.
1: ده مقابل أنه بيدفع حاجة رمزية أكيد عشان يسجل
2: 11% من الحد الأدنى للمعاشات أو أقل الأجر المعاش يعني.
1: أيوة.
2: والدولة بتتحمل 12-15%
1: الباقي. ايوه
2: لا، الدولة بتتحمل اكتر.
1: ايوه طبعا الدولة بتحكم
2: يعني قيمة الشركة بالعمل اكبر من قيمة الشراك العامل.
1: طيب هل قانون التأمينات الجديدة كان إضافة اللي هو قانون العمل الجديد يعني اللي هو رقم 14 لسنة 25، هل ده كان يعني في منجزات خاصة بالعمال نقدر نقول، وبعد تنفيذها بدأت تظهر يعني النتائج دلوقتي على الأرض؟
2: بالتأكيد هناك امتيازات حصل عليها العمال. احنا عارفين ان احنا الواقع العمال اتغير. احنا في الفترات السابقة كان اكبر صاحب عمل في مصر هو الحكومة المصرية.
1: أيوة.
2: عشان كان عندنا قطاع عمل عام وكان وكان وكان وكان وهم اللي بيعينوا، هم اللي بيعملوا، هم اللي عندهم فرص العمل في الحكومة. الان الوضع اتغير،
1: قطاع خاص بقى
2: هو
1: بيقود،
2: هو اللي بيقود. بس انا عندي مشكلة. ايه هي؟ الشباب ما زالوا بيتخوفوا، او جزء منهم بيتخوف يشتغل في القطاع الخاص. ليه يا عم؟ عشان الامان الوظيفي، بيخاف يبقى عنده مسؤوليات وعنده بيت وعنده أسرة، ويكتشف في لحظة إن هو راح للقطاع الخاص، فالقطاع الخاص ممكن فايل عزيز له مع السلامة شكرا.
1: أيوة.
2: والواقع كان بيحصل. تمام. في القانون الجديد حققنا ما يسمى بالأمان الوظيفي. طب إزاي؟ إحنا النهاردة الفصل العامل لم يعد بيد صاحب العمل، وإنما أصبح بيد المحكمة العمالية. يعني النهاردة عشان صاحب العمل يفصلني لازم يروح المحكمة ويقدم ما لديه من أوراق إن أنا أتفصل. لو القاضي قال يرجع أرجع.
1: أيوه.
2: لو قال فصل خلاص اتفصل. تمام.
1: بس في ساعات أصحاب عمل كمان يعني بيطبقوا قانون يعني او كده في العقود، لكن بيخلوا العامل او الشخص يمضي على العقد لا عارف في حاجه ولا عارف في حاجه ولا اي حاجه، ودايما يعملوا فيه يعني اللي هو خطوط رجعه، بحيث ان لما احب ارفدك هرفدك برضو.
2: ما هو
1: يعني
2: هو
1: ما هي عندي برضو
2: قانون الدم لاصحاب الاعمال امتياز اخر المواجه. ايه هو؟ اصبح النهارده من حقك تكتب وانت بتتعاقد مع اي عامل في انواع العمل، انواع العقود ما بقتش زي زمان، معظمنا كنا بنروح لحاجه واحده هي عقد العمل الدائم. دلوقتي انت عندك عقد عمل دائم وعندك عقد عمل مؤقت وعندك عقد مرتبط بعمليه وعندك عقد عمل مرتبط، يعني ايه
1: يعني ممكن سنه بسنه يعني زي ما بيقول.

0: تتوقع وخلاص،
1: القانون
0: ونظرا لاحتياج بعض الناس للشغل ما بياخدش العقد وخلاص ويقول يعني.
1: للأسف. بس القانون قال ايه بقى؟ قانون العمل قال ان عقد العمل يبقى من 4 نسخ، تمام، نسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، ونسخة من التأمينات الاجتماعية، ونسخة في مكتب العمل التابع ليه.
0: أيوة.
1: ده المفروض اللي يحصل. ممكن يكون في جزء ما في جزء بيحصل وجزء ما بيحصلش،
0: تمام. ايوه فهمت حضرتك. ايوه
1: لكن هو القانون حدد ان عقد العمل يبقى من 4 نسخ.
0: يعني هل اوضاع العمال النهارده حضرتك، يعني لو بتتكلم عن حضرتك استاذ مجدي يعني كنائب لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هل احنا وصلنا للذروه في ما يمكن ان نطلبه لعمال مصر، ولا هناك المزيد المطلوب؟
1: الحركه العماليه حركه مطلبيه بالدرجه الاولى، وبالتالي احنا ما زلنا في مطالب، يعني على طول لنا مطالب. مش مطالب، في فرق بين المطالب الفئوية وفي فرق بين الحقوق. احنا دايما بنسعى في مسألة الحقوق وليس في المطالب الفئوية. والعهد ده ما بقاش عهد مطالب فئوية خلاص، بقى كله يعني لو ما يبقى فيه مطالب بتبقى مطالب في صلب الحقوق. لان احنا برضو القطاع الخاص انواع، في نوع بيطبق القانون وفي نوع وفي انواع لا تطبق القانون،
0: تتحايل يعني على القانون،
1: بتتحايل على القانون. واللي بيتحايل على القانون ده هو ده اللي معركتنا دايما معاه. الحكومه خلاص يعني ايه، الامور فيها مستقره الى حد كبير، كل بيصرفوا الحد الادنى للاجور، كل درجه وظيفيه ليها حد ادنى للاجور، على عكس القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني بيلجأوا الى المجلس القومي للاجور، والمجلس القومي للاجور مفوض فقط في مساله العلاوه الدوريه، يحدد قيمتها وكذلك الحد الأدنى للأجر. وبالتالي احنا عندنا بقى ناس كتير بقى في القطاع الخاص بيرفضوا تطبيق الحد الأدنى. في ناس مش يعني
0: لا، في ناس ظروفها كمان يعني برضو مع الغلاء الأسعار، مع ظروف الحروب اللي موجودة حوالينا، هو كمان ما بقاش بيحقق مثلا المكسب اللي كان بيكسبه، برضو ممكن يبقى هو متعسر هو كمان، يعني مش كله. أنا بقول في بعض النماذج يعني اللي ممكن تكون كده.
1: احنا عندنا برضو القطاع الخاص 4 أنواع، في نوع بيدي مرتبات أكبر بكتير من مسألة الحد الأدنى للأجور،
0: ده المتميزين قوي، ده اللي بيتحط فيه فئات المتميزين جدا.
1: وفي نوع بيسمع كلام الحكومة، ادي 5 ادي 5 ادي 7 ادي 7. وفي نوع تاني معاه ما بيحبش يدفع. ونوع رابع كلام سليم، بتبقى ظروفه الاقتصادية مش حلو. وده اللي احنا دايما نناشد الحكومة ان هي تقدم له بعض الامتيازات عشان يقدر لفترة من الوقت عشان يقدر يسدد الحد
0: يكمل
1: بس مع وعد او مع اقرار على نفسه ان هو هيكمل بعد ما انتهى المده، هو صرف الحد الادنى له.
0: بالنسبه للمبادرات يا استاذ مجدي، ده اخر سؤال ليا، المبادرات الخاصه بدعم العمال، يعني المبادرات الرئاسيه زي بر امان، تتلفف حرير، طريقك امان، التمكين الاقتصادي، حضرتك شايفها كتجارب الاكثرهم نجاحا ايه، وايه المبادرات الاخرى المطلوبه؟
1: لا بص، هو المبادرات اللي موجوده مبادرات بالفعل بتقدم خدمات للعمال بشكل او باخر، كلام سليم. احنا بس احنا هقول لك بقى بصراحه، احنا كعمال دايما اهم مبادره لينا عايزينها تبقى موجوده هي مساله استقرار السلعه. النهارده ايه قيمه ان انا ازود الحد الادنى للاجور واكتشف ان انا الاسعار زادت عني ضعف المبلغ اللي انا اخدته، وبالتالي انا خسرت ما كسبتش.
0: ما هو بيقول لك نوايا بقى تسند الزير، ما هو احنا بنشوف اوروبا كلها بتعاني، زي يعني هي في حاله معاناه كامله طبعا، ده بالتاكيد. انا متفهمه اللي حضرتك بتقوله. طبعا
1: في فرق بين جشع التجار،
0: ايوه
1: اللي هي
0: فكره احتكار السلع والسيطره على والاحتكار والتحكم في دي طبعا دي لازم يبقى في دور للدوله فيها.
1: محتاجين المجتمع المدني يشتغل معانا فيها. ليه؟ لان النهارده 80% أو 70% من أسواقنا في الشارع. فالنهاردة لما تقول للحكومة تراقب، يبقى الحكومة عايزة تعين 5-6 مليون الصبح عشان يراقب، وده وده مستحيل. كلام سليم. وبالتالي احنا محتاجين المجتمع المدني معانا يتحرك في مسألة ازاي نوفر سلع للناس بأسعار زهيدة، ازاي نوفر للناس خدمات، يعني هي دي الحاجات

0: هي
1: انا
0: اللي
1: بتفق
0: احنا
1: مع
0: محتاجينها
1: حضرتك في
0: إلى
1: النقطة
0: مصر.
1: في النقطة دي جدا. المجتمع المدني كان فترة طويلة مركز على الحريات والديمقراطية والمرأة، لا في حاجات أهم بالتأكيد دلوقتي
0: لقمة
1: في
0: العيش، لقمة العيش،
1: لقمة العيش. أيوه
0: محدش يكلمنا عن الحرية وأنا جعان.
1: بالظبط
0: أه؟
1: بالظبط. عموما يعني هو حوار يعني في ثراء بالنسبه لي، وجه بمناسبه ان انا بقول لحضرتك بنيابه عن عمال مصر الاوفياء الاشداء الشقيانين اللي هم يعني جزء مهم جدا من اقتصاد مصر ومن حياه المصريين، بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وكل عمال مصر طيبين وبالف خير.
0: الله.
2: ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 90. هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عبارة على الراديو 90 90.
1: صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة.

الراديو 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: ومعانا في فقرة المقالة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، والحقيقة مقالة مهمة جدا بتأتي في إطار سلسلة من المقالات عن مؤسسات المجتمع ومواجهة التطرف. يعني هو في سلسلة احنا هنتكلم النهاردة من خلال مقالته معاه على دور وزارة الثقافة وقصور الثقافة. مساء الخير يا أستاذ أحمد، ومنور معانا في الراديو 90 90.
2: اهلا مساء النور على حضرتك يا دكتور، حضرتك اللي منوره الدنيا كلها.
1: ربنا يكرم
2: كل اذاعات العالم.
1: ربنا يكرم حضرتك يا استاذ احمد. حضرتك يعني بتناشد وبتنادي من خلال المقاله ان يكون في من خلال وزاره الثقافه اهتمام اكبر بالقصور، وب يعني بان هو النشاطات الثقافيه بشكل عام.
2: وطبعا حضرتك شاهدة على يعني ما جرى بعد 2011، طلائع القوات المسلحة والشرطة المصرية هم يعني اللي شالوا العبء الأكبر حتى اللحظة، يمكن العبء كله يعني في مواجهة العناصر المتطرفة والإرهاب. أنا لغاية النهاردة ممكن ناس كتير ما تصدقش الرقم، لكن ده يعني مدون ومسجل، ويعني كلنا كنا شاهدين. احنا مقدمين في مصر 16,000 شهيد وجريح حتى اللحظه، يعني 3,280 شهيد والباقي جرحى. يعني قدمتهم قوات المسلحه والشرطه المصريه عشان النهارده نعيش حياتنا الطبيعيه. طيب دي نتائج المواجهه مع العناصر الاجراميه. طب المواجهه مع الارهاب نفسه بقى، الفكر نفسه. هنفضل سايبين العبء على الأجهزة المختصة اللي اتكلمنا عنها، ولا مؤسسات المجتمع التانية تتفضل تشيل
1: المسؤولية؟ لا، هي مازالت الأجهزة دي على فكرة، يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني المعسكرات التربية الوطنية في الجامعات، أنا مؤخرا مثلا أقول لك إن عندنا جزء من الطلبة سافروا إن هم يقعدوا معايشة في أكاديمية الشرطة كم يوم، يشوفوا شكل الانضباط وتعميق الولاء والانتماء. ففي دور حتى هذه اللحظة بيقوموا بيه القوات المسلحة والشرطة. يبقى بقى فعلا زي ما حضرتك بتقول، يعني بالتوازي معاه الدور الاخر فين بقى؟
2: بالظبط، لانه الفكره واحنا للاسف يعني للاسف في مصر عندنا تجربه في اعاده احياء الافكار دي مره، يعني شفنا قدام او عرفنا في التاريخ انه الافكار دي كانت تم مواجهتها بحسب، ثم في غفله من الزمن ومن المجتمع رجعت تاني. طب احنا هل هنقبل ان ده يحصل تاني في المستقبل ونبص نلاقي الافكار الارهابيه دي بتطل علينا وعلى المجتمع فجاه؟
1: يا استاذ احمد، الافكار الارهابيه دي كمان بتطل علينا من صفحات شخصيات واخده دعم يعني جماهيري، وتدعم فعلا الفكر،
2: وجايلنا فضائيات وجايلنا اللجان الالكترونيه. اذا الحل ان الناس، المجتمع المصري، شعبنا، شبابنا يتم تحصينه ضد هذه الافكار، ويقدر بشكل ذاتي يواجهها ويدافع عن المجتمع ضدها، ويدافع عن قيم السماحة اللي معروفة في مجتمعنا ضد هذه الأفكار. ده ما يحصلش بجهود منفردة، ده ما يحصلش بالنيات الطيبة، ده ما يحصلش بالدعاء والابتهال إلى الله، ده بيحصل بمجهود جماعي في القلب منه المؤسسات اللي احنا قلنا عليها: تعليم، الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة الشباب والرياضة. أنا طبعا حضرتك أشرت للسلسلة، وحضرتك النهاردة واقفة عند
1: دور وزارة الثقافة.
2: لأنه دور شديد الأهمية. أيوة. يعني ناس كتير برضو ما تعرفش، لكن يعني خلينا أكلم جمهور حضرتك من خلال المداخلة، أنه لا، عندنا في مصر يعني رقم ضخم من المؤسسات الثقافية. عندنا 600 مركز ثقافي في مصر، بيوت ثقافة وقصور ثقافة ومراكز ثقافية ومكتبات عامة وبيوت فنية ومراسم، يعني عندنا عدد ضخم جدا اذا وظفناه بالشكل الامثل والصحيح.
1: ما ده محتاج برضه تمويل جامد يا استاذ احمد.
2: والله بالامكانيات الحاليه يا دكتور، انا عايز اقول لحضرتك، انا حتى الاحصائيه كتبها في المقال.
1: ايوه،
2: تخيلي ان كل مؤسسه من دي اثرت في 1000 واحد بس، 1000 واحد، يعني رقم هزيل جدا وقليل جدا. ده انا اعرف انديه ادب في بعض الاقاليم وبعض المحافظات عددهم بيقرب على الرقم ده، ودباء وشعراء وروائيين وقصين ورسامين وناس بتعمل يعني نحت وحاجات وتوليو، يعني شغالة بعض الأماكن فيها رواد. تخيلي 1000 واحد بس، انت قدام كتلة من المثقفين والناس اللي وجدانهم سليم واللي عقلهم سليم واللي عندهم قدرة على موجة الأفكار المتطرفة، من 600,000 مصري. تخيلي جيش نزلتيه الشارع المصري قادر يأثر في محيطه، كل واحد هيأثر، شوفي في عيلته وجيرانه وزمايله وأصحابه والناس اللي بيبقى معاه في النادي والناس اللي بيطلع معاه
1: اللي في وقت الفراغ بشيء مهم ومفيد
2: ومؤثر
1: في المجتمع، بدل ما السوشيال ميديا والقعد ماسك كل واحد ماسك موبايل ما تفهمش بيبص في ايه. وطبعا التسكع بقى في الشوارع ده كمان دي قصة
2: مصيبة،
1: دي مصيبة
2: والإدمان والصندوق عامل معاه جهد، لكن لازم برضو مؤسسات تعمل جهد. فتخيل بقى لو ضربنا رقم ده في 10 خلاص خلصنا يعني.
1: طب ورجال الاعمال يعني ليه دايما دايما الافكار ان طب يلا نبني جامع، طب يلا مثلا نتبرع، مع ان دي حاجات انا ما بقللش من قيمتها، لكن بناء الانسان مش مهم بالنسبه لهم. هم لازم كمان وهم بيستثمروا يبقوا قاعدين في مجتمع امن، ما هو جزء امان المجتمع هو امان ليه كمستثمر.
2: لان احنا برضو يعني دي نقطه شديده الاهميه، اولا لازم الحوار مع رجال الاعمال، ثانيا لازم نقدم الدين بشكله الصحيح. ما هو الدين مع سعادة المجتمع ورقي المجتمعات. احنا فهمناهم ان الدين تعمل مسجد، لكن انك تعمل مشغل، انك تعمل مركز الايتام، انك تعمل فصل دراسي يتعلم فيه الناس، انك تعمل مستشفى، كل دي حاجات يقول لك لا اعمل جامع لان ده اللي هيجيب لي وده اللي هيدخلني الجنه.
1: ما ده برضو الخطاب الديني،
2: خطاب ديني
1: اللي فاهمه ان هو كده داخل الجنه
2: بالظبط،
1: وكل واحد بيخش يصلي بالزبط او يسجد وهو واخد الثواب
2: وهو
1: يعني بمناسبه ايه يعني.
2: بالرغم انه الدين قال لنا، قال لنا غير كده، قال لنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هنا ناقص فرق الثقافه، اعمله ما تعمليش. وعندنا جوامع مش بتكمل الصف الاول فيها وقت الصلاه، ما لا يتم الواجب الا به. عايز مستشفى اعمل مستشفى،
1: وعرض الله كلها مسجد
2: وكلها مسجد. وكلنا عارفين يعني القول الاشهر للرسول عليه الصلاه والسلام لما قال اليوم ذهب المفطرون بالاجر كله، في احدى يعني رحلات والناس ارتكنت الى الشجر ونامت طول اليوم في الصيام، ومجموعه من الناس اقامت الخيام وعملت الاكل وفطرت الناس، جه في اخر يوم قال لهم اليوم ذهب المفطرون بالاجر كله. حتى ما قالش معظم الاجر ولا اغلب الاجر ولا زيهم زي الصائمين، لا اداهم الاجر كله عشان خدموا الجماعه او المجتمع اللي كانوا فيه.
1: يعني فعلا تعمقت فينا يا استاذ احمد فكره وثقافه انا هخش الجنه لما ابني مسجد، مش لما اروح مثلا اجيب كراسي المركز الثقافي، اجيب هناك مثلا مجموعه كتب، اعمل ندوه، وكان ده يعني فلوس راحه في الهواء. لكن انت صحه المجتمع وامان المجتمع ده ما فيش ثواب بعد كده يعني. استاذ احمد يبدو ان الخط اتقطع، احنا كنا بنتكلم فكره مهمه جدا، فكره الثقافه. الثقافة أما بتبقى موجودة الأسرة بتبقى مستقيمة، الـ الـ الـ الـ الشخص الواعي المثقف الفاهم لما يبقى زوج هيبقى أفضل، لما يبقى صنايعي هيبقى أفضل، لما يبقى يعني طبيب هيبقى أفضل. فالثقافة مش رفاهية، الثقافة دي اللي بتحدد علاقاتنا ببعض. رجعنا الأستاذ أحمد، معلش أنا
2: متصل
1: بحضرتك، فأنا بتكلم على أنه فكرة الثقافة مهمة جدا، مش واصلة، يمكن مش واصلة لوزارة الثقافة ولا مش واصلة للناس.
2: ما شفت بقى ده معناه أن احنا محتاجين جهد كتير جدا. يعني وزارة الثقافة نفسها محتاجة حوار، وهي محتاجة تعمل حوارها مع الناس، لكن معاها طاقات كبيرة جدا لو وظفتها. يعني ده عند حضرتك البيوت اللي بتتعمل فيها عروض فنية دي قادرة تأثر على وجدان الناس، أندية الأدب، الجامعات القصة القصيرة، جامعات الشعر، العروض المسرحية في القرى وفي الأقاليم.
1: يعني كمان عندنا هنا في القاهرة، بس برضو عايز أقول لحضرتك برضو الإعلام مقصر، يعني أنت لا تلقي الضوء على الأقاليم، على إبداعات الأقاليم، أدباء الأقاليم، مطربين الأقاليم، وكأن مصر هي القاهرة والجيزة.
2: لا ده للأسف غير صحيح. ده هنا حتى هنا القاهرة، يعني أنا رحت مرة دعيت لقصر أمير بشتك، لقيت عدد محدود رغم أنه كانوا عاملين احتفال مثلا بموسيقار مهم مثلا في حياة في تاريخ المصريين وهكذا. عندنا
1: ناس كتير من الناس حضرتك يقول لك والله أول مرة نسمع عن الأمير بشتك، يعني ما هو برضو ده نقص دعاية نقص إعلام
2: بالضبط. لكن شارع المعز فيه بيوت السيدة، بيت السيدة وسيلة، الهناجر،
1: الأمير طاز، في
2: الأمير طاز حديقة السيدة زينب، مهرجان القلعة بيجي، يعني عندنا
1: متحف الرواد في قصر عائشة فهمي في الزمالك، ويعني
2: لكن المكتبات دي لما أنا أعمل كل فترة مسابقة على أجمل قصة تتكلم على تضحيات الجيش المصري وتضحيات الشرطة المصرية، على أفضل مصنع، يعني أعمل موضوع تعبير أو قصيدة عن أفضل مصنع بينتج السنة دي، يعني لازم المجتمع يبقى موجود في الأعمال دي كلها. محافظة من محافظات يعني أسيوط في 10 قصور ثقافة في المدن، أعمل مسابقة بين قصور الثقافة عن أفضل يعني عملية فدائية، عن أعظم بطل، عن يعني أعظم مصنع في المحافظة أنتج السنة دي، وهكذا. عملنا كده، تخيل إضراب بقى في كل المحافظات. أنا عملت مجتمع متماسك، مجتمع في المناعة عنده جيدة ضد الأفكار المتطرفة، ضد التخلف، ضد
1: وشغلت وقت فراغ الشباب،
2: ولميت الشباب وخدته. تخيلي بقى ده دكتور معمول في نفس الوقت اللي الشباب والرياضة قايمة بدورها، اللي التعليم قايم بدوره، اللي الأوقاف عندنا 162 ألف مسجد بيطلعوا الدعاء على المنابر بيخاطبوا الناس. تخيلي ده معمول مع دور الإعلام، انت قدام مجتمع مختلف تماما عن اللي احنا بنتكلم عنه النهارده.
1: هي المشكلة دايما يا أستاذ أحمد بنتكلم فيها أنه ما فيش ممكن أي تقدم بخطة أحادية الجانب، يعني هي لازم زي ما حضرتك قلت
2: شامل.
1: لازم يبقى فيه جلسة مشتركة من كل هؤلاء
2: ورؤية
1: وكل واحد يقوم بدوره بشكل متوازي في نفس التوقيت في نفس اللحظة.
2: بالضبط. ما حضرتك اهو يعني مثال، معلش مش مجاملة والله، ما المقال ما المقال راح لناس كتير او شافوه ناس كتير، لكن مين اللي اهتم انه يلتقط هذه السلسلة ويتكلم عنها ويوصلها للناس ويلعب دور في انه ينقذ المجتمع ناحية يعني مهام كتيرة ملقاة علينا وعلى بدو الأعمال المصريين كلهم. حضرتك لو باقي المؤسسات على نفس اليقظة هنبقى حالنا افضل كتير.
1: والله احنا بنسترشد دايما بكلام حضرتك، ودايما مقالات حضرتك احنا بنتتبعها يعني، وبنستفيد جدا من كل الرؤى ومن كل الـ يعني الخطط اللي حضرتك يعني بتحطها او الرؤى اللي بتحطها، فيعني احنا كمان مستفيدين جدا يا استاذ. انا بشكر حضرتك جدا، واجمل نهايه لحلقه النهارده حوارنا مع كاتب الصحفي الكبير استاذ احمد رفعت. وفي نهايه الحلقه بنقول هنتقابل إن شاء الله من غير شهر السبت الجاي في نفس التوقيت، حلقة جديدة من ماذا ولماذا، وفي نفس التوقيت من 4 لـ 6. بشكر زميلي في الإعداد علاء سرحان، بشكر مهندس الاستوديو المهندس محمد ساري، وأوعي فوتكم اسمعوا الأخبار بصوت صديقتي حبيبتي الجميلة المتألقة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع علا سمير.
1: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع سيباستيان ريز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة في ضوء نجاح النموذج، كما تم كذلك بحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي سياق متصل شاركت الأكاديمية العسكرية في مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين عدد من الوزارات المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية. وزارة النقل ناشدت المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان والإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة. الولايات المتحدة حذرت شركة الشحن من أنها قد تواجه عقوبات في حال قيامها بدفع رسوم لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقد أغلقت إيران المضيق أمام حركة المرور مع بدء الحرب، وبدأت لاحقا عرض المرور الآمن على بعض السفن مع فرض رسوم. الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أعلنت عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أكد أن فرنسا لن تتسامح بأي حال من الأحوال مع التصاعد المستمر للأعمال العدائية ضد المسيحيين في الأراضي المقدسة، مشددا على ضرورة إنفاذ عقوبة رادعة بحق مرتكب الاعتداء على الرهبة الفرنسية في القدس. يأتي تصريح الوزير الفرنسي عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض راهبة للاعتداء من قبل أحد المستوطنين الإسرائيليين بالقدس المحتلة، ما أثار موجة من الإدانات الدولية. اقتصاديا، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أكد أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 25% تبرهن على أن الولايات المتحدة باتت شريكا تجاريا غير موثوق، مشددا على أن هذا السلوك لا يليق بالتعامل بين شركاء مقربين. ورياضيا، في الدوري الإسباني يلعب فالنسيا الآن أمام أتلتيكو مدريد، ويلتقي أوساسونا مع برشلونة في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل ومساء الخير ومساء الجمال والكريستال على كل اللي بيسمع راديو 90 90 في كل حته في مصر. معاكم النهارده مي إيهاب في اللي انت شايفه، ولكن مش مي إيهاب بس يا جماعه، معانا النهارده زميلتي الغاليه جدا، ماشي طب المذيعات
2: يا روح قلبي والله العظيم. بصي لا انا بحب الطب بس مش قوي كده.
1: لا لا لا
2: بلاش تشات جي بي تي في نفسك،
1: هم هيحكموا بنفسهم دلوقتي.
2: حبيبه قلبي يا مي،
1: معانا النهارده يا جماعه ياسمين محفوظ، ماشي زميلتي هتبقى معانا في اللي انت شايفه، والنهاردة هتعمل عظمة. ده كده كده
2: بص انا هعمل عظمة عشان انا معاكي
1: يا لا،
2: يعني في الاول
1: انا كسفت.
2: فانا برحب بيكي وبرحب بجمهورك ومبسوطة انا معاكي النهاردة في اللي انت شايفه. ما ايش حتى تبقى فيك مجروحة بس بجد وحياة ربنا، ده اللي انا قلته بجد وبقوله
1: بس عشان الله بتأثر
2: في الحاجات الشخصية السالكة. فلو انت عايز تعرف حد شخصيه سالك خد مي إيهاب كموسج. فطبعا انا برحب بيك وبشكرك على التقديمه الهايله دي وده من اخلاقك.
1: لا لا والله ياسمين انت منورانا واحنا كلنا بقى بنرحب بيكم معانا. ها ماشي
2: وانت شايفه
1: بالظبط واللي انت شايفه. انا النهارده بقى هجيب رايي وهي براي اخر، نمسك في بعض بقى نعمل اهل
2: جدا. خلينا يلا بس عجبني فكره الحلقه النهارده حلوه قوي لان السؤال مهم جدا وللاسف في كتير جدا بيقع في الحيره دي.
1: فاحنا السؤال بقى اللي معانا
2: لو في شخص خرج من حياتك تقبل ان هو يرجع تاني؟ طب لو رجع هل تعتبر ده ضعف ولا قوة شخصية أو شجاعة؟
1: وشجاعة كده يعني لو في إكس في حياتك مثلا، هل ممكن في لحظة تهور كده تكلمه وتحس ده ضعف ولا شجاعة؟
2: صاحب باعك مثلا، هل تقبل مثلا يرجع تاني؟ صاحب خدعك، خانك، طلع على كتفك، حد اتكلم في حقك، نماذج كتير قوي في حياتنا بيخرجوا برا حياتنا. ففي ناس بتقبل انهم يرجعوا وفي ناس ما بتقبلش، وكل واحد له ظروف واسباب، واحنا بقى نتكلم بقى في الظروف والاسباب.
1: وانت شايف ليه بقى ممكن ترجع الشخص ده او لا على حسب ايه؟ طبعا انتوا تقدروا تكلمونا على 2-18-10-86-66 والواتساب يا جماعه مش شغال لحد ما ربنا يقومه بالسلامه. ممكن تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. تعالوا نسمع عمرو دياب.
2: يلا بينا
1: نسمع عمرو دياب ونرجع تاني. يلا بينا.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: اللي انت شايفه راديو 90-90 ولسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب، ولسه بنتكلم يا جماعة عن لو حد خرج من حياتك ينفع تدخله تاني؟ يعني هتقول له كده خش كلهم جوه ولا خلاص كده هي فرصة
2: ونسيتي بقى الجزء الآخر من سؤالك؟
1: هل
2: بقى لو رجع تعتبر ضعف ولا قوة شخصية وشجاعة؟
1: مثلا لو عادل معتذرا ما هو قال يعني هو رجع بالكويت مثلا
2: مثلا
1: جاب المروحة
2: بالظبط
1: الحلقة دي ممكن نفكر
2: بالظبط.
1: احنا معنا تليفون صح؟
2: معنا
1: فاطمة. يا حاجة فاطمة مساء الورد.
3: السلام عليكم يا ولادي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة فاطمة ازيك؟ ايه الاخبار؟
3: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
1: ونحن بقى انت شايفة الموضوع ازاي؟
3: كل ربنا بيحييني ولساني لسه بيذكره ولساني لسه يقدر يتكلم، مش هقدر ابطل ان انا اعمل مداخلة مع الناس الحلوة وفي الموضوعات الحلوة عشان افيد ناس حلوة هي المستمعين وحضراتكم، وافكر نفسي انا كمان يعني
1: شرف لينا والله.
2: والله عايز اقول لك انت فعلا بتعملي مداخلة مع الشخصية الصح، ما يهاب من اجمل الشخصيات اللي ممكن
1: احد يعرفها. كفاية يا سمين.
3: انا على فكرة يا مي دخلت معاكي مرة واحدة وكنت تمشي مبسوطة.
1: انا عارفة يا حبيبتي
3: والله كنت مبسوطة اكتر من انا عرفت نفسي ان انا بتصل بقالي شهور ما كملت السنة، بس انا وزمايلك عارفيني استاذة ايمان
1: وزمايلنا كلهم
3: كلهم حبايبك وحبايبي
1: ونشرف بيك يا حاجة فاطمة. طب قولي لنا بقى انت شايفة الموضوع بتاعنا ازاي؟
3: مبسوطين بمداخلتي وانا ببقى سعيدة اكتر منهم ان انا اقدر اتواصل مع انا اصلا مدرسة ووجهة.
1: طب قولي لنا بقى انت ممكن تدخلي ترجعي حد تاني كان في حياتك ترجعي تاني ولا لا؟
3: اللي هي الفرصة التانية بما اني مدرسه، انا كنت مدرسه كيمياء
1: ايوه
3: بما كيمياء وطبيعه، بما اني مدرسه هقول لك كده بالتفصيل النقط زي ما بنشرح السبوره.
1: لا سريعه احنا ما عندناش وقت السبوره.
3: على حسب درجه القرب ودرجه الرحم ودرجه
2: نعرف من حضرتك ايه الحالات اللي ممكن رصيد. يعني ايه الحاله اللي ممكن تسافري فيها؟
3: البني ادم ليه رصيد عندي وجوده يعني اهم واكبر من عدم وجوده، يعني الفايده اكتر من الضرر. ما في ناس ضرة جدا يبقى خلاص ما فيش فرصة تانية مع السلامة الباب وراء لانه شخصية مؤذية واصلا وجوده او عدم وجوده او وجودها مش هيفرق معايا.
2: طب حاجة فاطمة احنا عايزين بس نعرف من حضرتك ايه الحالة اللي ممكن تسمحي فيها ان شخص خرج بره حياتك يرجع تاني
1: لو عنده رصيد؟
2: لو عنده رصيد مين الشخص ده؟
3: طب انا نفسي بقى اعمل ايه؟ ويمكن ما عملتش كده زمان بس انا خدتها بقى بعد خبرة انا اكتر من 65 سنة.
2: ربنا يبارك في عمر حضرتك.
3: انا ارجع حد ليه رصيد وليه معزة وكل حاجة هو اللي مشي او انا اللي قلت له مع السلامه لازم احط ضوابط وشروط وتعهدات.
1: ترجعش بسهوله كده
3: انت
1: دخول
2: بالظبط
3: انت عملت كذا او انت عملت كذا وده ضايقني وسبب لي كذا عشان ارجع تاني اجدد العلاقه تاني لازم اللي حصل وكسر العلاقه ما يحصلش
1: لازم ما يعملوش تاني.
3: بقى الطرف الثاني انه يديني تعهد ان اللي حصل او
1: ويمديلك على بياض يا استاذه فاطمه. نورتيني يا استاذه فاطمه. تعهد
3: قالت على بلاطه كده نرجع على ميه بيضه.
1: نورتيني يا استاذه فاطمه نورتينا يومك زي الفل.
3: لازم شروط وضوابط ولازم تعهد من الطرف الثاني
1: ولازم يمضي على بياض.
3: الاذى مش هيتكرر تاني.
1: نورتينا يومك زي الفل. باي باي.
2: والله مين تسلمي.
1: قولي لي ياسمين انت لو حد خرج من حياتك بترجعيه ولا ما بترجعهوش؟
2: ده سؤال صعب جدا.
1: ما احنا لازم نعرف بقى، لازم نكتشف المستمعين يكتشفوكي معايا. ها ترجعيه ولا لا؟
2: ما هو في ممكن حد
1: لو في اكس مثلا خرج هل ممكن ترجعي الاكس ده تاني؟
2: هو مفيش اكس اصلا عشان يخرج عشان يرجع.
1: هي دي القصه كلها.
2: هي دي مشكله حقيقيه اللي احنا حاطينها قدام عليه. مش دي القصه، انا هتكلم ده بشكل عام. ممكن لو في حد رجع انا هبقى طول الوقت انا كياسمين عندي فكرة ان انا محصنة نفسي، يعني عشان انا مش عايزة اتوجع تاني، مش عايزة احس ده برضو لو حد له رصيد زي ما حاجة فاطمة قالت. تمام. هيبقى في تحفظ طول الوقت. طول الوقت ابقى خايفة ان انا اتعمل بقلب زي الاول، مش هديله سري. هبقى خلاص حطيتك، انا كنت حطيتك في مكان عالي قوي. يعني هرجعك بس مش تبقى في نفس المكان.
1: طب هل انت ممكن ترجعي انت اللي تكلمي الشخص ده ثاني؟
2: مستحيل
1: مستحيل.
2: اه
1: ليه؟ ما ترجعي ياسمين الحياه قصيره ياسمين
2: وليه هو ما تعملش معاه بالشخصيه
1: بالطريقه دي. السام اللي نعرفه احسن من الشخص السام اللي ما نعرفوش.
2: لا بالعكس والله. يعني هي فكره
1: الكرامه خلاها تبكي في الزاويه مش مشكله.
2: اي كرامه لا اراها مش دي القصه. القصه كلها فيها ممكن حد في ناس انا لما بقفل منهم ما بعرفش ارجع تاني.
1: وببقى هندربك معانا
2: ببقى تراكمات. لا ببقى تراكمات ما بعرفش والله. انا عندي مشكله اكبر بقى. انت بتتكلمي عن حد يخرج بره حياتي. ممكن اخرج حد بره حياتي لمجرد انه اذى حد يخصني
1: او ده اللي هو عدو صديقه.
2: انا مستحيل يعني ممكن مثلا ماي دلوقتي صاحبتي جدا وانتمتي حد ضايقك انا هقطع معاه حتى لو انت رجعتي تنتي تاني.
1: ايوه انا
2: بس انا هقعد موقف انا اقصد وعايزه اقول لك ان طول الوقت بحاسب على ده فكره. انا باخد موقف من حد لمجرد ان ضايق حد يخصني
1: هتتحنق
2: لنفسي. يعني ممكن حد يجي عليا ارجع له اقعد اتكلم معاه مفيش مشكله. لكن حد يخصني لا انا بتوجع قوي. فدي برضو ازمه لازم نعالجها في هذا.
1: احنا النهارده احنا جايين
2: نعالج الترومات دي كلها.
1: طيب تعالي اسمع حبايبي نرجع نكمل حلقتنا.
2: يلا بينا.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
2: ولسه مكمل معاكم على 90 سن هواها مصري واللي انت شايفه مع مي إيهاب. والنهارده نضيفه معاكم ياسمين محفوظ
3: صاحبه مكان. ما تقوليش كده
2: قلبي والله.
3: طيب يا جماعه، بالنسبه لان ياسمين بقى قالت لكم ان هي ما بتدخلش الناس تاني حياتها بسهوله وكده، انا بدخلهم عادي. بقول لهم تعالى ما كلهم جوه، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني لا هيحصل ايه اكتر من اللي حصل مثلا؟
2: وانت هتطلع
3: مين؟
2: عادي. بس هتتوجع تاني، ما هي دي المشكله.
3: ايه المشكله؟
2: ما هو بص هقول لك على حاجه. في ناس بتوصل لها، يعني بتوصل لمرحله بيبقى في طاقه كده للتحمل. يعني انت بتشوفي مثلا مواقف بتبقى صعبه جدا والناس تستغرب انت ازاي لسه مستحمله على انطلاقه بالشخصيه دي او كده، فانت عشان بيبقى في مثلا،
3: انت عارفه انا ايه الكلمه اللي بقولها هنا من اول ما البرنامج بدا؟ بقول لهم احنا الطاقه عندنا على قد التنفس، ما فيش طاقه.
2: وشغل التنفس كمان
3: على قد التنفس،
2: ما فيش تنفس لانه ما في بس سحب الاكسجين كله
3: بالظبط. فعامه وصلنا لايه؟ لا مبالاه، اللي عايز يجي اللي عايز يمشي، مع السلامه اللي عايز يمشي. عارفه الاغنيه دي حلوه قوي. واغنيه الفنان عمرو دياب اللي يمشي
2: زي بعض ما يؤذيك.
3: لا اذيه الاول بعدين اعتذر.
2: هنا انا معاكي في ده. لو هتردي بقى
3: ايوه،
2: والعين بالعين والسن بالسن. بس ساعات اقوى انتقام
3: ان تجاهل،
2: ان كمان لا تقفلي مره واحده.
3: يعني هو ما يفهمش القفله دي جت منين
2: بالظبط. وفي نفس الوقت بجد، يعني انا يعني لو هتكلم عن نفسي، لا انت اكبر عقاب ليك وانتقام ليك ان انت خسرت حد زيي، لان انا فعلا كنت مخلصه جدا. فبالتالي انت مش مطالب منك في حياتك انك تدخلي ناس غلط. انت خلاص وصلت لمرحله سنيه معينه، نضج معين. انا مش عايزه حد غلط تاني في حياتي.
3: ولا صح.
2: لا والله في ناس صح، بس انت كل ما بتكبري كل ما بتنضج. يعني انا بقالي بتكلم، انا امرأة
3: تمام. بس انا اول مره شفت يعني ياسمين قريب، فقالت لي انا عارفاكي بس انت تخنتي. فقلت بصي احنا علاقتنا انتهت.
2: والله ما قلت كده
3: عند الحته دي.
2: قلت لها انت مليتي شويه. لا ما بصي يعني
3: فايه اللي حصل؟ قلت لك علاقتنا انتهت لحد
2: مش هنكمل تعارف خالص.
3: انا ساعتها
2: زعلت نفسي جدا، وانا قلت اقسم بالله. قلت
3: فايه الحاجات دي ما بنقولهاش؟ موضوع اربعينات خمسين الكلام ده ما بيتقالش خالص، احنا ما بنقولوش.
2: بعد ما قلتي
3: انت اللي قلتي
2: خلاص مش مشكله. بس انا طبعا اعتذرت لك ساعتها وانا اسفه بجد.

0: اسمي احنا عادي براحتك خالص. احنا معانا احمد.
1: انت قمر في كلها. احمد انتي. احمد بقاله كتير.
0: يا احمد. لا احمد مننا وصديق البرنامج وصديقي كلنا عادي.
1: احنا صديق البرنامج.
2: انا بصراحة الربيع الورد بيتفتح فيه، الناس ما الطيبة، ده جو انا ما بحبوش خالص. انا انسان.
1: انت بتعرف تقابل الربيع؟
2: بس استاذة مي ايهاب.
1: هي النسمة بتاعت الربيع.
2: محبوب. نعم.
1: نسمة الربيع.
2: استاذة مي ايهاب اكتر من نسمة الربيع.
1: اديني
2: بقى. انا مكنتش اتوقع ان انا ارجع يعني اشارك تاني، ده انا من ايام اسامة منير يعني. عجوز
1: قوي. ربنا يبارك في عمرك. انا كنت بسمعه برضه.
2: انا بمسك عليكم، بمسك على الاستاذه ياسمين دي فتنه.
1: ربنا يخليك يا رب.
2: وصاحبه مكان برضه. وانا ممنون ممنون ممنون.
1: انت عشان تثبت انك كبير بتقول لي ممنون ممنون.
2: ممنون.
1: ايوه كده بعناتي قوي دي. لا خالص والله احنا بنهزر معاك.
2: استاذه فاطمه انا ممنون ان هي شاركت وقالت رايها.
1: انت بقى رايك ايه في الموضوع ده يعني؟
2: هو موضوع قوي بصراحة، بس انا اساسا الحمد لله رب العالمين متعودش على الكذب ولا ان انا اجمل الكلام. رأيي ايه؟ يعني لو ينفع اتكلم بألفاظ.
1: لا ما بينفعش.
2: ما انا عارف طبعا انا مش بستعجل. لا انا بقول
1: لك يعني كنت بقطع كلامك وتقول كلام كده ينفع لل.
2: لا جمر جمر جمر جمر اللي بيمشي او احنا لو مشينا من حياتنا.
1: انت بتلمي بالجمرات يعني. اوكي.
2: جمر جمر.
1: طب وما بتفكرش ان انت ممكن ترجعه تاني بقى خالص؟
0: هو طلب منك ان انت مثلا انت ما بتدخلوش حدك تاني
1: لو عاد معتزلا.
2: انا ثلاث ارباع عمري اللي بمشي من دنيتي او بيمشي من دنيتي شكرا، بنشوف بعض بنسلم بنتخم لو يعني، وده من جوايا انا عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر هو.
1: السلام لله.
2: بقالي فتره زمنيه كده للاسف كسرت القاعده دي، ويا ريتني ما كسرتها بس غصب عني.
1: بس كسرتها. انا مع الناس اللي بتكسرها قوي، ما بحبش الثبات على المبدا عامه يعني. بص اقول لك على حاجه،
2: والله مش كل حاجه
1: بالظبط. طب انت مبسوط كده ولا مش مبسوط يعني؟
0: هبقاشك بس في حته الثبات على المبدا.
2: مبسوط.
1: لا طب اعمل بقى اللي يبسطك ماشي
0: صح
1: وخلاص.
0: والقاعده اللي اتصلحها.
2: الموضوع صعب، الموضوع صعب خالص يعني. انا بالنسبه لي كاحمد الموضوع صعب عليا.
1: لا ما تعملش غير اللي يبسطك يا احمد، واي حاجه تانية محلوله يعني. نورتنا يا احمد، يومك زي الفل.
2: لو تكرمت ممكن يعني سما ولذا توفى، ممكن يعني نطلب الرحمة لأموات العالم جميعا.
1: ربنا يرحمهم جميعا.
2: ده أنا بطلبه من السادة المستمعين لأمواتنا جميعا.
1: ماشي يا أحمد. يومك خير يا أحمد زي الفل. باي باي. انتوا كمان تقدروا تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090. ليه بقى؟ لان الواتساب مش شغال.
0: يلا بينا.
1: يلا نسمع الحب جاني جاني خدني ورماني ونرجع تاني نكمل حلقتنا.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه مكملين معاكم في اللي انت شايفه. قبل ما نكمل كلام خلينا نشوف محمد بيقول ايه. يا محمد
2: الفل، عاملين ايه؟
1: احنا كويسين يا محمد، انت اللي عامل ايه؟
2: بصي انا هتكلم بصراحة، انا اول مرة اشارك، بس وانا بسمع الراديو كده عجبني الجو اللي انتوا فيه صراحة.
1: والله العظيم يعني ده دي حاجة فرحتني انا اكتر، لان انا حاسة بالذنب ان انا اقتحمت مي ياسمين قلتلك ايه، شكرا انا اسلكت صدري يعني فرحتني الحقيقة.
2: انتوا جو عيلة، جو اصحاب اخوات، يعني عجبني. بصي ما تزعليش مني، انا مش عارف اسم البرنامج ايه،
1: اسمه اللي انت شايفه. احنا عاملين نهري فيه كتير، اللي انت شايفه اللي انت شايفه
2: اللي استفزني يعني بصراحه، يعني فكرني موضوع البرنامج. لان انا فعلا شايف الناس اليومين دول عندهم حاجه صعبه. ماذا لو عاد معتزلا؟ ماذا طب اهلا وسهلا يرجع. بس انت من جوه عايزاه يرجع ولا لا؟ عايزاه يرجع ريحي نفسك، لازم اعصابك ترتاح، اهلا وسهلا. بس بتبقي محذره من الحاجات اللي هو مش بسببها. مش عايزاه يرجع وانت قفلتي، لا خلاص. بس يا ريت الناس تبسط نفسها.
1: طب انت عمرك عوزت حد يرجع يا محمد عشان انت تقول له لا؟ يعني يجي من نفسه سؤال قاتل.
2: هو انا دايما بتساب.
1: كلنا بنتساب يا محمد. لا انا بحييك على شجاعتك والله.
2: بس اللي انت
1: طب سيبك ليه يا محمد، ده سؤال مهم جدا. انت توكسيك، هم الخسرانين، انت توكسيك.
2: لا انا برج الحوت فرومانسي شويه. لا انا بهزر طبعا، بس دايما اقول اللي معايا، لما تبقى محتاج اللي قدامك سيبه يرجع. ما ترجعلوش عشان كرامتك، بس لما يرجع اتقبله لحد ما انت اللي تزهق وخلاص. بس ما
1: تيجي منك انت،
2: ما تحرقش اعصابك، ما تهينش نفسك، ما تقعدش تقعد. ما حدش بيتوجع غير البني ادم. انا اتوجعت كتير لحد ما مع الزمن
1: اتعلمت.
2: ما حدش بيتوجع غير البني ادم وهو نايم على السرير. فانبسط، عيش اللحظه. بكره هتلاقي الاحسن، بس اليوم ده عيشه. اليوم ده اللي يرجع اهلا وسهلا،
1: اتبسط بوجوده بقى.
2: بالظبط. طالما انت
1: حتى لو وجوده انت لو عايزه موجود، بس في الاول وفي الاخر كمان هو بيوجعك، هل انت هتبقى مبسوط برضه؟
2: لا ما انا بقولها انحازب. لا اصل انا وجعني فعلا مش هبقى عايزه، خلاص هبقى قفلت منه زي ما زبلت.
1: لا في ناس كتيره جدا بتحب، يعني في اللي هم الشخصيات اللي بيتقال عليها نرجسيه.
2: لا دول لهم
1: مكبرش الموضوع يا سناد، الناس بيكبر مكبرش الموضوع. لا مكبر. اي واحده جوزها صداع بيتخبط في الترابيزه بتروح للدكتور النفسي تقول له ده جوزي نرجسي، اصل الموضوع بقى موضه دلوقتي بقى ترند.
2: لا في بتعرفي تتعاملي النرجسي، بتعملي نفسك مش واخده بالك
1: من اللي هو عامله. عنده طريقه في المعامله رهيبه. بصي هو النرجسي ده انا بلخصه في جمله واحده بس، واحد شايف نفسه اخر حته في الايس كريم، الحته تحت دي. انا بقى شايفاه شايفه
2: لا هو لازم النرجسي ليه تعامل معامله ثانيه خالص. بس برضو لو نرجسي وانا محتاجه هرجعه تاني، بس هعامله يعني هعرف اقرا عن النرجسيه واعرف اتعامل معاه ازاي. يعني لازم
1: ليه تحميني. بقول لك بيرهق نفسه زياده. ليه الارهاق النفسي والذهني والبدني ده كله بقى؟ انا عن نفسي يعني عايزه بعد ما اخلص يفوت. نورتنا يا محمد، يومك زي الفل.
2: شكرا.
1: يومك حلو. انا من الناس اللي لو الدنيا ما فيهاش احداث كده بمل. فين الاثاره والتشويق؟ بس انت بس في وقفه، انت قلتي لي ما بحبش الثبات على المبدا. لا في حاجات معينه لسه كنت بقول لك عارفه. انا مش ضد ده. انا اجدع واحده تغير مبادئها عادي جدا. بس في حاجه اسمها مبدا وفي حاجه اسمها ثوابت. لا في ثوابت ما ينفعش تغير. حد انا هنت عليه ووجعني وجرحني وخانه ما معيطه، ده ما يستاهلش يبقى في حياتي طبعا اي مكان. بس ليه ساعات كده الدنيا الهاديه كده دي بتبقى ممله؟ بس صدقيني شويه ملل تشويق. الملل ده بقى ارحم لك من ان انت تتعاملي مع حد طول الوقت معايشك في تعب نفسي مثلا وضغط نفسي. انا معاكي في ده. لا انا قلت لك انا افهمك، انا مش هسيبك. انا بس النهارده هخليكي مروحه. ما فيش حد نرجع عاملين بلوكات للاكسات كلها. بالظبط. ده انا وانا اروحك النهارده تكلمي الاكسات كلها نشوف بقى.
3: اي هابن.
1: يلا نشوف هنكتشف.
3: يلا بينا، انا مستعده للتحدي.
1: يلا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 9090.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه، ولسه بنتكلم في موضوع حلقتنا يا جماعة. هل الشخص اللي خرج من حياتك، سواء هو خرج ما كانش عايزك او انت خرجته لسبب او لاخر، هل لو انت عايز ترجع حياتك تاني شايف ده ضعف ولا شجاعة؟ شايفة ايه؟ ضعف ولا شجاعة؟
2: بصي انا هقول لك
1: على حاجة، ردي عليا بكلمة واحدة، ضعف ولا شجاعة؟ بعدين اشرح.
2: انا ده بشخصية
1: اصلا يس. انا شايفها شجاعة وقمة الشجاعة.
2: شفتي بقى؟ هقول لك ليه؟ في ساعات بنمر بموقف في حياتنا حتى لو انا خرجتك بره حياتي تمام، او انت خرجتيني بره حياتك. انا مريت مثلا بازمه ما لقيتكيش واقفه جنبي فيها، مع ان عمري ما سبتك في ازمه، وطول الوقت كنت معاكي بدعم ليكي بطبطب عليكي واقفه جنبك، ما سبتكيش في احلك لحظات حياتك. بس لما انا امر بازمه وانت يبقى عندك علم بالازمه دي وما ترفعيش عليا حتى سماعه التليفون او حتى تقولي انت كويسه، ماشي مهما حصل عمري ما هرجعك تاني في حياتي.
1: ماشي، ما هو في حاجات وحاجات، لكن انا بتكلم لو انتوا مثلا كنتوا في حياتي واختلفتوا على حاجه والشخص ده خرج، انت مثلا الشخص ده وحشك مثلا، ممكن تكلميه ولا مش ممكن؟ مش لازم يكون عمل معاكي حاجه
2: لو من دمي ممكن ابادر. من دمي اخويا اختي كده
1: صاحبك
2: حد بيني وبينه وعشت كتير قوي. يعني مثلا صاحبتي في يوم اختلفنا مع بعض هي اتقمصت، انا زودتها بعت لها قلت لها انت وحشتيني، قالت لي وانت كمان،
1: خلاص الموضوع خلص
2: ورجعنا
1: يعني شجاعه.
2: بالظبط،
1: يعني مش في كل الاوقات بيبقى،
2: بس اختلاف وجهات النظر وساعات اصلا كمان انا ببقى حد شويه، انا مش عايزاك تغلطي، ببقى حد جدا في كلامي معاكي اللي هو انا مريت بده، انا مش عايزك تمر باللي انا مريت بيه، فتلاقيني بقى قلب الام قوي، فببقى حد
1: في يعني عايزه احلى سندوتشات على قلب الام ده ولا ايه؟
2: طبعا عيب عليك، وبطبطب والله العظيم وبدلع وبجيب شوكولاته.
1: طب خلاص دي جامد، مش محتاجين حاجه تاني.
2: يا شوكولاته
1: انا بحبها جدا. احنا معانا اشرف. يا اشرف
3: السلام عليكم. استاذ
1: وعليكم السلام، ازيك يا اشرف؟ منورنا.
3: ازيك يا عروسة النيل؟
1: عروسة النيل يا لهوي.
3: عروسة النيل طبعا، اللي شغل كده يقول لنا احنا بنتكلم بامكانياتنا.
1: ايوه طبعا.
3: الميكروفون اللي قدامك ده ما بيجاملش حد.
1: انت فكرتني
3: بعلمها الاستاذه ياسمين، نسمه الحياه وشريان الحياه.
1: شريان الحياه ده قدامي.
3: ايوه. وبعدين انت منوره بيتك يا استاذه.
1: ربنا يخليك يا اشرف.
3: والله باسم الزاويه الحمراء وباسم الضرب الاحمر وباسمنا كلنا،
1: تحياتي
3: للزاويه
1: الحمراء وكل
3: الناس
1: الحلوه
3: اللي قاعدين جنبنا. الاستاذه مي النهارده جابت لنا وجبه دسمه تبسطنا.
2: ده العادي بتاع مي والله.
3: لا لم تاتي
1: لم تاتي يا اشرف،
3: ربنا يبارك لنا فيكم.
1: قول لنا يا اشرف بقى، شايف الموضوع ازاي اللي احنا بنتكلم فيه؟
3: والله استاذ انا عايز اقول لك على حاجه، صلى على النبي
1: عليه الصلاه والسلام.
3: اول حاجه، اصعب حاجه لما بتيجي من اللي منك قوي.
1: صحيح.
3: اللي منك قوي قوي قوي قوي قوي بيوجعك. بيوجعك
1: اللي مني مغلبني.
3: مغلبني لما مطلعين عيني
1: من زمان يا ما دغدغني كم.
3: والله استاذ مطلعين عيني اللي مني يا استاذ، الحمد لله.
1: اللي مني
3: ارجع لحته الصداقه، لما يبقى معاك صديق وكل حاجه واخوك وبتاكل معاش وملح، وفجاه بتلاقي الكارت الاحمر بيطلع، لا سلام عليكم قبل ما يطلع، سلام عليكم على طول.
1: وما ينفعش تاني.
3: لا شد السفون بقى،
1: نقفل الباب.
3: فين الباب؟ وما خلاص الصفحه دي راحت لحالها.
1: نورتنا يا اشرف، صوتك زي الفل.
3: ربنا يعزك يا استاذ.
1: ربنا يخليك. الموضوع واضح ان هو شائك وجاي للناس على الجرح يا ياسمين.
2: مفيش حد ما اتجرحش من القصه دي، اتحداكي يعني. اتخانوا، اتخدعوا، اتباعوا، والاوجع فعلا لسه قايل اشرف، ان يكون حد قريب منك من دمك.
1: انت عارفه ان في ناس مخليين يوم 31/7 31/5 ولا 7، في واحد فيهم في شهر فيهم 31 يوم. المهم يعني في شهر يوم معين في السنه
2: هو 37 فعلا.
1: يبقى 31/7
2: عشان
1: عاملين 31/7 ده يوم الرجوع للاكس, يوم الرجوع للاكس
2: ده فاز الحر.
1: بيقعدوا فاز الحر كده كل واحد يكلم اكساته كلهم ويشوف بقى الدنيا هتوصل بيه فين. فانت رايك في يوم زي ده ممكن تعملي فيه ايه؟
2: لا ابعت اشتم الاكس.
1: ممكن يكلموا نشتموا بس نكلموا يعني.
2: لا ما اعتقدش
1: مش هتشاركي فيهم زي ده.
2: بالعكس ده
1: هتشاركي في اي فعاليات.
2: ده هيبقى صدقه جاريه كده ان انا اتجاهل
1: اي حد. لكن مش هتشاركي في اي فعاليات للرجوع للاكسات للصحاب الاكسات اصل الصحاب برضو بنحط عليهم اكس عادي
2: طبعا.
1: فانت ما مش هتشاركي
2: في اليوم ده. صحاب بيتحط عليهم اليوم
1: قولوا لنا يا جماعه انتوا ممكن تشاركوا في يوم زي ده ولا لا. يعني لو في يوم اللي هو ده يوم الرجوع او اليوم اللي احنا هنكلم فيه الاكس مش لازم نرجع له, هتشاركوا معانا في اليوم ده ولا مش
2: هتشاركوا؟ هنرجع له ليه في اليوم ده؟ ايه المناسبه؟
1: لا هو كده, هو اليوم كده معمول كده اللي هو يوم اللي ان احنا هنكلم نتصل بالاكسات بتاعتنا.
2: ده مين اللي ما عندوش كرامه اللي اقترح اليوم ده اللي هو اتلكك علشان يعمل يوم علشان
1: عشان ما بقاش لوحدي.
2: بالظبط
1: ما بقاش لوحدي اللي ما عنديش كرامه. انا كلنا زي ما هو
2: يعني. ده مين ده؟
1: تعالوا نشوف نسمع اختراع ونرجع نكمل حلقتنا.
2: يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك سباستاين أويز نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة في ضوء نجاح النموذج. كما تم بحث التعاون فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي السياق المتصل، شاركت الأكاديمية العسكرية في مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين عدد من الوزارات المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية. وزارة النقل ناشدت المواطنين ضرورة المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان وبالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة. الولايات المتحدة حذرت شركات الشحن من أنها قد تواجه عقوبات في حال قيامها بدفع رسوم لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقد أغلقت إيران المضيق أمام حركة المرور مع بدء الحرب، وبدأت لاحقا عرض المرور الآمن على بعض السفن مع فرض رسوم عليها. الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أعلنت عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. اقتصاديا، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أكد أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 25% تدل على أن الولايات المتحدة باتت شريكا تجاريا غير موثوق على حد وصفه، مشددا على أن هذا السلوك لا يليق بالتعامل بين شركاء مقربين. رياضيا، برشلونة يحل ضيفا على فريق أساسونا في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي يمشي يمشي زي بعضه على رأي الفنان عمرو دياب ماشي؟
2: أيوة.
1: ولا شايفين ان اللي يمشي ممكن نرجعه عادي جدا وايه يعني الكرامة مش تنزل معاه القبر يعني؟ ما يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ما يعني ما وليه لما ممكن اموت بكرامتي اصلا؟
2: وليه اموت بيها؟ هعمل بيها ايه؟
1: استفدنا ايه؟
2: هتموتي وتوصل لنفسك.
1: لا طبعا عامل طبعا
2: عامل انجاز.
1: لا
2: الانجاز ان ايه؟ ان البقاء بقى مش للاقوى، البقاء للاروق. ايه يعني ايجو
1: وانا قاعده ثواني؟ بالعكس هما لما يرجعوا تاني هينكدوا عليكي.
2: ما هو برضو اكيد لما كانوا في حياتي كانوا يعني في جزء من الروقان بشكل ما، ما الا كنت دخلتهم ليه من الاول؟
1: مستحيل. ما انت عشان لا ما انت دخلتهم الاول عشان ما كنتش عارفاهم. انت لما عشرتيهم اكتشفتيهم. فبالتالي وقت
2: لا اول لو كان حد من كان بيديكي حته كده من الروقان وحته وحشه، ها تعملي ايه ساعتها؟ ترجعيهم ولا ما ترجعيهمش؟
1: والله
2: بصي سؤال صعب
1: جدا بس هقولك.
2: بصي الكرامة مش هتنزل معه قبر يا بنتي.
1: هتنزل.
2: لا
1: والله العظيم
2: خليها تبكي في الزاوية مش هيحصل حاجة.
1: ليه
2: مش تبكي في الزاوية عادي؟
1: لا لا
2: هل الدنيا هتخرب يعني؟
1: ما خدي بالك حتى لو هما مدوكي وقت فيه روقان هتلاقوا قصاده اوقات فيها وجع وفيها خزلان وفيها حرقة دم وفيها
2: مش عياط. مش يمكن يضغل. مش يمكن
1: مفيش حد بيتغير.
2: اي كان فيكس هم
1: مستحيل مفيش حد تقدر يفيكس هم خالص.
2: الجملة دي عامة فتحت بيوت دكاترة نفسيين كتير يا جماعة.
1: لا مش لا والله لا لا لا اللي هما بتوع اللايف كوتش.
2: ليه بقى؟ انا مقتنع ان الاكس عموما في حياتنا هو الممول الرئيسي لجلسات العلاج النفسي، هو الاسبونسر.
1: انت ما شفتيش الدكاتره النفسيين بيقول لك ان احنا اللي بنعالجهم هم ضحايا المرضى النفسيين؟
2: طبعا
1: هي دي المشكله. وفي اسوأ كمان
2: هو الممول.
1: بقول لك على حاجه، انا اتعاطف مع اي مريض نفسي لكن ما تقدريش تتعاطفي معاه. اصل اللي خارج بره حياتك ده هل هو مريض نفسي ولا نفسه هي اللي مريضه؟
2: الله الله ايه العمق ده يا
1: سيدي؟
2: شفتي بقى انا مش هقدر العمق ده.
1: لا لا بس لا انت قده.
2: انا اروق من كده.
1: على اسراء يا اسراء.
2: يلا بينا يا اسراء.
3: يا الو
2: يا مساء الورد.
3: عامله ايه مايوتي؟
2: ازيك يا اسراء؟ منوره الدنيا.
3: والشني والنعمه.
2: والنعمه
3: والنعمه.
2: انت كمان والنعمه.
3: العسل اللي معاكي بقى دي.
1: انا اسمي ياسمين.
2: ياسمين محفوظ.
3: يا
2: انا الاسم
3: ده مش غريب عليا.
2: دي نجمه كبيره.
1: روحي يشترك بدايه واخره.
3: الاسم ده سمعته قبل كده.
1: انا كنت في التسعينات
2: اصلا
1: بس واخدت رحله في مكان تاني ورجعت تاني.
2: بالظبط رجعت مكانها تاني.
3: ايوه انا قصدي يعني ان هي
2: اخباريه
3: صح؟
2: نعم. هي ايه؟
3: يعني بتقرا اخبار. بس كان الاسم ده سمعته قبل كده.
2: لا هي سياسيه مخضرمه.
1: انا كنت صحفيه زمان.
2: كرسيه على فكره. ما انا كنت صحفيه زمان عادي يعني بس ما بتش عليا.
3: موضوع جميل قوي يا استاذه ياسمين ومايو يا حبيبه قلبي.
2: طب قول لنا بقى.
3: لا بصوا هو حسب نوع الفراق او حسب نوع رفضي الشخص قدامك
2: وحسب انا شتمته وهو ماشي ولا لا. ما انا مش عارف ارجعه تاني.
3: بالظبط كده. لا لا والله حسب. بصي في انك لو اتفرقي بمعروف وفي يوم الايام حبيتوا ترجعوا سواء كان صداقه او
2: ده على حسب شكل النهايه تقصدي؟
3: بالظبط. انا ممكن ماشي نشوف رصيد الشخص عندي ايه.
2: مش ما انا هعتزل ما يؤذيني بس بس بس هضربه الاول.
3: هعتزل ما يؤذيني بس قالت لو
2: الاول سيبه كده واقعد اكل في نفسي.
3: ما هو يا مايو اعتزل ما يؤذيني دي ده ركن تاني خالص او ده شق تاني. هعتزل ما يؤذيني دي لو في ناس بقى بتبقى عايزة تقعد لك زي اللزقة وهي عايزة صاحبك بالعافية ولو سبتيها بقى تفضل ترازي فيكي بقى اللي بتبقى أكلة جبنة وجاية تتعبنا.
2: بتقولي مثل كمان كده زي أي مثل في أي اتجاه؟
3: لا ده هو حتة كده لقطة أخدتها من مسلسل كده يعني.
2: أصلا حلو حلو عجبتني.
1: ده نعتمدها دي
3: قافية.
2: ده اللي كانت الجبنة.
3: او زي ما بقولك ايه ده احنا كل تعبنا لما كلنا جبنة. ما هي دي أودي.
2: الله يا اسراء نورتينا يا اسراء. يوم زي الفل. باي باي باي باي. طب احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ رجعوا الاكسات حياتكم عادي جدا، كلموهم وشاركوا معنا في اليوم العالمي للرجال الاكس في
1: مصر 7
2: وتعالوا عيطوا عادي وهنسمعكم. يعني احنا قلنا ايه؟
1: ما احنا نعيط معاهم.
2: نعيط معاهم عادي.
1: لا قلنا ايه؟
2: انت ما بتحبيش تعيطي؟
1: لا انا اكتفيت.
2: هل انت ما عندكيش اسباب تعيطي عليها؟ احنا كده بنعيط يا ياسمين
1: بس تعيطي على حاجه تستاهل بقى. اهو ما فرقت ايه
4: لا طلع عارفه اسوأ ما فرقت ايه هكون ندم انا ليه رجعت له انا ليه رجعته تاني حياتي انا ليه ما اعرفش ايه طب انا كنت كويس طب انا كنت في حالي وبعدين انت مشكلتك بقى مش انك هتعتزل ما يؤذيكي انت هيجيلك مرحله كده من المراحل انا بقى جالك من مستوى بقول لك انت هتعتزل الناس اصلا
1: أصلاً
4: يعني اللي أذاكي من اللي مش أذاكي أو مش موجودين أصلاً
1: أنا وصلت للمرحلة دي من زمان
4: طب أنت عمالة
1: تتابل أنا بحب نحط شوية
4: بهارات
1: كده على الحلقة وملقين
4: نتكلم الناس تنام من هنا
1: طيب أنا أسمع أحمد سعد وبيقول مين لما مشي قلب تشفتشي والضحك بقى للركب والدنيا مش مشي بصي بيقول كلام جميل
4: كتير قوي والله
1: يلا بينا

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
2: اليوم العالمي للرجال، الاكس هتشاركوا معنا ولا مش هتشاركوا يا جماعه؟ انا اول واحده مشاركه معاكم. ياسمين كمان قررت ان هي هتشارك معانا، هتكلمهم تشتمهم مفيش اي مشكله، بس هتكلمهم.
3: وليه اغرم نفسي اصلا مسجز وابذل مجهود واضغط بصباعي وعشان ابعت مسج اصلا واقول لهم انتوا من ناس مش كويسه وهنمشيها ناس مش كويسه؟
2: مش هتخرجي طاقه من جواكي؟
3: لا خلاص انا خرجتها وقتها اصلا
2: ما عشان كده
3: انا ما بعملش خروج ايمن
2: اصلا. لازم الخروج يبقى مش
3: لا لا
2: لا الخروج عامل مش موجود عندي.
3: لا لا مش في قاموسي.
2: يبقى عشان كده بقى
3: حقيقتهم تلت مره. انا مرتاحه ازاي؟ بس لو في حد انا متاذي
2: مع عشان خدتيه بقى احنا
3: ساعتها هقول لك.
2: بس في ناس
3: في طاقه. لا بس في ناس انا بمشي من سكات دول مستحيل ارجع لهم. بس انا علشان شايفه عيوب انا مش قادره اتحملها وتحملتها كتير، بس خلاص انا طاقتي ما بقتش جايبه. فمش بعمل خروج امن، انا بتجنب بقى، عارفه اللي هو ايه. بس لو قابلته في مكان تمام اسلم عليه.
2: ممكن اعمله زي ياسمين، خروج مش رايق يسبب حرايق عشان ما تحسوش ان انتوا في حاجه.
3: ايوه هقعد افرك في نفسي واحرق في ده. لا انا زي انا غلطانه. لا فليه ليه احط نفسي في الموقف ده؟ صعب قوي.
2: لا انا لوجي.
3: لا اتمنى العدو.
2: ايوه ما تبلوش لعدو اعدائي.
3: اه بالظبط.
2: يا لوجي.
3: لوجي
2: لوجي
4: يعني
2: مساء الورد. ازيك يا لوجي؟
4: عامله ايه؟
2: ما لوجي صغيره
3: بجد.
2: اه
4: زي الثانويه عامه.
2: ايوه طب انت مالك بقى ده كبار دي يا لوجي؟ ما تقعدي تذاكري يا
3: بنتي. لا
2: تقولش كده. عايزك مش امتحانك الشهر الجاي يا لوجي.
4: ايه
2: تقول لك امتحانك الشهر الجاي بتفكرك؟
4: اه
2: لا يا لوجي عارفه انت ليه كده.
4: حد يفكرني والله.
2: طب احنا بنتكلم
4: على المواجع.
2: نتكلم على المواجع ومش عارفين امتى راجعين. طب قولي لي بقى يا لوجي انت ايه رايك في اللي احنا بنقوله ده؟
4: انا لسه جايه والله ما اعرفش حاجه بقى
2: اصلا. المجتمع ده بتمسكي علينا عامه عادي. طب يا لوجي احنا بنقول لك انت ممكن ترجعي شخص كان في حياتك شايفه دي قوه ولا ضعف؟
3: يعني حد اذاكي مثلا، حد خرجتي بره حياتك؟
4: لا يعني بصي على حسب مين السبب في ان انا اخد من حياتي. يعني انا اللي قررت ان انا ابعده عن حياتي، فانا مش بستاهل ابعد حد عن حياتي.
2: طالما هو بقى اللي خد القرار، لو هو اللي خد القرار ومشي،
4: هو اللي خد القرار. ما سلام عليكم. يعني ما انا ما
2: انت في كل الاحوال. لا انا مكبره الموضوع ليه؟
4: انا اهم من ان انا اخلي حد اختار ان هو يبعد عني رجعتي.
2: الله عليك.
3: الله
4: شوف من كده كتير.
2: صح انت اهم مني. يعني مش هتشاركي في اليوم العالمي للرجال الاكس؟
4: ما انت عارفه انا يعني موضوع ده حساس جدا.
2: انا ما اعرفش حاجه.
3: بس لو احنا جايين لك على الجرح احنا اسفين.
4: اه جدا.
2: لا مش
3: الوجع ده، الجرح لسه في القلب واجع.
4: قبل كده
2: لما الوجع مش عارف امتى راجع. اه
4: ما هو الفكره قبل كده لما كلمتك وقلت لك ان انا اهديت له اغنيه وثانيه.
2: أيوة
4: كتبت ورقصت عليها فلو.
2: افتكرت. ايوه
4: قلت لي ساعتها هيفركشوا وما فركشوا بالفعل.
2: تعرفي ان انا بركه. قلت لسه ثانويه عامه.
4: طب واحده ثانيه
2: كل ده في ثانويه عامه برده هيفركش. خدي مني وما ترجعيش ورايا برده هيفركش.
4: طيب يعني يا رب
2: مش كده ما ترجعش والله.
4: استنيني.
2: اه نورتينا يا لوجي. نورتينا يا حبيبتي. يلا باي باي.
4: عينيا
2: حبيبتي. تعالي يا بنتي نسمع زمن المجامله انتهى والجاي مصلحتي.
3: اه
2: مهما نعمل لها بيقل من راحتي.
3: ده انا بهديها ماستر قوي قوي قوي قوي قوي. وكل سنه وانتم طيبين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: رابطة الأندية المصرية تستقر على إعلان مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأربعاء القادم، وتحديدا بعد انتهاء الجولة المقبلة من الدوري المقرر إقامتها الثلاثاء. الزمالك يتوجه إلى الجزائر الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة يوم السبت القادم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. فريق أرسنال وفولام يلتقيان حاليا ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي. برشلونة يحل ضيفا على فريق أوساسونا في 10 مساء ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني. وأخيرا فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي يواجه براو بوليس الرواندي في 9 مساء في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لا خش في الموضوع طول ياسمين ما ايه. لا احنا بقى
2: هنسال.
1: لا مش هنخش في الموضوع, احنا هنجيب نهايه الموضوع.
2: طب تعالى نشوف نادر هيقول لنا ايه الاول. يلا بينا يا نادر.
1: يا نادر
3: يا مساء الورد.
1: مساء الخيرات.
3: ايه الاخبار؟
1: ازيك يا نادر؟ ايه الاخبار؟
3: حلو الموضوع قوي الصراحه.
1: والله ربنا يخليك. طب انت مع رايي مين؟ مع رايي مي ولا مع رايي نادر؟ اصلا احنا ايه يا نادر معايا اكيد.
3: ها انت عارف احنا
1: مش هتقف في ظهري
3: طول ما ينسيش كده.
1: ما ينسيش كده
3: ما يرجعش تاني.
1: لكن لا لا لا انت احبطتني يا نادر.
2: مش مشكله خلاف ليك معلش. تعال بعدي.
1: انت معايا صح؟ انت معايا واضح كده انه مع ياسمين.
3: اللي يخرج اللي يخرج ما يرجعش. اللي يخرج ده بيخرج ليه؟ عشان اذى. عشان خلينا شلنا فوق طريقه.
1: طب ما نرجعه ونأذيه.
2: لما انت غلطانه هو لما خرج فوت كنت يعني اقول لك ايه النهايه تليق بيا.
1: ان القفله قفله كبيره تليق بيا. ايوه
3: نقطه من اول الصف.
1: نورتنا يا نادر. يومك زي بص زي الفل.
2: المهم انت معايا ده اهم حاجه.
1: لا هو مش معاكي. نادر معايا كده كده.
2: شفتي صوت العقل.
1: انا جمهور واقف في ظهري ياسمين.
2: انا
1: جمهوري زي فنان محمد ايوه صح
2: نمبر 1
1: بالظبط كده. طب شوف سريعا كده على الفيسبوك بعت لنا يا احمد ابراهيم بيقول مساء الفل والياسمين عليكم يا مي وياسمين.
2: الله يكرمك.
1: بالنسبه لموضوع الحلقه لو حد خرج من حياتي ورجع ندمان واعتذر هسامحه. يعني في حد معايا اهو الحمد لله انا جمهوري واقف في ظهري
2: مش مشكله.
1: نجوى بتقول ممكن ارجعهم في حاله واحده لو هم نجموا وتغيروا. ماشي يا نجوى.
2: دينا
1: بتقول مساء الفل يا مي. اوكي ماشي. بتقول محتاجين بيج ياسمين. ماشي
2: حبايب قلبي انا كده باخد من الجمهور خد بالك.
1: منورانا يا ياسمين ده كده كده. ابو جو بيقول فعل خير فقط انا مش فاهمه الجمله. محمد علاء بيقول شجاعه وبكل قوه الله على الناس الحلوه اللي رايها زيي.
2: ماشي كده.
1: دينا بتقول مفيش رجوع انا قفلت الصفحه وانتوا خسرتوني.
2: اديله
1: وتلاشوني. يعني تلاشاني عشانك مش عشاني. ده انا دي حته من عندي انا
2: ما الله عليكي عزيزي. والله العظيم عايز اقول لكم مي فعلا شخصيه كريتيف بعيدا جدا عن بس هي فعلا دماغ ما شاء الله. الله اكبر في عيني عشان تقول بس ياسمين بتحسد.
1: لا ياسمين ما بتحسدش يا جماعه. محمد مصطفى بيقول طب خرجوا رجعهم ليه لو كان خير كان فضل. اللي هو لو كان في خير ما كان نمط طير. عارفه الامثال.
2: بقى في حاجه ثانيه اقول لك ايه بقى. انا مش فاكره المقوله بالظبط بس بيقول لك ان هو اطلقي سراحه ولو رجع
1: لو رجع
2: معرفش ايه ما كان مكيش من البدايه.
1: عارفه ان انا كنت عامل حلقه من الموضوع ده قبل كده بس كنت بقول لهم حاجه تانية. كنت بقول لهم يعني اذا اردت شيئا بشده فاطلق سراحه. اذا عاد اليك فهو ماشي. اذا لم يعد بقى لا اذا لم يعد ماشي يبقى خلي بقى اللي اخترع المقوله دي يجيبه لك.
2: احنا مش هنجرب كده.
1: هيمشي مش هيرجع يعني.
2: انا فعلا مع المقوله دي جدا. يعني انا بايدها الحقيقه. يمكن عشان جاي على الهواء
1: تقريبا عشان كده هيك. بس انا مقتنعه ان ما هو خلي بقى اللي اخترع الجمله دي يرجعه لك تاني.
2: افرض هو ما اخترعهاش نتيجه التجارب.
1: انت اطلقتي سراحه يا ياسمين علشان عشان انت عايزاه. لا يعني دلوقتي المقوله بتقول لك ايه اذا اردت شيئا بشده يعني انت عايزاه.
2: طب لا هقول لك على حاجه. لا
1: طب ما ارجعش اعمل ايه دلوقتي.
2: مش بقول لك دايما لما بتزهدي الحاجه بتجي لك.
1: نفس
2: القصه. فهي فعلا يعني اقول لك من الاخر كده فعلا لما تزهدي الحاجه وتسيبيها كده هتلاقي جايه لك.
1: ممكن تيجي وممكن لا. ساعتها هندب
2: بقى لا ترضي بقى ما
1: تندبي.
2: اندبي بقى يعني انا مش هندب والله اكيد ربنا
1: هيشيلني
2: هيعوضني. اندبي
1: ايوه
2: احنا كده كده نندب
1: كده كده هنعمل ايه. طب يا جماعه احنا كنا معاكم النهارده.
2: انا بس قبل ما تقفلي الحلقه قبل ما تنهي الحلقه انا سعيده جدا معاكي النهارده.
1: لا انا سعيده
2: فعلا.
1: اكيد المستمعين كمان
2: مبسوطين على اي حاجه والله. يا جماعه
1: انا ياسمين
2: طاقتها حلوه جدا جدا جدا. حد عسل جدا. فرفوشه جدا. فطاقتها حلوه قوي قوي ما شاء الله. الله اكبر في عيني.
1: ياسمين منورانا وعينيها مش وحشه فمش عارفه هي ليه
2: بتستريس والله.
1: انا مش مدوره.
2: لا دايما بيقول لك هقول لك على حاجه والله. بقول لك حتى انت ممكن تحسدي ابنك من غير ما تحسي.
1: ايوه
2: ايوه في الفكره كلها انا باخد ثوابين بشكر ربنا وفي نفس الوقت انا بحمي ما اضمنش بس هو الحمد لله. بس
1: فيا جماعه ياسمين كانت منورانا النهارده.
2: تفضل منورانا
1: حبيبه قلبي. واحنا كنا معاكم النهارده ياسمين محفوظ ومي ايهاب اللي انت شايفه. ماشي وانا وجهه نظري بقى الحقيقيه يا جماعه. ماشي الحقيقيه بقى بعيد بقى عن الهزار اللي احنا قلناه. لا يا جماعه ما حدش يستحق الفرصه الثانيه.
2: دي
1: هي
2: اول اللي نعرفها.
1: هو كان المفروض يمسك في الفرصه الاولى.
2: صحيح
1: بالظبط كده.
2: هي دي ما اللي اعرفها.
1: فانتوا هتوحشونا جدا لحد ما نتقابل ثاني معاكم الاسبوع الجاي
2: قبل الساعه 2 دلوقتي.
1: ونسيبكم بقى مع محمد حمائي. باي باي.
2: سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الخارجية الإيرانية أعلنت أن طهران قدمت إلى الوسيط الباكستاني مقترحا لإنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل نهائي، وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن لتختار نهجة دبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة، منوهة في الوقت نفسه بأن إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم عليها. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم أن قواتها البحرية غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية في إطار جهود ضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروضة على إيران. القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي سياق متصل، شاركت الأكاديمية العسكرية في مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين عدد من الوزارات المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية. وزارة النقل ناشدة المواطنين ضرورة المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف الRT، وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان وبالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة. اقتصاديا، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أكد أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 25% تدل على أن الولايات المتحدة باتت شريكا تجاريا غير موثوق على حد وصفه، مشددا على أن هذا السلوك لا يليق بالتعامل بين شركاء مقربين. رياضيا، برشلونة يحل ضيفا على فريق أوساسونا في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.
1: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. 1/5 هو عيد العمال، عيد مهم بيخص جميع العاملين في مصر. وبالمناسبة عيد العمال تاريخيا ليه قيمة كبيرة جدا، يعني لأنه بتكون فيه دايما قرارات إيجابية، دايما دايما. حتى الدولة لما بتحب تعلن عن شيء إيجابي يخص العمال بتختار هذا التوقيت عشان تعلن عن مكافآت، منح، قرارات، كل ما يخص العمال. مصر بلد، يعني بلد فيها العمال فئة كبيرة وعالية. لذلك أول امبارح كان في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في بورسعيد، أعلن عن عدد من القرارات الإيجابية اللي ألقت بظلالها في الشارع، لقت ترحاب كبير جدا. يعني أنا هقولها لكم سريعا كده. صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريا. هنشرح يعني ايه عمالة غير المنتظمة، هنعرف. إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياسات مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الإعفاء، وده برضو موضوع مهم. زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200,000 ل 300,000، وزيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي بمقدار نسبة العجز. إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب. فبقى ده حاجات مهمة، انت البعض يراها صغيرة لكن هي حاجات ذات أثر كبير جدا عند العمال. تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بتكلم في ربع الحكومة، لتلبية احتياجات سوق العمل. يعني يقعدوا مع بعض ربع الحكومة، تقعد مع بعض تشوف احتياجات سوق العمل بما فيها مشاكل العمال وكل ما له علاقة بحوافزهم واستثمارتهم. تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتعليم العالي لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، ده برضو موضوع مهم هنناقشه باقتدار. أنا يسرني جدا جدا أن يكون معانا النهاردة ضيف مميز للغاية، هو النائب محمد سعفان. هو رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، هو وزير القوى العاملة السابق، وشخصية عمالية كبيرة جدا ونقابية، له باع كبير جدا في العمل النقابي العمال. سيادة الوزير شرفتنا.
2: يا أهلا وسهلا أحمد.
1: تأخرنا عليك النهاردة.
2: لا ولا يهمك، خلاص.
1: لا ما اقدرش ازعل منك.
2: انا بس هو المساله يمكن انا قلتها للزملاء، انا يعني بحب جدا
1: كل سنه وانت طيب. بس
2: انت طيب
1: بهزاره سريعه كده، انت مصدق داخل في الموضوع.
2: ما بسيبش حاجه. الاول قبل ما نبدا لازم، زي ما حضرتك اتكلمت كده، لازم في يوم عيد العمال لازم نحيي كل عمال مصر الشرفاء اللي بيعرقوا بيأدوا.
1: هو سبب اختيار 1 مايو كل سنة يا سيادة الوزير؟
2: دي واقعة أساسا كانت ثورة للعمال على بعض الطلبات ليهم، وحصل ان استشهد فيها عدد كبير من العمال، فتم الاحتفاء بهذا اليوم
1: وتخليد هذا اليوم، يعني
2: وتخليده على انه هو دي صوت العمال اللي بالفعل بدأ بأول حاجة بقطرات دماء من هؤلاء العمال مقابل ان يحصلوا على اشتراطات تحمي زملائهم من العمال. فتم تخليد هذا اليوم واصبح
1: هو الاول من مايو،
2: على مستوى كل دول العالم، هو احتفاء ب العمال الشرفاء. انا زي ما بحب يعني
1: اشمعنى ليه بتدوس على الشرفاء؟
2: لان العمل شرف.
1: نعم
2: العمل شرف، ويجب ان يكون هناك دائما واحنا بنقوم باعمالنا كلنا سيادتك وانا او اي حد انه يعتبر هذا العمل هو أمانة.
1: نعم.
2: أمانة من المولى عز وجل ليه بيختبروا فيها. ما تفتكرش ان هي بس جايلك عشان تاخد من وراها فلوس وخلاص. لا
1: يقاس فيها الإخلاص طبعا.
2: دي بص بقى انت جبت بيت الداء. الإخلاص اذا تم بما بكل مفاهيمه الصحيحة، لان الإخلاص هو ايه؟ انا ممكن دلوقتي اتكلم حضرتك تعجب بكلامي وتقول عليا ان انا مخلص، لكن انا ممكن ما اكونش مخلص.
1: صحيح.
2: الإخلاص سريرة، والسريرة لا يعلمها إلا المولى.
1: بس بتترجم في العمل،
2: تترجم في العمل، بس أحيانا برضو لا يعلمها إلا الله، لأنها في السريرة جوه.
1: ده في النية.
2: أنا ممكن أكون أنا بحاول أرضي رئيسي ووريه ساعة ما أشوفه أو مجري أقعد أتنطط وأعمل.
1: لا مش ده اللي اتقال العمل ده.
2: ما هو
1: مش ده الإخلاص.
2: مش ده الإخلاص طبعا.
1: مش ده الإخلاص ده.
2: الإخلاص سريرة.
1: دي اسمه الفهلاوي.
2: جوه العامل بيبقى داخل السريرة بتاعته عنده الإخلاص الكامل، مش لحد، للمولى عز وجل.
1: بس ده بيبقى معكوس في العمل وفي المنتج
2: وبيرضي ربنا الاول. هو العلاقه علاقه ربانيه فيما بين العبد وربه. فهو بيتعامل كده ليه؟ لانه هو كمان لو حصل له اي مشكله مين اللي بيحلها له؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى. فهو عارف ان العلاقه دي لازم تكون قويه، فاساسها هو الاخلاص زي ما حضرتك قلت. اذا اخلص العامل خلاص كده كل شيء اتحل.
1: العامل ده من اول رئيس الجمهوريه لغايه مهندس النووي.
2: بالظبط.
1: يعني ما حدش يفتكر عامل ايه، يعني عامل هو عامل مصنع، عامل زراعي. لا، كل من يعمل بعمل
2: لدى
1: هو عامل.
2: كل
1: هو
2: من عامل. يعمل عمل لدى صاحب لا كل من عمل لدى صاحب عمل مقابل اجر فهو عامل.
1: نعم.
2: ده التعريف بتاع القوانين كلها.
1: دايما كنا بنسمع عيد العمال ده مشهور بجمله شهيره جدا، المنح يا ريس، فاكرها؟
2: طبعا.
1: المنح يا ريس، اول ما نسمع المنح يا ريس دي نعرف ده عيد العمال.
2: الدوله يعني دائما بتضع العمال نصب عيونها.
1: نعم.
2: فبالتاكيد حصل تطور خلال الفترات الاخيره، واصبح في رؤيه

0: عملية غير منتظمة إلا أيام كورونا لما الدولة بصت. لا أنا بتكلم على الدولة بصت على هذه الفئة العمالة غير منتظمة لأن هي مش من ضمن الحكومة، فقالت أنا هدي العمالة غير منتظمة مبلغ شهري، فاكر حضرتك 500 جنيه ده كان في إطار معالجة
1: هو كورونا. طبعا العمالة غير منتظمة دي يعني من زمان يمكن من بداية حتى القوانين العمل وطول عمرها موجودة، بس هي طبعا زي ما حضرتك بتقول ما حدش كان بيبص لها،
0: صحيح،
1: فعشان كده ما كانتش ظاهرة على الصورة. ولكن اللي حصل في الكورونا ان بالفعل حصل نوع من انواع النظرة الشاملة. انت عارف ان وزارة القوى العاملة او وزارة العمل حاليا لها سجلات كاملة للعمالة غير منتظمة مسجل فيها
0: سجلات كاملة
1: اللي هم مسجلين
0: غير منتظمة.
1: ايوة المسجلين من قبل الشركات بتاعتهم، شركات المقاولات، يعني اغلبهم كل شركات المقاولات والبنى والتشييد معظمهم عمالة غير منتظمة، تمام.
0: دول مسجلين في الشركات يعني في بيانات بيهم
1: الوزارة لما بتيجي النهاردة تتعامل مع هذه الشركات بالتأكيد بتطلب منه بيان كامل بالعمالة عشان بيبقى فيه إجراء معين بياخد عليه رسم معين لصالح صندوق العمالة غير منتظمة من هذه الشركات عشان يبتدي يصرف منه على العمالة الغير منتظمة.
0: يعني عندنا قاعدة بيانات
1: عندنا قاعدة بيانات مش كاملة
0: مش كاملة
1: لكن هي لأن في حاجات تانية كتيرة جدا هنتكلم فيها وإحنا مع بعض لأن الموضوع ده يطول شرحه. العمالة غير المنتظمة زي ما قلنا اتصرفت في الكورونا مبلغ 60 مليون جنيه للعمالة المسجلة في قواعد البيانات الموجودة داخل وزارة القوى العامة. هنا بقى كانت الشرارة اللي بدأ فخامة الرئيس فورا يتواصل وتواصل معايا وابتدى يسألني
0: كوزير
1: فخامة الرئيس
0: كوزير تواصل كوزير
1: بالظبط
0: كوزير قوى العاملة
1: بالظبط
0: أنا ذاك
1: أي بالظبط وعشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. بعدها أقر المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة لمدة 6 شهور، 3 شهور أولى ثم 3 شهور تانية، تمام. كلفت الدولة ساعتها 6 مليار جنيه.
0: يا 6 مليار جنيه،
1: تمام. ده إيه معناه؟ ده إيه معناه؟ معناه إن الدولة دايما بص على عمالها بشكل عام وبشكل خاص بتبص على العمالة الأكثر احتياجا للرعاية
0: في إطار فكرة الحماية الشاملة
1: وهي العمالة غير المنتظمة. فعشان كده تلاقي دايما فخامة الرئيس كل لما يبقى فيه مناسبة وخاصة عيد العمال تلاقي لازم يجيب سيرة.
0: هو الرئيس استبق أول امبارح المنح يا رئيس وهو اللي أعلن عن كل هذه المنح
1: طبعا هو خلال السنوات ما انا بقولك هي تغيرت الفكره لان بقت الدوله سباقه
0: هي بتستبق
1: فهي بقالنا دلوقتي فتره معينه دايما فخامه الرئيس دايما هو بيبقى سباق لانه شايف وبيسال وبيعرف وعارف
0: وبيقرر
1: فدي بتفرق كتير جدا مع العمالة. وحتى التعويضات اللي حضرتك اتكلمت عليها برضو دي العمالة غير منتظمة
0: بالظبط يعني برضو العمالة
1: طبعا
0: بالظبط
1: دي للعمالة.
0: طب القواعد سليمة ولا في بتالي يعني هل كل الشركات مسجلة العمالة غير منتظمة؟ لا اكيد برضو مش
1: لا في حاجات كتير قوي في العمالة غير منتظمة غير مسجلة. يعني انت النهاردة في تصنيف كبير ده بتوع الشركات دول هم اكثر الناس تسجيلا لكن هو انت عندك فئات كتيره جدا الباحه الجائلين ما ده عمل غير منتظم.
0: ده انا كدوله بقى ارصده ازاي
1: ده موضوع يعني كبير جدا وحاولنا فيه مرارا وتكرارا. انا يمكن جات لي فكره ان انا اعمل ميزه للعماله غير المنتظمه اكون بيها جاذب تلقائيا للتسجيل يجي هو يدور على الميزه دي ويجي يقول لي انا عامله غير منتظمه ويثبت لي بالاوراق ان هو عامله واسجله بحيث ان يبقى عندي ولو 75% من حجم العماله الحقيقي الغير منتظمه. فكان

0: كانت الفكرة عبارة عن ايه؟ ان احنا نعمل حاجة زي مستشفى تبقى متخصصة لعلاج العمالة غير المنتظمة وأسرهم، بحيث ان يبقى دي بتجمع هؤلاء. لكن طبعا جه مشروع التأمين الطبي الشامل يعني غطى الجزئية ديت.
1: أخبار ايه المشروع ده حدوت استرزاق؟
0: لا الحمد لله ماشي بخطى كويسة.
1: فينا عند بورسعيد و
0: في دلوقتي تقريبا 5 محافظات بيطبقوا، فهو ماشي بخطى كويسة. وخد بالك ما تستعجلش قوي على هذه المنظومة.
1: لا عشان المنظومة مهمة.
0: لأن بالظبط لا وإحنا عايزينها تبقى مستدامة.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: لكن لو استعجلنا فيها صحيح ممكن تقابل مشاكل كتير تقع مننا.
1: صحيح.
0: فإحنا مش عايزين ده.
1: طبعا.
0: إحنا عايزينها تاخد الخطى خطوة خطوة عشان في النهاية تبقى نبراس لكل الشعب المصري، يبقى بيضمن العلاج الكامل ليه.
1: إيه اللي أكتر حاجة بسطت العمال في عيدهم أول إمبارح اللي أعلن عنها السيد الرئيس؟
0: شوف هقول لحضرتك على حاجه. طبعا احنا بخلاف الجزء الخاص بالعماله غير المنتظمه، بالتاكيد سمعنا كلمه الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل. الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل ديت عشان برضو نبسط معناها للمجتمع، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن لو بنتكلم ببساطه شديده عن مساله المؤهلات والكفاءه وفرصة العمل. المؤهلات والكفاءة يعني ايه؟ يعني التعليم العالي تمام مع الاخذ في الاعتبار حرص التعليم العالي على النظر في احتياجات سوق العمل، عشان مخرجات التعليم تتوافق مع احتياجات سوق العمل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الفرع التاني الا وهو التدريب. التدريب عشان يبتدي يؤهل العمال بشكل كبير على أداء المهمة اللي هو رايح، إن كان هيشتغل في الداخل أو في الخارج تمام. الجزء الآخر اللي قلنا عليه فرص العمل، وهو مسألة تنمية وتشجيع الاستثمارات. عشان إيه؟ عشان أنا النهاردة محتاج أوفر. أنا النهاردة اتكلمت دلوقتي على سوق على التعليم العالي والتدريب اللي بيرفعوا كفاءة عامل. خلاص بقى عندي عامل على درجة عالية من الكفاءة، عايز له هنا فرصة عمل، لازم أدور أنا أفتح له هذه الأبواب إزاي؟ من خلال الشق الخاص بالاستثمار. أبتدي أشجع على الاستثمار وأبقى برضو عيني وأنا بعمل استثمارات على الصناعات كثيفة العمالة. ليه؟ عشان استوعب هذا الكلام. احنا عارفين ان الاستراتيجية اساسا قوامها مع التنمية المستدامة ان احنا يبقى فيه 1,400,000 فرصة عمل سنويا حتى 2030.
1: وده بتحقق؟
0: طبعا طبعا. انت النهاردة بدأت ما بعد 2011 و12 يعني في 13 كانت نسبة البطالة وصلت الى 13.7%، قاربت على 14%. النهارده انت بتتكلم في 6.2 تمام. وانت كمان يعني حضرتك لو سمعت كلمات الرئيس هي كمان برضو لازم هتنزل تاني. فانت عشان تنزلها لازم تبقى حريص على تنفيذ هذا الكلام. فعشان كده كانت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل دي دافع اللي فيه، اللي منها هيتشكل اللجان على مستوى الوزارات كلها عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل عملية متابعة ومراقبة لأداء ونتاج هذه الاستراتيجية، وترفع بتقارير. فخامة الرئيس طلب ان ترفع بتقارير لسيادته اولا باول، عشان برضو يبقى هو كمان مطلع المؤشرات جيدة او غير جيدة، في مشكلة في خلل في حاجة معينة، يبتدي هو مع المتابعة على هذه التقارير يبقى عنده هذا النتاج، ويقدر النهاردة ان هو يوجه في التوجيه السليم اللي من شأنه ان هو يزيد نتائج هذه الاستراتيجية. ايضا واحنا بنتكلم على دور الدولة، دور الدولة في ملف العمال، احنا بنتكلم في حاجات كثيرة جدا. يعني النهاردة الاهتمام ببيئة العمل، بالسلامة والصحة المهنية، دي من الموضوعات اللي يمكن ما تلفتش نظر حد، لكن هي نوع من انواع الخطورة، لان هي دي اهم حاجة فيها انك تحافظ على صحة العامل. انك النهاردة تؤمن العامل من اي حادثة متوقعة قد تحدث. فكل ده عن طريق السلامة والصحة المهنية. انت بتبحث ده وبتدعمه، وفي ادوار كبيرة جدا بتقوم بيها الوزارة عشان تبتدي توفر، بالاضافة ان هي بتفتش على كل الشركات وكل المصانع عشان توفير بيئة العمل الصالحة من عدمه. وفي حالة تعارض ده بيبقى في نوع من انواع المخالفات، وبيبقى في تعامل مع هذه المصانع او هذه الشركات بيشد عشان ما يبقاش بعرض العمالة للخطور. ايضا مسألة التدريب او ملف التدريب، ملف التدريب بالتأكيد من الملفات اللي تهم مجال العمل ومستوى العمل، وتهم مفروض صاحب العمل كمان
1: تمام عشان ترفع من كفاءته.
0: بالضبط. فالنهاردة انت منظومة التدريب اللي بتشرف عليها او بتراعيها دايما وزارة العمل بالتأكيد بتؤكد على اهتمام الدولة برفع مستوى العمالة كل فترة. وان كان النهاردة لو كان نتكلم في مصانع واصبح في تحول للرقمنة والمعدات الجديدة، بيبقى لازم يكون في تدريب عليها ويبتدي تهيئ العمالة بهذا الشكل.
1: احنا نكمل بعد الفاصل، احنا حوارنا مطول ومشوق وعظيم، واحنا لسه هنبارك لك عشان وشنا حلو عليك يا ست الوزير، رغم انك انت جاي زعلان بس عشان تعرف ان وشنا حلو عليك. الاستاذ الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وزير القوى العاملة السابق. بعد الفاصل هنكمل حوارنا عن اعياد العمال وحقوقهم وقراراتهم الاخيرة والقرارات اللي اصدرها السيد الرئيس خاصة بالمنح، يعني في حاجات كتير جدا هنكلم فيها بعد الفاصل مع الدكتور محمد سعفان.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتحكي عن عبقرية المصري القديم اللي قدم 5 اختراعات فرعونية غيرت شكل العالم. قالوا جاءت مصر ثم جاء التاريخ، ودي عبارة دلل عليها المصريين القدماء من خلال ابتكار عدد كبير من الاختراعات المذهلة اللي أبهرت العالم وعاشت عبر مختلف العصور لحد النهاردة، وده اللي بيأكد عبقرية وجدية المصري القديم في مختلف المجالات والعلوم. مجموعة من الاختراعات والابتكارات اللي سبق بيها المصري القديم العالم، وده أشار إليه كتير من علماء الآثار. ومن ضمن الاختراعات دي سقالات البناء. ابتكر المصري القديم سقالات البناء اللي لغاية النهاردة بتستخدم، ونجح المصري القديم في استخدامها قبل آلاف السنوات لتشييد المسلات والمعابد والمباني العالية اللي أبهرت الجميع. أما أدوات الطب والجراحة فدي كمان المصري القديم سبق العالم كله في ابتكار أدوات الجراحة زي الشرايح والمسامير اللي نجح في استخدامها لتوصيل العظام المكسورة ببعضها البعض، وابتكر كمان اللصقات والغرز والضمادات. أما أدوات التجميل والعطور فقد يظن البعض أن المكياج وأدوات التجميل ابتكارات حديثة، لكن المصري القديم نجح في اختراعها منذ آلاف السنين، فاستخدمت نساء مصر القديمة مكياج العيون اللي يشبه الكحل والآيلاينر، ونجح المصري القديم كمان في صناعة العطور من الزهور ووثق ده على جدران المعابد. أما البوتاجاز والولعات فبيعود ابتكار المواقد والبوتاجازات إلى المصري القديم اللي كان بيعتاد على استخدام الموقد الدائري المصنوع من الفخار في المطابخ الملحقة بالمباني الخاصة بالحياة اليومية. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث عن عيد العمال. دكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق ورئيس الحالي، حاليا رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. يا سيادة الوزير،
2: نعم،
1: مبروك، نبارك لك على الأمانة العام، الأمانة العامة المساعد،
2: الأمين العام المساعد،
1: الأمين العام المساعد،
2: هذه المساعدة الوطن.
1: أنت طبعا ده منصب عمالي برضو تخصص حضرتك.
2: تمام.
1: العمل الحزبي فين من العمل العمالي؟ الأحزاب معروف إن هي ليها علاقة بالسياسة أكثر طبعا، بلا شك إنه أكيد عدد كبير جدا من العاملين أعضاء في الحزب. الخطط دايما الحزبية، دايما ما بنشوفش الأحزاب ليها علاقة بالخطط العمالية وتطوير العمال وتدريبهم.
2: لا بالعكس، بالعكس يا أستاذ أحمد، بالعكس خالص. يمكن أنا طبعا حديث العمل بالأحزاب، أنا يعني أول انضمامي لحزب مستقبل وطن كان قبل الوزارة بشهرين، وبعد كده سبتها عشان الوزارة، ثم عودت تاني قبل انتخابات المجلس ديت بحوالي سنتين. يمكن اللي خلاني أبقى موجود في العمل الحزبي وأقبل هذا العمل الحزبي إيماني بحاجة واحدة، إن المواطن دايما ليه حق على أي حد فينا. وعشان تبقى أنت قادر على أنك تبقى بتعين هذا المواطن، أنا بتكلم المواطن ده بكل فئاته،
1: نعم، مش عامل بس،
2: مش عامل بس،
1: كل
2: طبعا العمال تقريبا تلت الشعب المصري
1: طبعا،
2: لان احنا بنتكلم في 30 مليون. ولو قلنا ان 30 مليون عندهم اسره من 2 كل واحد، يعني 60 مليون،
1: صحيح.
2: يبقى بنتكلم في 90 مليون. يبقى احنا تقريبا بنتكلم في الشعب المصري،
1: والعامل هو راس الاسره، صح كده؟
2: لكن انا بتكلم على بالفعل العمل الحزبي الركيزه الاساسيه فيه انه يبقى عينه على المواطن، ده هدف.
1: صحيح.
2: هو انت بتتكلم على انه حزب سياسي، حزب سياسي، حزب سياسي النهارده دوره ايه؟ لو احنا بنتكلم على التشريع مثلا، هو بيشرع لمين؟
1: للمواطن،
2: للمواطن،
1: لمصلحه المواطن،
2: عشان يحمي المواطن.
1: صحيح.
2: مصلحه المواطن،
1: هو مرتبط بالمواطن،
2: هو هنا ده ايماني انا. فعشان كده انا بمارس هذا العمل الحزبي من هذا المحور، ان انا كل ما اكون في مكان اقدر اضيف فيه للمواطن المصري، ده يبقى بالنسبة لي شيء رائع وجميل، وأتمنى وأدعي ربنا أنه هو يوفقني في هذا الكلام. فده بالنسبة لي.
1: أنت من خلال وجودك رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،
2: نعم،
1: وأمين عام مساعد في حزب المستقبل الوطني، أنت إحنا نقدر إزاي نبلور خطط عملك كتشريعي وكحزبي في المصارات؟
2: هو مدور بيكمل بعضه. انا النهارده في المجلس النواب انا بمثل مين؟ انا بمثل حزب مستقبل وطن.
1: صحيح.
2: تمام. عشان اادي اللي انا قلت عليه من شويه، حق العامل علينا كلنا، حق اسف المواطن علينا كلنا
1: بشكل عام،
2: بشكل عام.
1: تمام.
2: بتشرع لمصلحته، بتشرع لحمايته. يبقى انت النهارده هو ده اللي انت بتدور عليه، بتقدم له النهارده من خلال التشريعات خدمات بشكل معين، او بتزود له الخدمات بشكل معين برضه للمواطن. ده الدور اللي انا عندي ايمان راسخ بيه، بالاضافه الى ان كلما كانت الدوله عندها القوه والقدره انها تقوم بكل المطلوب منها في هذه الحاله، بالتاكيد كل ده حينحاز للمواطن في النهاية. فبرضو انت النهاردة بتبص على الدولة، ايه النهاردة اللي الدولة فيه، ايه هو الظرف اللي احنا فيه، ايه الظرف اللي المجتمع الدولي كله فيه وبيأثر تأثير سلبي او ايجابي علينا. كل ده لازم انت وانت جوه حزب سياسي لازم تبقى فاهم هذا الكلام، عشان تترجمه الترجمة انت النهاردة تقف وامتى النهارده تحاول بقدر الامكان ان انت تساعد مع الدوله عشان تجابه اي تاثير خارجي او داخلي. هو ده الهدف الرئيسي من العمل الحزبي او العمل السياسي.
1: احنا بعد الفاصل هنكمل حوارنا عن عيد العمال وباقي التفاصيل المهمه بعد الفاصل مع الدكتور محمد صفوان.
0: رساله وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الخارجية الإيرانية أعلنت أن طهران قدمت إلى الوسيط الباكستاني مقترحا إنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل نهائي، وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن لتختار نهجها الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة، مناوية في الوقت نفسه بأن إيران لديه الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم عليها. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم أن قواتها البحرية غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية في إطار جهود ضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروضة على إيران. مصادر إعلامية أفادت بمقتل شخصين في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على النبطية جنوبية لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف مدفعية تجمعا لجيش الاحتلال في بلدة القنطرة جنوبية لبنان. اقتصاديا، وزارة الدفاع الأمريكية قدرت الخسارة الناجمة عن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بقيمة 4.8 مليارات دولار، وأشار موقع أكسيوس لأن هذه الخسائر تمثل عائدات نفطية كان من المنتظر أن تحصل عليها طهران، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الإيرانية. رياضيا، فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي يواجه حاليا فريق البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. ضيفي هو الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. هو طبعا وزير القوى العاملة السابق. لفت نظري سيادة الوزير انه الرئيس تحدث عن انخفاض عدد البطالة. احنا مش ده لفت النظر شوية لما اتكلم في انخفاض البطالة في وقت برضو في مشاكل وحروب وازمات في منطقة الشرق الاوسط؟ يعني اقصد ان المسير الاقتصادي يقول عكس كده مفترض، لكن بنفاجأ بهذا الرقم اللي عمل يعني ملحمة ايجابية كبيرة في الشارع. يعني
2: طبعا بالتأكيد الرقم ده بالذات لازم نبقى فاهمين الأول احنا وصلنا إلى هذا الرقم ازاي. احنا ابتدينا ما بعد 2011 وبعد عودة العمالة المصرية من بعض الدول اللي حصلت فيها الثورات، وصلنا برقم البطالة في 2013 إلى ما يقارب،
1: احنا كنا ليبيا
2: والعراق دول كفاية عليه،
1: بس العراق كان من بدري، العراق من 2003.
2: لا بس برضو هي الفترة دي كانت فترة يعني تم التركيز فيها على عودة العمالة بشكل كبير من هذه الدول، لكن وصلت رقم البطالة إلى ما يقرب من 14% في 2013. فطيب يعني إزاي الرقم النهاردة وإحنا في 2026 يعني بنتكلم في 13 سنة نزل بهذا الحد؟ إزاي قدرت الدولة تجابه هذا الرقم من البطالة في هذه الفترة؟ لازم تبقى الناس عارفة إن مصر لما بدأت في 2014 مشروعاتها القومية الكبرى، تمام، ما كانش برضو الاستعجال عليها والسرعة في أداء هذه المشروعات من فراغ. لا ده في استيعاب لهذه الأرقام،
1: كانت رؤية شاملة بقى
2: طبعا. فأنا بركز بس على الجزئية بتاع رقم البطالة، لكن طبعا هي المشروعات القومية لها أهداف كتيرة جدا
1: طبعاً.
2: لكن أنا بتكلم على الجزئية بتاع رقم البطالة، إن هي قدرت النهاردة تستوعب جزء كبير من هذه البطالة العائدة. تعرف ان احنا كان عندنا كام في ليبيا ولا كام في العراق؟
1: ليبيا كانوا مكلف 3 مليون تقريبا كده بالزبط. صح كده نكون نذكرها بالظبط.
2: والعراق زيها،
1: العراق زيها طبعا.
2: فانت النهاردة الدولة المصرية ساعتها حددت بقى ان لازم يكون رقم البطالة ده يبتدي سنويا
1: يقل
2: بنسبة معينة، تمام، وقدرنا بالفعل ان احنا نحارب في ده عشان نبتدي ان احنا نوفر فرص عمل من خلال الجهات الخاصة بالاستثمار، نزود استثمارات عشان نبتدي نفتح شركات ومصانع جديدة نقدر من خلالها ان احنا نستوعب عدد من العمالة بشكل معين، لغاية ما وصلنا النهاردة لهذا الرقم اللي احنا اللي سمعنا فخامة الرئيس وهو بيقوله.
1: هو في نسب من الارقام البطالة يعني في نسب، يعني هل نقدر نقول ان في رقم لما نوصل له نبقى احنا كده في النسبة العالمية؟
2: هو النهاردة المعدل الطبيعي اللي مفروض ان هو ما يزيدش عن 5% مثلا،
1: لا يزيد.
2: فاحنا النهاردة اذا استمرينا في تطبيق الاستراتيجية وفي تطبيق الارقام اللي بنتكلم عليها، لان احنا عندنا كمان مخرجات من التعليم اعداد كل سنة، فلازم احنا تستوعب هذه الاعداد وفي نفس الوقت تحاول بقدر الامكان ان احنا تنزل بهذه الارقام كمعدلات البطالة عشان تبقى قادر على ان انت يبقى عندك نوع من انواع التنمية والنمو. افكار كثيرة جدا. انت النهاردة في مناحي اخرى غير ان انت تدور على بس فرصة عمل، انت ممكن النهاردة من خلال المشروعات الصغيرة دي يعني من الافكار الرائعة. يعني احنا بنعمل تدريب على مهن السياحة كنا بناخد الولاد وكانت بتشارك معنا في التدريب منظمة العمل الدولية، بناخد الولاد بعد كده نعرضهم على الفنادق اللي موجودة. كنا في الجنوب، كنا في سوهاج والأقصر وأسوان. في بعض عدد من العمالة الفنادق بتاخدها, بتاخد فرصة عمل وبتاخدها. لكن لما تبص بقى تلاقي مخرج من هذه الدورات التدريبية ان في ثلاث شباب قرروا ان هم ما يتوظفوش وان هم يروحوا يبتدوا مشروع. عملوا مطعم في سوهاج تمام, تخصصوا في حاجة معينة, انا يمكن مش فاكر تقريبا حمام او حاجة زي كده, نجحوا حققوا نجاحات, ابتدوا يبقى عندهم فرع واثنين وثلاثة.
3: بدأوا بس
2: انا بديك نموذج انا بديك نموذج. ايضا في في في الدقهلية واحنا بنعمل عربيات التدريب المتنقلة بتدرب على مهن المعمار اللي هي الكهرباء والسباكة والحاجات دي كلها. فتبص تلاقي نموذج من النماذج الرائعة اللي احنا بنقول عليها ايه, الشرفاء. تمام, طالب في نهائي هندسة بيتعلم ايه, بيتعلم الكهرباء, بيتعلم ازاي يركب الكهرباء في الشقة او في العمارة او في البيت. تمام, والمذيع بيسأله انت يعني ايه, ايه علاقة ان انت تبقى النهاردة في نهاية هندسة وبتاخد تدريب على اعمال الكهرباء؟ قالوا لا, واخدت قبل كده كمان دورة على السباكة. قالوا لان ده انا
3: بيرفع مهاراته
2: يعني. انا مهندس مدني وانا بالفعل دلوقتي بمارس شغل. يعني انا النهارده لو سيادتك عندك شقه عايز تشطبها, انا بجيب مجموعه من العماله واشرف عليهم واشتغل. فلازم اكون انا عارف دي تركب ازاي ودي تتعمل ازاي,
3: اللي هو يعرف شيء عن كل شيء.
2: تمام, فالنموذج اللي زي ده انت تبقى سعيد. انا كنت في منتهى السعاده وانا بتفرج عليه.
3: بس تطوير الذات يا استاذ الوزير مش كده, بيطور ادواته بيحط قيمه مضافه.
2: مش بيطور بس, هو راجل اولا النهارده هو في نهايه هندسه, كان ممكن يستنى لما يبقى مهندس
3: صحيح
2: ويتخرج ويدور على وظيفه كمهندس في اي شركه من شركات المقاولات وهو ده يبقى يعني منتهاه. لكن هو ما بفكرش في كده. عارف هو فكر في ايه؟ فكر انه يبقى عثمان احمد عثمان.
3: طموحه رفع
2: طبعا,
3: ده مهم جدا,
2: هو ده اللي احنا عايزينه.
3: صحيح, ده مهم,
2: ده اللي عايزينه من
3: المهندس. بالظبط
2: بالظبط. فابتدى يعلم نفسه
3: المهندس,
2: ابتدى يعلم نفسه ليه؟ عشان هياخد مقاوله صغيره. احمد بيه عنده عماره عايز يشطبها, اشطبها لك. ولو انت احمد بيه جاب شركه عشان تشطبها له, المهندس ده لو خدها لحسابه هياخدها اقل من الشركة, فهيقدر يأدي واداؤه جيد. ليه؟ لانه هو قبل ما يحط ايده في مسمار اتعلم الكهرباء تتعمل ازاي, اتعلم السباكة تتعمل ازاي, اتعلم كل الحاجات الملم بيها من حيث ان هو يقدر يشطب هذا المكان, فبقى عنده القدرة. ده البداية بتاعته. بعد كده هتلاقي ده مجرد ما هيتخرج ويبقى مهندس هيبتدي يعمل شركة صغيرة ويبتدي يشتغل بيها لغايه ما تبقى شركته كبيره. هو ده الطموح اللي احنا بندور عليه في ولادنا, في شبابنا. ده اللي دايما احنا بندور عليه من ورا التدريب. احنا عايزين من ورا التدريب ان احنا نكتر المشروعات الصغيره.
3: هو الكثير من الاقتصاديين اللي سمعتهم بيقولوا ان مصر تحتاج الى مشروعات صغيره, اقتصاد المشروعات الصغيره يعني.
2: طبعا,
3: ان مصر انه وبيشبهوها بالصين.
2: الصين, الصين قامت على ايه
3: بالظبط كده؟
2: الصين قامت على ايه؟
3: على المشروع,
2: على المشروع الصغير. فين؟ في البيت. في بيتك انت. قاعد في البيت, واحد اتنين تلاتة اربعة, المصنع الفلاني بيجيب عشان انت تجمع له حاجات معينة. اهم حاجة انك تقول له انا جمعت الف, فهو يبقى الالف يساوي اكس من المبالغ. تمام, هو خلاص عارف ان ده ممكن النهاردة يزيد. طب هو يزود نفسه ان هو ممكن يجيب اخوه معاه يقعدوا يخلصوا, بدل الالف يطلعوا عشر تلاف. يبقى هو هنا بقى هو ده مشروع صغير بيسلم مشروع اكبر. ثم في النهاية بيبقى فيه الاخر منتج. هنا لما بتقوم الدولة على هذه المشروعات الصغيرة بالتأكيد الاقتصاديات بتعلى للدولة كمان.
3: صحيح,
2: للفرد اولا ثم للدولة ثانيا. فهو ده اللي احنا بندور عليه. فانت انا اديتك مثال بسيط او مثالين. المثالين دول كفيلين ان احنا نبص ونخلي ولادنا عينهم دايما على الطموح. الطموح النهاردة حتى لو انا شغلتك في وظيفة معينة في مكان معين, انا مش بقولكش اشتغل فيها عشان تبقى عامل بس، لا انا عايزك تطلع منها عندك المفهوم والقدرة وتلم بكل نواحي الصنعة دي، تمام، عشان في الاخر تبقى صاحب عمل. ما انت لو انت عندك الطموح ده هتتعلم الصنعة دي، مش انا مش عايزك تبقى صنايعي، انا عايزك تبقى متعلم الصنعة عشان تقوم بمشروع واثنين وثلاثة. هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده اللي احنا محتاجينه من ولادنا في هذه المرحلة.
3: ده بيحصل؟
2: انا شرحت لك
3: ده نموذج.
2: انا شرحت لك نماذج. النماذج دي مش قليلة.
3: مش قليلة.
2: لا مش قليلة.
3: يعني كثيرة يعني.
2: لا مش كثيرة. تمام؟ بس في عشان برضو نبقى محقين، عايزين دايما نبقى حاطين ايدينا في ظهر ولادنا في المرحلة الاولى.
3: بمعنى ايه حاطين ايدينا؟
2: يعني دايما في البدايات بيبقى في مصاعب.
3: تذلل يعني.
2: فلما يكون في مصاعب محتاج حد دايما يبقى سندك. عشان ايه؟ عشان تطلع الخطوة الصعبة الاولانية ثم التانية ثم تنطلق. خلاص مش محتاج حد يحط ايده في ظهرك. الخطوات الاولى لو ما لقاش حد يبقى داعم وساند معاه ممكن يقع منك مشروع واثنين وعشرة وعشرين. فانت مش عايز كده، انت عايز دايما عينك، يعني عم بتكلم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان المسؤولين فيها يبقوا دايما مش بس بيجي يقول له هات الورق الفلاني عشان اعمل لك مش عارف المشروع الفلاني ومش عارف، لا ده انت مفروض تبقى دورك انك مش مجرد ما خلصت له الورق خلص،
3: لا انت تكمل
2: سيادتك ورق. لازم تتابع معاه لغاية ما ياخد الخطوة الاولى ثم التانية ثم يحقق النجاح. مجرد ما يحقق النجاح قول له شكرا يلا شوف انا عندي غيرك. هو ده اللي مطلوب مننا كلنا وكلنا. انا النهاردة لو تنفيذي في اي مكان وحسيت ان في شباب محتاجيني اروح اساعد معاهم، ما عنديش مشكلة، احط ايدي في ظهرهم ادعمهم من خلال الجهات بتاعتي او من خلال جهات.
3: الدولة تعمل ايه بقى عشان تحقق الحركة بتقوله ده تكون في الظهر؟ يعني
2: ان هي يبقى ده التوجيه العام. التوجيه العام لكل من هو مسؤول عن ده. يعني لو بنتكلم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة محتاجين الصندوق دوت يبقى قادر على ان هو يدعم الشباب بهذا الشكل. اي وزارة او جهة تنفيذية عندها القدرة زي المحافظات مثلا، تمام، برضو تبقى ليها جهاز معين عشان يتابع هذا الشباب حتى يحقق الخطوات الاولى اللي بعدها بينطلق. ثم بعد كده بتسيبه هو خلاص حقق النجاح، ابتدي ياخد غيره وغيره وغيره. هو ده المطلوب، يبقى في توجه عام للدولة انها بترعى الشباب اللي بيدوروا. احنا مش لسه بنقول، حضرتك بتقول المشروعات الصغيرة هي اساس الاقتصاديات، اذا احنا بندور على ده. احنا بندور على ان احنا ندعم هؤلاء الشباب عشان ياخدوا الخطوات ويبقى عندهم القدرة على قيام العديد من المشروعات. هو ده اللي احنا عايزينه، ولو حققناه يبقى احنا كده بالتأكيد بندعم الاقتصاد القومي، وهنا بندعم الدولة المصرية.
3: طيب ده كلام حضرتك بيقودنا لشيء مهم جدا في 2014 في حكومة الدكتور
2: إبراهيم
3: محلة. أنا سمعته خطب خطبة عصماء مهمة، كان بيتكلم عن التعليم الفني، وإن اللي جاي هو فكرة التعليم، وإن تبقى فيه التجربة المصرية زي التجربة الكورية زي التجربة الصينية. التعليم الفني ده معروف إنه معكوس بسوق العمل والتعليم العالي، وأنا شفت حتى الرئيس في اللجان اللي امر بتشكيلها ان وزاره التعليم العالي عشان موجوده في
2: التربيه والتعليم،
3: عشان يربط سوق العمل احتياجات سوق العمل بالتعليم.
2: طبعا.
3: وكان في انتقاد لفكره احنا انا بلاقي خريجين حقوق كتير وتجاره كتير وزراعه كتير، يعني مثلا يعني بين الكليات الفنيه. التعليم الفني احنا وصلنا فيه لحد فين؟
2: لا احنا في الفتره الاخيره احنا حصل عندنا طفره. اولا في الكليات التكنولوجيه. يعني الكليات التكنولوجيه النهارده اصبحت موجوده في مصر. وعلى فكره اصبح الشباب بيميل اليها.
3: صحيح.
2: اكثر من صحيح. الكليات الاخرى. فده ملمح رائع.
3: يعني ده
2: طبعا ده تحول، لان انت النهارده في حاجه اسمها وظائف المستقبل. انت النهاردة دخلت بعد التحول الرقمي والتكنولوجيا والكلام ده كله الى ان انت النهاردة لازم تكون بتجابه ده، لازم بتعلم ولادك، لازم النهاردة بتطور ولادك بكل المؤهلات اللي انت بتتكلم عليها، ان كان اداب ان كان حقوق ان كان كذا، او عنده القدرة تعالى وتعمل الكلام ده. وفعلا لازم اكتب الكلام ده بالنسبة لي. وزارة الاتصالات قامت بدور هايل خلال الخمس سنوات الاخيرة، وعملت مجموعة كبيرة جدا من الدورات التدريبية لشبابنا وولادنا عشان تؤهلهم على الوظائف التكنولوجية. هو مش تكنولوجي، هو مش تخصصه تكنولوجي، لكن هو بيتدرب وبياخد شهادة معينة ويبقى عنده القدرة على انه هو يتعامل بهذا الامر. النهاردة لو حتى هو معاه ليسانس حقوق او ليسانس اداب، هو يقدر النهاردة يبقى بالجرامر، تمام، يقدر النهاردة يتعامل مع التكنولوجيا بشكل كبير انها تدعمه. وسمعنا في خامة الرئيس في لقاءات كتيرة قال لهم الوظائف بتاعت التكنولوجيا دي ارقامها كبيرة جدا، الناس مش متخيلة ده. لا، في موجود، في ناس النهاردة بتشتغل على الابليكيشنز مختلفة، وتبتدي تعمل ابليكيشن بشكل معين، وتبتدي هذه المنتجات تباع لشركات كبرى، وده بتحقق ارقام كبيرة. فالنهاردة انت قدرت انك تحول جزء التكنولوجي. ايضا الجزء الفني محتاج ان احنا دايما نكون مهتمين بيه بشكل كبير. لو احنا بنتكلم على التعليم الفني، التعليم الفني حصل فيه تطوير، بس هي محتاج اكتر واكتر. محتاج النهاردة ان يبقى الجزء الاكبر في التعليم هو التدريب. يعني ايه التدريب؟ يعني انا النهارده ممكن النهارده يبقى فيه من خلال المدارس الفنيه ان كانت الصنايع او خلافه، يبقى فيه تدريب بشكل معين باتفاق معين من خلال وزاره التربيه والتعليم مع كل المصانع اللي موجوده في مصر، بحيث ان النهارده يبقى هو مؤهل على مناخ العمل. يبقى هو عنده عدد ساعات معينة، هو بياخد 3 سنين دبلوم. النهاردة التلات سنين دول لازم يكون فيهم عدد ساعات معينة عملي. عملي يعني ايه؟ مش في الورشة اللي في المدرسة،
3: لا
2: يبقى في المصنع الفلاني، واخد شهادة انه هو ادى كذا ساعة في هذا المصنع، والنهاردة بيمارس. ليه؟ عشان يبقى عنده القدرة لما اجي اقول له تعالى بقى

0: يعني خلاص. لا لا فاضل لا لا مش هينفع ست الوزير ده النهارده، انت امين عام مساعد. لا لا ده احنا النهارده هنعمل لك تورته وحفله، امين عام مساعد مستقبل الحزب مستقبل الوطن. بعد الفاصل هنكمل اخر 10 دقائق مع سياده الوزير الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنه القوى العامله في مجلس النواب ووزير القوى العامله السابق. بعد الفاصل.
1: رساله وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: رابطة الأندية المصرية تستقر على إعلان مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأربعاء القادم، وتحديدا بعد انتهاء الجولة المقبلة من المسابقة المقرر إقامتها الثلاثاء. الزمالك يتوجه إلى الجزائر الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة يوم السبت القادم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. برشلونة يحل ضيفا على فريق أوساسونا في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني. باريس سان جيرمان يفقد نقطتين تمنتين بتعادلهم على الرياض بهدفين لكل منهما في الدوري الفرنسي. بايرن ميونخ يتعادل مع ضيفي هايدنهايم بثلاثة أهداف لكل منهما في الدوري الألماني. وأخيرا فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي يواجه حاليا مدراء البوليس الرواندي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث مع الوزير العزيز الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب. ودكتور محمد سعفان طبعا كان وزير القوى العاملة السابق. قانون العمل يا سيد الوزير الجديد، الحديث عنه كثير جدا جدا جدا، أرجو أن تكلمنا عنه وعن مميزاته.
1: هو قانون العمل يعني طبعا خد فترة طويلة في الدراسة، وبالفعل تم إقراره في 2025، لأن هو كانت في بعض النواحي اللي كان يجب أن يتم التغيير فيها. لكن اللي عايز أطمنك ليه إن هو هذا القانون تم عمل حوارات مجتمعية عليه من كافة الأطراف المعنية. لما كنت أنا موجود في الوزارة وإحنا بنعد المشروع، كان اللي بيعد المشروع هم طرفي العملية الإنتاجية. مين هم طرفي العملية الإنتاجية؟ صاحب العمل والعامل. صاحب العمل أو ممثلينه اللي هم الاتحادات بتاعة أصحاب الأعمال، أو وممثلين العمال اللي هم اتحاد العمال. فدول هم المسؤولين عن العملية. مسؤولين ليه عن العملية؟ برضو أنا ببسط العملية للمستمع، لأن هو ده اللي عايش جوه مجتمع العمل، هو ده اللي موجود جوه المصنع، هو ده اللي موجود جوه الشركة، هو ده اللي عارف كل المشكلات اللي بتواجهه، هو ده اللي عارف النهاردة إيه الأخطاء اللي هو بيواجهها من العامل. فعشان كده عايز قانون يدعمه، وكل طرف بيشد ناحيته. ودور الحكومة هنا أو الوزارة إنها تكون الحكم العدل بين الطرفين، ما تسمحش إن فيه طرف يشد أكتر ناحيته عن الطرف الآخر.
0: نعم.
1: لازم تبقى العملية موزونة بميزان حساس. ليه بميزان حساس؟ لأن لو ما عملتش كده هتبوظ مجتمع العمل. لو عملت غلبة للعمال على أصحاب الأعمال يبقى في حتة باظة،
0: والعكس.
1: ولو عملت العكس هتبقى برضو في حتة باظة، وانت مش عايز حتة تبوظ.
0: بنستشهد بقوانين أخرى في دول أخرى ناجحة يعني عادة سيد الوزير.
1: بص
0: يعني هو بنستلهم منها يعني بعض التجارب.
1: الأوقع إن أنت تبقى معايش، فأنا قلت لك في الأول إيه؟
0: طبعا بعد معايش يا رأسك.
1: الناس اللي هم في قلب المجتمع ده هم اللي حضروا إعداد المشروع، فكل واحد بيدلو بدلو، أصحاب الأعمال واتحاداتهم بتدلو بدلوها، والعمال واتحاداتها بتدلو بدلوها. عشان إيه؟ عشان هم دول اللي حاسين بكل المشكلات اللي حواليهم، فهو ده اللي يقدر في النهاية يزيح أو يزيل أي عائق بالنسبة له. هو إحنا الهدف الرئيسي إن إحنا نصفي مناخ العمل، يعني لازم مجتمع العمل عندي يبقى عنده ايه؟ نوع من انواع الاستقرار. ليه عنده نوع من انواع الاستقرار؟ عشان ازود الانتاجية، عشان ازود الدخل القومي، عشان اعدل الاقتصاد القومي. مش ده الهدف؟ وهنا يبقى كلنا كسبانين، لان لما النهاردة تزيد الانتاجية صاحب العمل هيكسب زيادة، العامل اكيد هيبقى عنده مردود، الدولة ايضا هيكون عندها نمو بشكل معين. هو ده اللي احنا بندور عليه. فلازم المناخ ده يبقى فيه استقرار. امتى يبقى فيه استقرار؟ لما كل واحد من الطرفين ياخد حقه.
0: ده حاصل الان؟
1: طبعا حاصل. ويمكن دايما انت بتشوف من التشريعات السابقه اثناء التطبيق، القانون السابق كان بيتطبق من 2003. لو قلنا من 2003 ل 2025 يعني ايه؟ 22 سنة. انت النهارده بتدرس كل هذه الامور، والتشريع مش قرآن
0: طبعا.
1: التشريع الهدف الرئيسي انك دايما كل فتره تدرس ما هي الاثار الايجابيه لتطبيق التشريع، وايضا السلبيه لتطبيق التشريع، وتحاول انك تزيد من النواحي الايجابيه، وتحاول ان تزيل النواحي السلبيه. مثلا على سبيل المثال انت عندك كان مشكله في مساله الاستقاله المقدمه، كان العامل بيجي يمضي قبل ما يمضي عقد العمل يمضي على استقاله على بياض. دي عالجناها في قلب القانون، في قلب المشروع قانون العمل وقانون العمل. ازاي؟ ان اصبح النهاردة ما ينفعش يعتد بالاستقالة او باستمارة ستة الا ان يتم تحريرها امام الجهة الادارية. فانت انت خلصت من المشكلة على سبيل المثال يعني.
0: مثلا على سبيل المثال احنا بنقدر نشكرك سيادة الوزير ونقول لك النهاردة ارهقناك.
1: لا شكر على واجب، بس هي
0: بس احنا مشينا حلو عليك.
1: احنا قبل ما نختم برضو اسمح لي ان انا اكرر شكري لكل عمال مصر بما فيهم حضراتكم طبعا،
0: طبعا.
1: انتوا برضو من عمال مصر. بالتأكيد دايما انا اقول عمال مصر الشرفاء يستحقوا منا دايما الثناء، يستحقوا منا دايما الشكر، لان انا دايما بسميهم الذراع اليمنى للدوله. ودايما بقول قدام اي حد على مستوى العالم ان العماله المصريه من افضل العماله على مستوى كل دول العالم. عايز الدليل؟
0: يا ريت.
1: الدليل ان حضرتك المصري بينجح في اوروبا. ليه؟ لان عنده الفاسيلتيز بتاعته كلها متوفره، فعنده قدره على الاداء الكامل، يدي وبيبدع. فكلما اخذ كل هذه المستلزمات واصبحت متوفره لديه بيبدع. بيبدع. وهو ده العامل المصري اللي موجود في المانيا، هو ده العامل المصري اللي موجود في فرنسا، هو ده العامل المصري اللي موجود اللي شفناه في كل دول العالم. فتحيه تقدير واعزاز واجلال للعمال المصريين الشرفاء في عيدهم.
0: السيد الوزير الدكتور محمد سعفان النائب البرلماني رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب حاليا ووزير القوى العاملة السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وإحنا بنبارك لك مرة أخرى على تلقيك نبأ اختيارك مساعد أمين عام مساعد لمستقبل حزب مستقبل الوطن. تصبحوا على خير.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: 90 90 هواها مصري.
1: يا صاحبي هاد السيدة هبلتني.
2: هذه السيدة جننتني أنا.
1: ليه أنت تعرفها؟
2: والله العظيم اللي نعرفها.
1: لا هذه تاعي أنا مستجول.
2: هذه لي أنا.
1: والو كاظم كاظم هذه تاعي.
2: مامي هذه لي أنا.
1: والو كما تقولش
2: أنا.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الخارجية الإيرانية أعلنت أن طهران قدمت إلى الوسيط الباكستاني مقترحا لإنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل نهائي، وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن لتختار مهد الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة، مناوهة في الوقت نفسه بأن إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم عليها. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها البحرية غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية في إطار جهود ضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروضة على إيران. مصادر إعلامية أفادت بمقتل شخصين في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على النبطية جنوبية لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف مدفعية تجمعاً لجيش الاحتلال في بلدة القنطرة جنوبية لبنان. اقتصاديا، وزارة الدفاع الأمريكية قدرت الخسارة الناجمة عن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بقيمة 4.8 مليارات دولار، وأشار موقع أكسيوس إلى أن هذه الخسائر تمثل عائدات نفطية كان من المنتظر أن تحصل عليها طهران، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الإيرانية. رياضيا، برشلونة يحل الآن ضيفا على فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات.
1: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90، البرنامج اللي بيكون موجود معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا بيهتم دايما بالكورة العالمية بكل تفاصيلها، سواء بقى الدوريات الكبرى أو كمان البطولات العالمية من كل مكان في العالم. كنا امبارح بعتذر لكم جدا، كنا أجازة، النهاردة معاكم وإحنا خلاص داخلين على وقت الحسم، وقت الجد خلاص في الدوري الإنجليزي أو كمان في دوري أبطال أوروبا. ليه بقول الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا على وجه التحديد؟ لأن الباقي خلاص اعتبره انتهى. برشلونة في أسبانيا فرض سيطرته ونفوذه خلاص على الدوري الأسباني قبل ما يلعب المباراة اللي هتبدأ دلوقتي، بتتكلم في 11 نقطة فرق ما بينه وما بين مدريد. فبتتكلم كمان عن ريال مدريد السنة دي بيعيش واحد من أسوأ المواسم عبر التاريخ، فالموضوع تقريبا شبه منتهي بالنسبة لأن برشلونة هو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم. وبدأت دلوقتي المباراة، مباراة في الدوري الإسباني، برشلونة بيلعب مع أوساسونا، وإحنا كمان دلوقتي مثلا في الدقيقة 9 والتعادل السلبي مستمر حتى الآن. الكلاسيكو قرب في الدوري الأسباني، لكن الجميع خلاص بما فيهم جماهير ريال مدريد مقتنعة تمام الاقتناع أن برشلونة هو بطل الدوري الأسباني هذا الموسم. تعال نطلع على فرنسا، فلا جديد يذكر، باريس سان جيرمان بالرغم من أن هو النهاردة تعادل إيجابيا 2-2 أمام لوريان، إلا أنه بسهولة في النهاية خالص كالعادة هيحسم الدوري الفرنسي بعد ما يخلص المعركة اللي وراه في دوري أبطال أوروبا. هو أصلا وإحنا بنتكلم دلوقتي كده فارق بست نقاط عن لينس في صدارة الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان 69 نقطة في الصدارة، وبعد كده لينس في المركز الثاني معاه 63 نقطة، فأعتقد برضو أن بسهولة جدا باريس سان جيرمان هيحسم لقب الدوري الفرنسي. اطلع على ألمانيا، فالبايرن أصلا حسمها خلاص وفاز بالبوندز ليجا. انت بتتكلم في آخر 13 موسم في مواسم الدوري الألماني كلهم حصل عليهم البايرن، ما عدا الموسم اللي قبل اللي فات فلت منه وراح لباير ليفركوزن. فاكرين الموسم ده لما كان بيدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو وخدوا البوندز ليجا من البايرن في آخر لحظة من آخر مباراة في الجولة الأخيرة في البوندز ليجا. اطلع على إيطاليا، فالموضوع برضو خلاص شبه محسوم لإنتر ميلان. خلاص إنتر ميلان عنده 4 مباريات في الدوري الإيطالي، أول مباراة منهم بكرة أمام بارما. هو محتاج من الأربع مباريات، تخيل محتاج إيه؟ محتاج نقطة واحدة علشان يحسم لقب الدوري الإيطالي. ففي إيطاليا الموضوع كمان خلصان وإنتر ميلان هو بطل الدوري الإيطالي. يبقى احنا كده حتى بداية كأس العالم إن شاء الله في شهر 6 الشهر المقبل مفيش قدامنا في المنافسات القوية والمشتعلة غير الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ونبدأ بقى بعدها إن شاء الله وعليكم خير نبص على كأس العالم باستعدادات المنتخبات ومنتخبنا بإذن الله، ونتكلم ونركز عن البطولة المحببة لعشاق كرة القدم بطولة كأس العالم. تعالى نطلع على الدوري الإنجليزي، زي ما بقولك هو اللي بقى لنا، هو دوري الأبطال وفي منافسة محتدمة جدا. النهاردة اللي حصل ان الارسنال اكتسح فولهام بثلاثية 3-0. الارسنال النهاردة قدم مباراة قوية جدا، قدم مباراة يعني ريح وطمن بيها جماهيره بشكل كبير جدا جدا. تعال اقول لك اللي حصل، الارسنال النهاردة اكتسح فولهام بثلاثية. مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال قرر ان هو يرجع للريتم السريع، بقاله اكتر من 10 مباريات في الدوري الانجليزي الأداء بتاع الأرسنال بطيء، الكرة بطيئة، الكرة ما بتتحركش، وكان نسيوا الكرة بالاعتماد على الكرات الثابتة. لا، رجع النهاردة بقى فيه ريتم سريع، تبادل مراكز، لعب مباشر بشكل كبير جدا، تألق بوكايو ساكا النهاردة جاب جون وعمل أسيست، جيوكريس المهاجم السويدي أحرز النهاردة هدفين، والموضوع بقى إيه؟ الفرحة كانت قوية جدا النهاردة لجماهير الأرسنال. بخصوص ايه بقى؟ بخصوص ان لما تبص على الجدول، الارسنال دلوقتي
بقى معاه 76 نقطة من 35 مباراة، وفارق الأهداف اللي هو هيحسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في حالة إن هما يتساووا في النقاط بقى 41. النهاردة جابوا 3 أهداف في الشوط الأول. مانشستر سيتي معاه 70 نقطة من 33 مباراة، عنده يوم الاثنين بعد بكرة مباراة أمام إيفرتون، وبعدها أمام برينتفورد، وعنده مباراة مؤجلة كده كده أمام كريستال بالاس. هنعتبر إن السيتي هيفضل يكسب والأرسنال هيفضل يكسب، في النهاية خالص هيتم الاحتكام لفارق الأهداف مش للمواجهات المباشرة. فالموضوع محتدم جدا، الموضوع مشتعل جدا، لكن الفوز اللي فازه النهاردة الأرسنال بأداء كويس جدا جدا طمن الجماهير ان أرتيتا مصمم ان هو ما يفقدش اي نقاط في باقي المباريات في الدوري الانجليزي، على امل كمان احراز اهداف اكتر واكتر في المباريات المقبلة، ده يعني قربوا بشكل كبير من لقب الدوري الانجليزي. لكن لا تضمن اي حاجة في كرة القدم امام بيب جوارديولا، وده اللي هنشوفه في المباريات المقبلة. تعال اقولك اللي حصل النهاردة. برينتفورد فاز على ويست هام 3-0، والفوز ده ادى امل كبير جدا جدا لتوتنهام ان هو يفضل في الدوري الانجليزي. ليه؟ لان ويست هام كده بقى معاه 36 نقطة من 35 مباراة، وتوتنهام من 34 مباراة معاه 34 نقطة. هتقول ان توتنهام لما يواجه استون فيلا في مباراة قوية جدا جدا بكرة، هنقول ان هيكسب توتنهام، فساعتها هيخرج من منطقة الهبوط ويعدي ويست هام بفارق نقطة واحدة. لكن الموضوع صعب جدا لان حظهم جاي امام استون فيلا اللي بينافس برضو على احد المقاعد الاوروبية. فالمنافسة زي ما هي مشتعلة في الصدارة وفي الحصول على لقب الدوري الانجليزي، هي كمان مشتعلة جدا في الصراع بتاع الهبوط. بيرنلي وولفرهامبتون خلاص كده كده هبطوا للتشامبيونشيب، يتبقى مقعد ثالث حائر ما بين ويست هام وتوتنهام. طيب باقي المباريات اللي اتلعبت النهاردة، ساندرلاند مع ويلفرهامبتون تعادلوا ايجابيا 1-1، برينتفورد اكتسح ويست هام المباراة اللي كنت لسه بكلمك عليها بثلاثية، ونيوكاسل فاز على برايتون 3-1. بكرة ان شاء الله في الدوري الانجليزي عندنا قمة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية، مانشستر يونايتد بيستضيف ليفربول، وكان نفسنا نشوف فيها أبو صلاح لكن للأسف الإصابة هتمنعه من المشاركة بكرة. وعندك بكرة كمان بورنموث مع كريستال بالاس، وعندك أستون فيلا مع توتنهام، ويوم الاثنين هتختتم الجولة بإيفرتون مع مانشستر سيتي، مباراة قوية ومن العيار التقيل جدا، وتشيلسي مع نوتنغهام فورست. ده الدوري الإنجليزي وده الصراع القوي جدا اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله في ملوك الكرة بشكل كبير جدا. دوري الأبطال كمان هنتكلم عنه، مباريات العودة للمربع الذهبي الأسبوع ده إن شاء الله يوم الثلاث والأربع. يوم الثلاث على ملعب الإمارات الأرسنال بيستضيف أتلتيكو مدريد، الذهاب زي ما احنا عارفين خلص بالتعادل الإيجابي 1-1. ويوم الأربع المعركة الطاحنة بقى، مباراة العودة في ألمانيا، البايرن بيستضيف باريس سان جيرمان، الذهاب في فرنسا باريس خلصوا بالفوز 5-4 في مباراة وصفها تيري هنري إن هي مباراة كرة شوارع ما فيهاش أي وجود للخطط أو التكتيكات الدفاعية، ودي نقطة مهمة جدا جدا برضو هنتكلم عنها النهاردة في برنامجنا ملوك الكرة. طيب سؤالنا اللي هندردش فيه على مدار الحلقة مع كل الموضوعات والمتابعات اللي معانا كالعادة كده، أنا بقالي أسبوعين ثلاثة الأسئلة بتاعتنا بحاول أعرف رأيكم كده في أحسن وأفضل اللعيبة في العالم في الموسم الحالي في الدوريات كلها. سألنا عن المدافعين، سألنا عن لعيبة الوسط، سألنا عن الحراس، تعال النهاردة نسأل عن الهدافين، عن المهاجمين. رتب لي كده من وجهة نظرك أفضل 3 مهاجمين في العالم في الوقت الحالي، براحتك تماما قل لي اللي انت عايزه، 1-2-3 أفضل 3 مهاجمين في العالم. وعندك الاختيارات مش كتيرة قوي لكن هتبقى صعبة في الترتيب، يعني انت بتتكلم على إيرلينج هالاند الدبابة، الراجل اللي شايل مانشستر سيتي على كتافه، هاري كين طبعا واللي شفناه واللي بيقدمه مع البايرن هذا الموسم، فوز بالبوندسليغا ومنافسة قوية جدا في دوري الأبطال. بتتكلم على كمان عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان، حاجة عظيمة جدا، وواخد البالون دور مؤخرا.
عندك طبعا امبابي ما ينفعش نغفله ابدا، مهاجم مهم جدا ما ينفعش نغفله، بالرغم من ان ريال مدريد بيقدم موسم سيء جدا، لكن برضو لازم نحطه في الاعتبار. فبراحتك تماما رتب لي كده افضل 3 مهاجمين في العالم من وجهة نظرك. هتشاركني ازاي؟ شاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، وان شاء الله على مدار الحلقة نقرأ كل تعليقاتكم مع بعض كده على الهواء. يلا نبدأ حلقة النهاردة. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. هنبدأ حلقة النهاردة معانا فيها كلام كتير على متابعات مباراة برشلونة بتتلعب دلوقتي، هتابعها معاكم. هنتكلم عن دوري انجليزي، دوري ابطال، هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا. امبارح في وسط ما الناس كانوا مشغولين كلها، كل جمهور الكورة، بمباراة القمة الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي اللي انتهت طبعا بفوز الاهلي بثلاثية، كان في فيلم تسجيلي قدمته شبكة سكاي عن نجمنا واسطورتنا محمد صلاح. الفيلم ده مكسر العالم كله، ومتاخد منه تصريحات ومتاخد منه كلام، وبتتناقله كل وسائل الاعلام في العالم. الفيلم حاجة معتبرة، انا بدعوك ان انت تتفرج عليه. الفيلم مدته حوالي 20-25 دقيقة، لكن حاجة تحسسك بالفخر الكبير جدا جدا ان واحد من ابناء بلدك وصل لهذا المستوى العالمي من الاحترام والعظمة في كل مكان في العالم. الفيلم كان يعني ايه، في لقطات من مقر تدريبات ليفربول، تصريحات مهمة من اعظم اللاعبين في العالم والمهمين في الدوري الانجليزي. جوارديولا اتكلم فيه عن صلاح، قال لك صلاح كان دايما هو مصدر الازعاج بالنسبة لنا، كان صلاح يلعب امامنا كان مثاليا في كل شيء، انه لاعب اسطوري وانا اقدم له كل الاحترام. جابوا كمان هازارد صديق صلاح اتكلم عنه، قال انت واحد من ضمن الافضل في تاريخ الدوري الانجليزي. جابوا الدبابة هالاند بروحه الجميلة والمتسامحة جدا اتكلم عن صلاح، قال لك اهدافه كانت كثيرة ومهمة، وكان محبطا جدا لنا ان يسجل امامنا اهدافا كثيرة. صديق العزيز أليسون حارس المرمى البرازيلي قال شخص بسيط لكنه لاعب عملاق. جابوا ميلنر فاكرينه طبعا لاعب خط الوسط في ليفربول، قالك ايه، قالك كان الافضل في كل شيء، في النظام الغذائي، التدريبات البدنية، وانهاء الهجمات. هندرسون فاكرينه طبعا لعيب برضو اللي كان في ليفربول في خط الوسط، قالك العقلية التي امتلكها صلاح كانت اعلى من الجميع، لقد اعطاني التشجيع والثقة في كل شيء. هو بصوا يا جماعة الفيلم ده انا بدعوك فعلا ان انت تتفرج عليه، هتحس فعلا قد ايه قيمة اللي قدمه صلاح لكرة القدم العالمية، مش الافريقية بس، كرة القدم في العالم كلها. محمد صلاح اسم هيظل طوال التاريخ علامة كبيرة جدا من علامات كرة القدم. يلا نبدأ حلقة النهاردة، بعد الفاصل نبدأ كلامنا على طول عن بقى منافسات دوري انجليزي، دوري ابطال، وكل التفاصيل اللي معانا. فاصل ونرجع لكم على طول، نبدأ معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

0: بير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. لسه الصبح في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا متابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: خلال
0: اقتصاد
1: ودي مؤشرات البورصة
0: ومعرفة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:30 مساء على الراديو 90 90.

0: وراها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. وعلى صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك رتب معايا كده أفضل 3 مهاجمين في العالم في الوقت الحالي براحتك تماما، قول لي ترتيب 1 2 3 من وجهة نظرك على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك. تعالوا نرحب بصديقي العزيز عبد القادر سعيد الناقد والمحلل الرياضي اللي منورنا في ملوك الكرة. يا صديقي مساء الفل.
1: مساء الفل والخير عليك يا محمود وعلى كل مستمع الراديو.
0: تعالى نبدأ يا صديقي من الدوري الإنجليزي، الدوري اللي زي ما أنا كنت بقول كده لسماعة الراديو في بداية الحلقة، هو دوري الأبطال اللي فيهم منافسة، الباقي كله شطب خلاص وقفل، سواء دوري أسباني فرنسي إيطالي ألماني. فالدوري الإنجليزي النهاردة جماهير الأرسنال مبسوطين، عندهم راحة، مطمئنين، فوز حلو، الأداء بدأ يرجع أفضل من آخر 10 مباريات. عمل إيه أرتيتا النهاردة؟
1: هو طبعا الفوز النهاردة مهم جدا، مش بس عشان 3 نقط، عشان 3 جوال، لان احنا بنتكلم دلوقتي مانشستر سيتي كان متقدم بس فرق انه مسجل اهداف اكتر، لكن فرق الاهداف الاثنين كان 1. فالنهاردة ارسنال بيفرق ب3 اهداف عن مانشستر سيتي. مانشستر سيتي مطالب دلوقتي مش ان هو بس يكسب ماتشاته، مطالب ان هو يعوض فرق 3-0 ده، يكسب ماتش 3-0 او 4-0. فهنا ده الضغط اللي بيتصدر لمانشستر سيتي وبيتصدر لبيب جوارديولا، خاصه ان احنا شفنا المباراه اللي فاتت ضيعوا كميه اهداف غير طبيعيه. صح. وناس كتير قالت ان ده ممكن يكون سبب خساره البطوله في النهايه. لكن ارسنال بدا يتعافى فعلا في مباراه فولام، يعني بيواجه فريق برضه مش من الفرق اللي ممكن تتعبه، لكن هو وقع قدام فرق صغيره او فرق غير مرشحه كتير الموسم الحالي. وبالتالي النهارده ان هو يكسب بهذا الشكل، وكمان خلص ماتشين من الخمسه. يعني احنا كنا لما مانشستر سيتي تصدر كان كل فريق فاضل له 5، ارسنال لعب 2، سيتي لسه ما لعبش ولا ماتش.
0: صح، هو فرق عنه بمباراتين كده
1: بالظبط. فهي دي الفكره، ان هو خلص جزء كبير، خلص 40% من المشوار حتى نهايه الموسم. لكن مانشستر سيتي هو اللي لسه عنده 5 ماتشات كاملين، لسه مطالب ان هو يكسب ال5 ماتشات ويسجل اهداف كتير علشان يقدر يكسب البطوله. فاعتقد ان احنا يعني على موعد مع نهايه دوري يمكن شبه 2011 2012، وهدف سيرجيو اجويرو الشهير في كوينز بارك في فيها 93 و50 ثانيه تقريبا.
0: النهارده بوكايو ساكا الراجل رجع من الاصابه، عمل كل حاجة في الكرة النهاردة، جون واسيست وعمل أداء مبهر جدا. هل بوكايو ساكا من اللعيبة اللي تقدر تقول ان هو بعودته دي ممكن يجيب لك الدوري، ممكن يخليك تنافس حتى الرمق الأخير في دوري أبطال أوروبا؟
1: طبعا ساكا لعيب كبير جدا ولعيب مؤثر، وكان الإعلام الإنجليزي كان بيتكلم ان هو هيكون يعني من نجوم او نجم منتخب انجلترا الأول في الفترة اول ما ظهر. فإن هو يرجع في الوقت الحاسم دوت، وإن هو يقدر يركز مع أرسنال في نهاية السيزون، أعتقد إن

0: يدي دفعة كبيرة جدا جدا لارتيتا ولفريقه. فأكيد أكيد الثلاث مباريات اللي جايين أي لاعب كبير في أرسنال لازم يعبر عن نفسه، لازم قبل كأس العالم يقنع مدرب منتخب بلده سواء كان إنجليزي أو غير إنجليزي إن هو يقدر يكون مؤثر في المونديال، وإن هو يقدر يجيب البطولة. لأن أرسنال السنة دي إحنا كلنا عارفين إن أول بطولة دوري 220 سنة، فهتبقى إنجاز وفرحة غير طبيعية لأرسنال. فكل لاعب عايز يقول إن هو البطل، وكل لاعب عايز يقول إن أنا اللي جبت البطولة أو إن أنا اللي ساهمت بجزء كبير إن أنا أجيب البطولة. فأكيد سواء ديكلان رايس سواء النجوم المؤثرين والكبار طوال البطولة أو حتى اللي انضموا حديثا في يناير زي إيزي مثلا، كل دول عندهم فرصة كبيرة جدا في الثلاث ماتشات اللي جايين إن هم بس يكسبوهم ويستنوا، حتى لو خسروا البطولة في النهاية فارق الأهداف محدش أعتقد هيلومهم من جماهير أرسنال.
1: أنت متوقع إيه؟ هل هو هيكون موسم تاريخي ويخلص بفرق الأهداف سواء للسيتي أو الأرسنال، ولا في حد فيهم هيفقد نقاط؟ ولو في حد هيفقد نقاط تتوقع مين، الارسنال ولا السيتي؟
0: هو بصراحه الاثنين وحشين، يعني انت عارف انا بشجع مانشستر سيتي بس الاثنين وحشين السنه دي. يعني ممكن اي حد فيهم يفقد نقاط عادي جدا. مانشستر سيتي يمكن هو فرصته دلوقتي اقل بنسبه بسيطه لانه لسه لازم يكسب خمس ماتشات، بينما ارسنال لازم يكسب ثلاث ماتشات، ففرصه التعثر ففرصه انك تفقد نقاط عند السيتي اعلى من ارسنال. لكن لو مانشستر سيتي حافظ على الاداء اللي شفناه في الفتره الاخيره والروح والحماس اللي رجع التاني للفريق، فاعتقد اذا الامور صارت طبيعيه مانشستر سيتي في النهايه هو اللي هيتوج باللقب. لكن الجوله الاخيره تحديدا صعبه جدا جدا على الفرقتين. يعني اعتقد ان احنا هنشوف حسم البطوله في الجوله الاخيره وهيبقى الفرق الاهداف، يعني الى حد ما اعتقد ده السيناريو الاقرب. يعني
1: انت كواحد من عشاق الكوره أيهما تفضل، زي الدوري المصري كده لو تعادلوا في النقاط يتم الحسم بالمواجهات المباشرة، ولا زي الدوري الإنجليزي يتم الاحتكام لفرق الأهداف؟ أنت تحب إيه؟
0: لا أنا أحب فرق الأهداف طبعا، لأن المواجهات المباشرة يمكن إحنا بنطبقها في مصر علشان فكرة دوري المجموعتين، فكرة إن أنت دوري حسم ودوري هبوط ودوري بطل ودوري هبوط. لكن في الظروف العادية كنا بنعتمد برضو على فرق الأهداف، لأن فرق الأهداف في دوري طويل هو ده اللي يقدر يرجح فعلا فريق حساب فريق على الاخر، رغم ان ده في الدوري الانجليزي مش هيبقى من مصلحه السيتي. السيتي متفوق في المواجهات المباشره، لكن فريق الاهداف ممكن يبقى حتى الان هو الارسنال، ممكن يظل الارسنال. انما عندنا في الدوري المصري الثلاثه كسبوا بعض، يعني الدوري المصري فيه مشكله كبيره. يعني الاهلي كسب الزمالك والزمالك كسب بيراميدز وبيراميدز كسب الاهلي. فانت هتحسبها بقى فرق اهداف في المواجهات المباشره ما بين الثلاثة في النهاية برضو هتوصل لفرق الأهداف، بس هتخليها لثلاث ماتشات بس أو لستة ماتشات بس بدلا من طول الموسم. فهو أعتقد أن الأكثر عدلا يعني أن هم يحتكموا إلى فرق الأهداف، علشان ده دوري، دي مش مجموعة. لو في مجموعة كاس عالم، لو في مجموعة دوري أبطال أفريقيا أوروبا، ممكن مواجهات مباشرة. لكن أعتقد أن هم زي ما بقول لك بسبب ان احنا بنلعب في نهايه الدوري مجموعه لتحديد البطل، فاحتكموا للحكايه.
1: طيب عندنا بكره واحده من كلاسيكيات الكره الانجليزيه، مانشستر يونايتد بيستضيف ليفربول طبعا في غياب نجمنا واسطورتنا محمد صلاح، والمنافسة شرسة جدا على المركز الثالث في الدوري الانجليزي، والمقاعد الاوروبية اعتقد ان مانشستر وليفربول ضمنوا بنسبة كبيرة جدا الوصول لدوري الابطال، لكن الفوز فيها انت شايفه رايح لفين، مايكل كاريك ولا ايرني سلوت؟
0: يعني هو الفريقين مش في احسن حالاتهم طبعا، ليفربول محتاج جدا يكسب المباراه دي علشان ياكد تاهله لدوري ابطال او يقرب بشكل شبه رسمي من التاهل لدوري ابطال اوروبا. مايكل كاريك عايز يقول ان هو بيكسب لسه الماتشات الكبيره، لان هو لسه مصيره مش محسوم، لسه اداره يونايتد مش عارفه هل تديله فرصه ولا هل تتعاقد مع مدرب باسم كبير يقود الفريق الموسم اللي جاي، وبالتالي هو محتاج يثبت ان هو لسه يقدر يكسب فرق كبيره. ما كانتش بس صحوه البدايات لما كسب السيتي وارسنال في ماتشين ورا بعض، فاعتقد انها ماتش 50-50، ما اقدرش اقول لك يعني في حد احسن من حد. الاثنين وحشين برضه، زي ما اتكلمنا عن السيتي وارسنال السنه دي، انت بتتكلم فريق ممكن ياخد الدوري ب 85 نقطه او اقل، الرقم ده كان يدوبك يأهلك دوري ابطال اوروبا في من 3 4 سنين. لما كان السيتي وارسنال السيتي وليفربول بيعدوا 90 نقطه وفريق ممكن يجيب 97 نقطه ما ياخدش الدوري. فالسنه دي في تراجع في مستويات اغلب الفرق في الدوري الانجليزي الحقيقه. فيعني كمان غياب لعيب مهم عن ليفربول زي محمد صلاح ممكن يأثر كثير على حظوظه في الماتش ده، لان هو محظوظ كمان على مانشستر يونايتد. يعني هو دايما بيسجل في مرماهم، رغم انه في البدايه قعد 3 4 ماتشات ما بيسجلش، بعد كده فتحت معاه وبقى هو تقريبا يعني اكتر لاعب في ليفربول بيسجل في الماتشات.
1: طيب طالما اتكلمنا عن ابو صلاح اسطورتنا، انا قعدت اتكلم مع سمعت الراديو عن فيلم شبكه سكاي اللي اتذاع امبارح، وعن قد ايه العظمه في تصريحات بيب جوارديولا وهالاند وهازارد وهندرسون ومينر، والناس كتيره جدا اتكلمت عن صلاح وهذه التاريخ العظيم اللي قدمه في كره القدم الانجليزيه. لكن انا عايز انزل على ارض الواقع، انا بقالي يومين بقرا اخبار عن صلاح وفنار بخشة التركي، ايه صحه ودقه هذه الاخبار؟
0: هو محمد صلاح مش عايز برضه ينهي مسيرته في اوروبا بدري، وبالتالي هو عايز يكمل في دوري الابطال. فعلا في اهتمامات من فنربخش، وقبليها كان من جالاتا سراي في تركيا. هو الراجل لسه ما خدش اي قرار، لسه عايز يسمع العروض بعد نهايه الموسم ويحدد. لكن فكره ان هو يكمل في نادي بيلعب في دوري ابطال اوروبا وفي نفس الوقت يديله مرتبه الكبير اللي بياخده في ليفربول، هي فكره مطروحه. حتى لو في الدوري التركي، في النهايه هو يقدر يحسن ارقامه في دوري الابطال. شفنا لاعب زي فيكتور اوزمن بيتالق في دوري ابطال مع جالاتا سراي، لعيبه كتير من اوروبا بتلجا الى هذا الاختيار يعني. فهو يعني ضمن الخيارات المطروحه على محمد صلاح، بالاضافه طبعا الى الدوري السعودي والدوري الامريكي، وكمان فيه اهتمام كبير جدا جدا من الدوري الايطالي. يمكن كان في مصادر قريبه جدا من محمد صلاح اكدت ان هو على تواصل، او وكيله على تواصل او تلقى اتصالات بمعنى اصح وادق من يوفنتوس وروما.
1: بس ايطاليا اعتقد ان صلاح لازم يتنازل شويه عن الراتب بتاعه.
0: لازم يتنازل كتير، لكن في النهايه هو بيختار برضو ان هو لسه مستمر في دوري الابطال، بيلعب في فريق ممكن يكسب بيه بطوله دوري ايطالي، بيلعب في فريق عريق زي يوفنتوس او يرجع لفريقه القديم زي روما، فهيفضل في الصوره ويفضل في اوروبا. زي ما بنشوف دلوقتي لوكا مودريتش مثلا، لسه الناس بتردد اسمه، لسه الناس مهتمه باخباره لانه ما بعدش قوي. ولسه محمد صلاح ممكن يلعب سنتين ثلاثه في ايطاليا، وبعد كده يروح بقى للدوريات اللي يقدر من خلالها يحقق ارباح ماليه كبيره جدا يعني.
1: طيب تعالى نطلع على دوري الابطال. دوري الابطال والمتعه والجمال والكره الحلوه اللي بتتقدم خصوصا مع وصولنا للمربع الذهبي. تعالى نبدا بالترتيب. يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله مباراه العوده على ملعب الامارات، الارسنال بيستضيف اتلتيكو مدريد، ومباراه الذهاب خلصت 1-1، مباراه كانت تكتيكيه حلوه قوي. انت شايف مباراه العوده هتكون رايحه في اتجاه مين؟
0: يعني انا شايف ان احتمال كبير يكون في مفاجاه من اتلتيكو مدريد، رغم ان ارسنال بيبقى عنده افضليه انه يلعب في ملعبه، ولكن هم تحت ضغط رهيب جدا جدا سواء في الدوري او في دوري الابطال. اتلتيكو مدريد ما عندوش حاجه يخسرها، اتلتيكو مدريد بيعرف ازاي يسيب لك الكوره وانت في ملعبك ويخطفك بالمرتدات زي ما عمل مع برشلونه في المباراه الاولى في الكامب نو. فاعتقد ان يعني فرصه ان هم يعملوا مفاجاه قدام ارسنال هتبقى كبيره جدا جدا في مباراه الاياب.
1: طيب تعال نروح لمباراه الاربعه، هتكون في المانيا، البايرن بيستضيف باريس سان جيرمان، والمباراه السيرك اللي شفناه في مباراه الذهاب خلص بفوز باريس سان جيرمان على البايرن 5-4. ايه الموضوع ده صعب شويه، لكن انت متوقع مين؟
0: لا هو صعب جدا يعني، انت زي ما قلت هو سيرك، هي مش كوره يعني، مزيكا حفله مسرح ملهاش علاقه بالكوره. وانا خلي بالك انا متفق جدا مع تيري هنري لما قال ان دي مش كوره يعني، هو ان يجي 9 اهداف معنا كده ان في كميه غلطات خططيه ودفاعيه في المباراه.
1: هو قال عليها كوره شوارع
0: بالظبط، ده حقيقي يعني. المباريات اللي بتبقى كده يبقى فيها كميه غلطات من المدربين ومن اللعيبه، فكل ده بيديك في النهايه انطباع ان فيها غلطات كتير. بايرن قدر يلم نفسه في نفس المباراه، وده بيبين لك ان هو ازاي فريق كبير كان خسران 5-2 في الدقيقه 50 والناس كلها قالت هياخد 8 تاني زي ما عملها مع برشلونه، لكن في النهايه قدر يحقق البطوله، وقدر يحقق قصدي عوده، وقدر ان هو يكون يعني مميز جدا الحقيقه في المباراه دي. وممكن جدا المفاجات وارده الحقيقه في المباراه الثانيه، ما تقدرش تقول مين يكسب مين يعني.
1: مين في النهائي؟ انا عن نفسي متوقع باريس والارسنال في المباراه النهائيه. انت شايف مين؟ يعني متوقع مين؟
0: لا انا اتوقع بايرن واتلتيكو، عكسك خالص،
1: بايرن واتلتيكو هو الفاينل. طيب
0: بالظبط، يعني بايرن اتقل بكتير من باريس، وفي نفس الوقت اتلتيكو زي ما قلت لك ممكن يعمل مفاجاه يعني.
1: يا صديقي تعالى كده اخدك لحته سريعه، يعني الناس كلها امبارح اتكلمت بعد مباراه القمه تحليل الكوره، واتكلمت عن الفنيات وعن كل التفاصيل. انا عايز اروح معاك عند نقطه معينه، خصوصا ان الكلام انتشر قوي ان السنه الجايه ممكن يتم تقليل عدد المحترفين في دوري نايل المصري مع الانديه. يعني عايزك تقيم لي كده المحترفين اللي كانوا موجودين وبيلعبوا امبارح مباراه القمه، في رايك مين يكمل السنه الجايه سواء في الاهلي او في الزمالك، ومين نقول له الف سلامه؟
0: بص يعني بالنسبه للزمالك ما اعتقدش ان في حد ممكن يكمل بصراحه،
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: ما فيش اي لاعب من الاجانب في الزمالك يقدر يكمل، بما فيهم بيزيرو بما فيهم شيكو بانزا، كلهم يعني كانوا بعيدين جدا عن المستوى طوال
1: بنتايج
0: يعني بنتايج دي يمكن هو من اللعيبه اللي اثبتت نفسها الى حد ما، ولكن هو لعيب اللي بيتقال عليهم افريج يعني، او لعيب عادي يعني. نفس الكلام برضو ممكن يتقال على بالعمري في النادي الاهلي، اللي هو لعيب هيديك دور كويس جدا او دور العادي الطبيعي،
1: مش معلول.
0: علي معلول بالظبط، مش علي معلول، هو لعيب عادي ممكن نفس الدور ده تلاقي يلعبه لعيب ناشئ في الزمالك. في النادي الاهلي ممكن تلاقي كريم الدبيس او كوكا او شكري، مش هتحس بفرق كبير. فانت لما تيجي تتعاقد مع لاعب اجنبي لازم يديك فرق عن اللعيبه اللي عندك.
1: بس أنا جمهور الزمالك بالنسبه له خوان بتزير الراجل البرازيلي شايفين ان هو ملهم جدا وحريف جدا، ويعني الراجل عامل يعني روح في الفريق كمان، مهاراته وهو اللي بيسحب الفرقه هجوميا. انت ازاي شايف ان هو غير مفيد؟
0: يعني هو بزيرة طبعا لاعب حريف، لكن لو ما تيجي تبص على ارقامه في الدوري اعتقد مسجل هدفين بس طوال الموسم، فمش ده الجناح اللي انا اشتريه برقم كبير زي اللي الزمالك دفع او اللي الزمالك بيحاول يكمل بقيت اصابته طبعا، لان في مشكله زي ما احنا عارفين ما بين نادي الزمالك ونادي الكسندريا الاوكراني.
1: أيوة.
0: اللي وقف قيد الزمالك بسبب القسط الاخير في الصفقه اللي ما اندفعش، فانك تورط نفسك في الفلوس دي كلها وتجيب لعيب برقم كبير غير معتاد في نادي الزمالك لازم يديك طفره كبيره. لكن هو نادي الزمالك عشان جمهور بيحب الكوره دايما ومن زمان مسمين ناديهم الفن والهندسه، فاللعيب اللي بتلاقيه بيعمل ترقيصه حلوه، اللعيب اللي تلاقيه الكوره حلوه في رجله بيحبوه بغض النظر عن اذا كان بقى مؤثر ولا مش مؤثر، اذا كان بيجيب اهداف وبطولات ولا لا، يمكن لقطه او لقطتين تهديف طول الموسم تفضل الجماهير شايلها ليه، زي ما شفنا هدف بيراميدز اللي كسب بيه نادي الزمالك على بيراميدز من بزيرة وتشيكو بانزا اللي كان برضو عمل اسيست ممتاز جدا والفينش كان حلو جدا من بزيرة. لكن شوف بزيرة في ماتش انبي ضيع انفرادات غريبه جدا، ماتشات النادي الاهلي الثلاثه السنه دي مش موجود، اللهم الترقيصه اللي عملها لياسين ملعي مثلا امبارح وخد عليها انذار، هي دي مش ده اللعيب اللي انت تقدر تقول عليه يصنع الفرق، واللعيب الاجنبي البرازيلي اللي ممكن يقود
1: طيب.
0: نادي الزمالك
1: محترفين الاهلي كده كده ديانج خلاص قيل ان هو مخلص مع فالنسيا الاسباني، كمل بقى الباقيين يعني بتتكلم على بن شرقي بتتكلم على بالعمري، كمل لي كده قول لي رايك في المحترفين في النادي الاهلي.
0: يعني نفس الكلام برضو في النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص ديانج مشي، النادي الاهلي فاضل له بالعمري ما اعتقدش هيمشيه في السيزون اللي جاي لانه لسه جاي في يناير، فممكن يكون الاقرب انه ياخد فرصه ثانيه. بن شرقي كان تحت التقييم في النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك، اعتقد بعد مباراه الزمالك ممكن ياخد فرصه ثانيه ويدوا له امكانيه ان هو ممكن يشارك، لان هو كان الراجل كان بيقول ان هو مش قادر يعبر عن نفسه بسبب انه دايما على الدكه وبيلعب في اماكن بتبقى بعيده عن الجول شويه، فاعتقد ان بن شرقي بعد المباراه بتاعت امبارح ممكن ياخد فرصه ان هو يكمل في النادي الاهلي، لكن ما زال موقفه برضه تحت التقييم. لكن الصدمه الحقيقه كانت بين رمضان،
1: بين رمضان.
0: عارفين ان هو لعيب كبير مع الترجي والنادي الاهلي حاول يجيبه من سنين وشفناه مع الترجي اهداف ومهارات، حتى لما شفناه مع النادي الاهلي في كاس العالم مباراه بورتو حط هدف عالمي وكان لمسته في الكوره تحس انك بتتفرج على لعيب اوروبي كبير يعني. لكن
1: ويانا مارسيل كولر كان نفسه ان هو الاهلي يتعاقد معاه
0: بالظبط، لكن هو ما لعبش غير المونديال تقريبا مع النادي الاهلي وتحديدا مباراه بورتو، بعد كده اداء سيء جدا جدا، قرارات سيئه جدا برضه. خلي بالك فكره ان هو ما بيلعبش كتير وفكره ان هو ماتش يلعب وعشرة لا، ده اكيد اثر على مستواه، فاعتقد ان هو برضه هيكون تحت التقييم في النادي الاهلي، ولو جاله عرض كويس يعوض النادي الاهلي الفلوس اللي اتدفعت فيه اعتقد ان النادي الاهلي مش هيتمسك بيه يعني بعد الموسم السيء جدا اللي قدمه السنه دي مع النادي الاهلي. ما فيش لعيب
1: تقدر تقول ان هو اتظلم بالقياده الفنيه للراجل الدنماركي تورب.
0: بص انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يعني جمهور الاهلي لازم يعرفها، مش بين رمضان بس اللي اتظلم السنه دي، الفرقه كلها اتظلمت، الفرقه كلها فريق النادي الاهلي عمله او اداره النادي الاهلي عملته اللي هو كان ممكن يبقى فريق الاحلام اللي يكسب اي حد بيلعبه في افريقيا وفي مصر، ما اتحطلوش مدرب من اول الموسم، سواء ريبييرو سواء توروب، الاثنين اسوأ من بعض، الاثنين بعاد جدا جدا جدا عن مستوى اللي قبليهم مارسيل كولر، يعني السكواد ده لو مع مارسيل كولر كان عمل حاجه تانية خالص مع النادي الاهلي. كل اللعيبه اتظلمت مش بس بين رمضان. تريزيجيه، امام عاشور، زيزو، اغلب الصفقات الجديده او اللعيبه اللي مستواها هبط السنه دي كلهم تقصروا. الدفاع، النادي الاهلي السنه دي كلهم سيئين جدا جدا
1: جدا.
0: فنص الملعب ما انت ما عندكش غير مروان عطيه تقريبا هو اللي بتعتمد عليه طوال الموسم، وديانجي شويه او شويه لا، مش عارف يوصل لتشكيل كويس طول الموسم، مش عارف يلعب زيزو وينج ولا يلعبه 8، مش عارف يلعب تريزيجيه وينج ولا 8، مش عارف يلعب مين مهاجم. الراجل لسه مكتشف في مباراه الزمالك ان بن شرقي لو لعب مهاجم يبقى مؤثر اكتر بكتير. زي بالظبط ما النادي الاهلي كان بقاله سنه وشويه بيدور على مهاجم بعد اصابات وسام ابو علي قبل ما يمشي، واكتشفنا ان عنده موهبه عظيمه جدا في 20 سنه، حمزه عبد الكريم، راح برشلونه.
1: ربنا يوفقه ويكمل هناك يا رب.
0: ربنا يوفقه طبعا ويكمل هناك. انا بتكلم ان انت بيبقى عندك الحل وانت مش شايفه. يعني النهارده بن شرقي في مباراه الزمالك هو حل كويس جدا في مركز المهاجم، اللي المهاجم اللي هو بيبقى زي الفولس ناين او اللي تحت، يعني مش برضو المهاجم رقم 9. النهارده شفنا الهدف الثاني للنادي الاهلي، شوف بن شرقي الباصه بتاعته عامله ازاي، شوف رؤيته عامله ازاي، شوف شاف حسين الشحات ازاي والترقيصه واللمه. لا لعيب كبير جدا جدا جدا. وكمان الجول الثالث اللي سجله في مباراه الزمالك اعتقد بيقول ان بن شرقي لعيب كبير قوي قوي قوي، او مش اي لعيب بيقدر يحط الكره على الارض كده. اي لعيب هيخش هنا خلي بالك هيبقى يرجع رجله الشارع اللي ورا ويشوط، هيبقى عايز يحط فيها قوه.
1: صح.
0: لكن لعيب قليل قوي او اللعيبه نادرين قوي اللي يحطوا فيهم، اللي يحطوا اللمسه الحرفانه قوي دي.
1: صح.
0: ويحطها بالشكل ده كده، فده بيبين لك ان فعلا بن شرقي لعيب كبير جدا جدا، ومن احد المظلومين من الادارات الفنيه السيئه المتعاقبه على النادي الاهلي في الموسم الحالي.
1: احنا خلاص في العد التنازلي على كاس العالم، هل الكابتن حسام حسن من وجهه نظرك كان قاعد مبسوط وهو بيتفرج امبارح على لعيبته المحليين في الدوري؟
0: يعني هو القوام الرئيسي المنتخب مصر دايما من النادي الاهلي، واعتقد ان اغلب لعيبه النادي الاهلي امبارح كانوا كويسين جدا جدا. في نادي الزمالك يمكن كان في اثنين، حسام عبد المجيد واحمد
1: فتوح،
0: من اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر واللعيبه اللي لهم ادوار كبيره في منتخب مصر. فتوح طبعا كان بعيد جدا جدا، حسام عبد المجيد كان بعيد جدا اكتر من احمد فتوح، كان بعيدا عن ضربه الجزاء. يعني في مشكله او غلطه بيقع فيها الناس في مصر، هم بيقيموا المدافع ان هو بيجيب اهداف او انه بيسجل ضربات جزاء او انه بيطلع في العرضيات يجيب جوال زي ما كان بيحصل مع محمود علاء مثلا ومحمود فتح الله. كل ده انا ماليش دعوه، انا بقيم المدافع كمدافع مش بقيمه كاهداف او اضافات
1: بيضيفها. هو ما كانش يوم امبارح،
0: يعني الاوفسايد مغطيه غلطات كبيره جدا في الهدف الاولى والثاني، كان أسوأ واحد في الحقيقه في دفاع نادي الزمالك، رغم ان هو خامه كويسه ورغم ان هو مدافع جيد جدا جدا، لكن الزمالك تقدر تقول عليه اتخطف او اتخض في بدايه المباراه.
1: صح.
0: والماتش هرب منه ما قدرش يرجع تاني، فهو ده اثر كمان على مستوى كل اللاعبين. ما كانش فيه ولا لاعب امبارح في نادي الزمالك في مستوى الطبيعي والمعهود، يعني حتى ناصر منسي جات له كره 100% هدف
1: في بدايه المباراه
0: بشكل غريب جدا. بشكل غريب جدا الحقيقه، فمش بس حسام ومش بس فتوح، لكن لعيبه المنتخب في النادي الاهلي اعتقد ان كلهم كانوا على مستوى جيد جدا. واعتقد ان حسام حسن وهو بيشوف لعيب زي مصطفى شوبير امبارح بيتالق في ضربه الجزاء وفي تصدي الحقيقه ممتاز جدا في نهايه المباراه من سيف الجزيري، اعتقد يعني حسام حسن بتختمر في راسه فكره دلوقتي ان شوبير هو يكون حارس مصر في كاس العالم.
1: صديقي العزيز عبد القادر سعيد، شرفتنا ونورتنا كالعاده في ملوك الكره، بشكرك.
0: الشرف ليا سعيد دايما اني بكون معاك.
1: ربنا يخليك. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل معاكم اخر دقائق في حلقه النهارده من ملوك الكوره. هنعمل ايه؟ هنبص على تعليقاتكم في سؤالنا النهارده اللي هو رتب لي من وجهه نظرك افضل ثلاث مهاجمين في العالم في الوقت الحالي، وكمان هقول لك جدول مباريات بكره. جدول مباريات بكره مليان مباريات حلوه قوي في كل مكان في العالم. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا.
2: ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: مباراة أوساسونا مع برشلونة الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وزي ما كنت بقولك في بداية الحلقة النهاردة حتى جماهير ريال مدريد خلاص معتقدين ومتأكدين ان خلاص برشلونة هو السنة دي هو بطل الدوري الأسباني. فرق 11 نقطة والموضوع أصبح صعب جدا جدا في موسم من أسوأ المواسم في تاريخ ريال مدريد. في الدوري الإنجليزي احنا عارفين ان كوفنتري صعد للدوري الانجليزي في الموسم المقبل، النهاردة كمان صعد إبسويتش تاون اللي كان بيلعب فيه النجم المصري سام مرسي. عندك بقى المتأهل الثالث هيوصل بعد يعني ايه مربع ذهبي الاغلى في تاريخ كرة القدم الانجليزية، بتكون الجوائز بتاعته كبيرة وضخمة جدا جدا. نصف نهائي ملحق الصعود للدوري الانجليزي بتكون مبارياته مشتعلة وحلوة جدا. مين اللي هيلعب فيه؟ هل سيتي هيلعب امام ميلول، ومباراة ذهاب يوم الجمعة 8 مايو، ومباراة عودة يوم الاثنين 11 مايو. المباراة الثانية هتكون ما بين ميدلسبرا مع ساوثهامبتون يوم الجمعة برضو 8 مايو، والعودة يوم الاثنين 11 مايو، والفائز من هذه المباراة يلتقي مع الفائز من المباراة الثانية، والنهاية خالص البطل يصعد كثالث مع كوفنتري ومع إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل. دي برضو منافسة من المنافسات المشتعلة جدا جدا في العالم اللي هنتابعها في خلال الفترات المقبلة. بكرة بقى إن شاء الله على مدار اليوم عندنا شوية مباريات حلوة قوي. الساعة 4 في الدوري الإنجليزي بورنموث مع كريستال بالاس، 5:30 عندك مباراة القمة مانشستر يونايتد مع ليفربول، والساعة 9 بالليل مباراة أستون فيلا مع توتنهام، مباراة الفرصة الأخيرة لتوتنهام لو فاز هيتخطى ويست هام بفارق نقطة واحدة ويطلع من مرحلة الهبوط. بكرة ريال مدريد لعشاء ريال مدريد هيلعب الساعة 10 بالليل مع إسبانيول، وفي الدوري الإيطالي الساعة 10 لربع مساء من المحتمل إن هي تكون مباراة التتويج لنادي الإنتر ميلان، الساعة 10 لربع هيواجه بارما. انتر محتاج نقطة واحدة ويتوج بلقب الدوري الإيطالي. المباراة هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 10 إلا ربع بالليل في السهرة، ولعشاء انتر ميلان تتفرج على المباراة دي عشان تتفرج عليهم وهما بيحتفلوا بلقب الدوري الإيطالي. خلاص خلص وقتنا معاكم النهاردة في ملوك الكورة، يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90 كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، ونتقابل على خير يا رب الأسبوع اللي جاي. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، مقتل شخصين في غاية لجيش الاحتلال على نبطيات جنوبية لبنان. مصادر إعلامية سورية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف محيط بلدة كودنا ومنطقة تل أحمر الشرقي بريف القنيطرة. الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران قدمت إلى الوسيط الباكستاني مقترحا لإنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل نهائي. إيران تنوه في الوقت نفسه بأن لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم عليها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها البحرية غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. واشنطن تقدر الخسائر الإيرانية الناجمة عن الحصار الأمريكي بقيمة 4.8 مليارات دولار. وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية للنصب باسم منح العمالة غير المنتظمة وتؤكد أن خدمات الوزارة مجانية وبلا وسطاء. ظهر نبيل وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال الناشئين بمدينة الإسماعيلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر يوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اخر اليوم. هنتابع معاكم النهارده اهم الاخبار العالميه والمحليه في حلقه من اعداد زميلتي العزيزه اناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الاستاذ محمد صنباطي، وهكون موجوده معاكم من دلوقت ولحد الساعه 12 ياسمين الحفناوي. ابرز عنوان ملفاتنا النهارده اللي هنتكلم فيها معاكم ملف بعنوان مصر داعم السلام الاقليمي وسند القضايا الافريقيه، تؤكد الحلول الدبلوماسيه وتعزز الامن في الساحل الافريقي، وهنتابع في هذا الملف جميع المشاورات والاتصالات مع الشركاء الدوليين. ملف اخر هنستمع فيه لاراء الخبراء عن اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل وتراجع مدنيه قطاع البترول. معنا ملف اخر بعنوان مصر تحتفل بعيد العمال، وهناك متابعه لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمال. ومن المهم نتابع معكم موسم توريد القمح وانطلاق الموجه 29 لازاله التعديات واحتفالات جامعه المنيا باليوبيل الذهبي. وفي قراءة خاصة لملفات الساعة نتكلم عن قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال والرد على شائعات الطماطم في الأسواق. بعد الفاصل نتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة وهنتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.
1: مرحبا بحضراتكم من جديد. في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أكد أهمية خفض حدة التوتر الإقليمي ودعم مسار التسوية السياسية بين الولايات المتحدة وإيران بعيدا عن أي تصعيد. وفي سياق متصل وخلال اتصال مع وزير خارجية مالي، جدد وزير الخارجية التأكيد على دعم استقرار الدولة المالية وأهمية تعزيز الأمن في منطقة الساحل والقارة الإفريقية. لمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، برحب بحضرتك. في ظل التحركات المصرية المستمرة، كيف تقرأ توجه مصر نحو الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية لاحتواء التوترات في المنطقة؟
2: مصر أصبحت نموذج لهذا النوع من الصورة، بتبذل جهود طول الوقت وتحركاتها سواء الدبلوماسية أو السياسية الكبرى على مدى على مستوى الرئاسة، بتسعى دائما لامتصاص التوترات ودعم أي مسارات سياسية سواء بالحرب مع إيران أو أي صراعات داخلية أو صراعات حدودية أو غيره بين الدول، لأنه مصر ترى أنه ثمن الحروب والصراعات كثيرا يعني ما بينعكس على الاقتصاد العالمي، على النفط، على الطاقة، على حتى التضخم بشكل كبير، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو طبعا الحرب على غزة وما بعد 7 أكتوبر، ثم طبعا المواجهة الأمريكية الإيرانية اللي أدت إلى شلل في مضيق هرمز وارتفاعات قفزات بأسعار النفط وغيره.
1: خلال اتصال مع وزير خارجية مالي، جدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على دعم استقرار الدولة المالية وأهمية تعزيز الأمن في منطقة الساحل والقارة الأفريقية. ما دلالة تأكيد مصر على دعم استقرار دول الساحل، وكيف يعكس ذلك اهتمامها المتواصل بالقضايا الأفريقية؟
2: طبعا اهتمام مصر بالأمن الأفريقي، قضايا الأمن الأفريقي من السودان إلى مالي إلى غيره مستمر، وما تتعرض له مالي من هجمات إرهابية وهجمات على الدولة وتنظيمات زي القاعدة أو داعش أو غيره اللي هي بتحاول قلب نظام الحكم والسيطرة، وطبعا ده بيؤثر على اقتصاد مالي وعلى سياستها. ومصر طبعا بتشدد على أهمية أنه يبقى يعني رفض كل أنواع الإرهاب والتطرف، وأهمية بذل جهود دولية وقارية وإقليمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتجنيب منابعه وتمويله، لأنه أصبح بالفعل وباء بيدمر أو بيهدد الأمن في أفريقيا. وطبعا مالي من الدول اللي كانت يعني تعيش درجة ما من التوازن السياسي والتوازن الأمني، أصبحت الآن بتتعرض لهجمات ومحاولات زعزعة كبرى للأمن والاستقرار فيها. ومصر طبعا داعمة لهذا الأمر سواء في المستوى الأفريقي أو مستوى الساحل والصحراء أو المستويات المختلفة بالسياسة، نفس الشيء فيما يتعلق بدعم المسارات السياسية ووقف الصراعات بطريقة.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك على قراءة حضرتك المهمة لهذا الملف، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: سمعنا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم. فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: فيما في هذا هنرصد مع حضرتكم أحدث النجاحات المصرية، حيث تم الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل في خطوة جديدة تعكس تطور قطاع البترول والغاز في مصر. لمزيد من التحليل ينضم إلينا ضيفتنا الدكتورة وفاء علي، المحلل الاقتصادي والمتخصصة في شؤون الطاقة. دكتور وفاء، أهلا بحضرتك.
2: اهلا وسهلا استاذ ياسمين ومستمعينك الكرام.
1: اهلا بيك يا دكتور. في البدايه، ماذا يمثل هذا الاكتشاف الغازي الجديد في دلتا النيل، ولاي مدى يسهم في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل فاتوره الاستيراد؟
2: لا شك ان الاكتشافات البتروليه او الغازيه بتمثل الاراده الرغبويه للدوله المصريه في تحقيق نقطه التوازن في اي معادله اقتصاديه، ألا وهي ملف الطاقة. والحقيقة بتصنع المشهد بامتياز تحت عنوان العالم الحقيقي لنشاط الاستثمارات المباشرة الطاقوية. ولعل المصفوف الأبرز هو توالي هذه الاكتشافات خلال هذه الفترة، ومنها الاكتشاف اللي احنا متحدث عنه اليوم في منطقة امتياز أبو ماضي، وقوامه 50 مليون قدم مكعب يوميا، وده حفر نيتكو إن توب من منطقة الامتياز. الحقيقة نتيجة وجود سفن الحفر العملاقة اللي بدأت الدولة المصرية تستخدمها في نطاق نهجها التكتيكي في الاكتشافات مع كبريات الشركات العالمية. والحقيقة ان ده يعني مجهود ونموذج تشاركي للنجاحات المصرية مع شركة إني وغيرها من الشركاء الأجانب، اللي كان الحقيقة سداد المستحقات لهؤلاء الشركاء يعتبر جزء أصيل من وجود قطاع كبير من الشركات في السوق المصري اللي بدأت في تنمية الحقول المتقدمة والبحث عن حقول جديدة، خصوصا ان احنا عندنا محفظة استكشافية قوامها 61 فرصة استكشافية. وضعنا خطة في 2026 لحفر 101 بئر الحقيقة، ويبدو اللي امام الجميع ما تحققه من نجاحات. الحقيقة المستحقات للشركاء الأجانب في عام 24 تمثل 6.1 مليار دولار، وكان ده رقم كبير. الحقيقة النهاردة وصل ل 714 مليون دولار خلال الفترة، يمكن دي فترة تعتبر قصيرة، وده دليل وقاطع على ان النهج التكتيكي اللي اتبعته الدولة المصرية على تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بحلول يونيو القادم في خطوة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات. طبعا هذا الحقل بما يقدمه إلينا للربط على الشبكة القومية طبعا هيوفر لنا من الفاتورة الاستيرادية لاستيراد الغاز الطبيعي، بالإضافة ان انت الحقيقة بتوفري مع العملة الصعبة فرصة تانية أخرى لربط الغاز على الشبكة القومية عشان تستفيد منه، سواء الشبكة الكهرباء المصرية أو حتى الشبكة للمنازل المصرية في منظومة ربط المنازل بالغاز الطبيعي علشان يتم توفير أو التخفيف عن منظومة أنبوبة البوتاجاز. الأمر الثاني الحقيقة ده بيساعدنا كتير على استقرار الصناعة، لأن أنت عندك أهم منتج بتحتاجه الصناعات ألا وهو الغاز. الحقيقة المنهجية اللي اتبعتها الدولة المصرية خلال الفترة الفائتة كلها الحقيقة منهجية تعتمد على اقتناس مناطق امتياز جديدة للشركاء الأجانب. والشاهد على ذلك ان احنا عندنا خطة لحفر 480 بئر حتى 2030 باستثمارات تصل الى 5.7 من 10 مليار دولار، منها طبعا 101 بئر خلال هذا العام الحالي. الحقيقة احنا مع شركة إني وايضا الشركاء الاخرين بنقدم نموذج تشاركي ناجح، بدليل ان احنا رجعت الشركات العالمية الى محفل السوق المصري مرة اخرى للبحث، سواء في البحر المتوسط او وسط الدلتا او حتى البحر الاحمر، من خلال جدول زمني ممنهج لمزيد من الاكتشافات. والحقيقة القيادة السياسية بنهجها التكتيكي اللي وضعته ان السيد الرئيس يتابع هذا الملف تقريبا متابعة لحظية، وحريص على مقابلة رؤساء كبريات الشركات العالمية للإطمئنان على خط سير عملية الاكتشافات، لأن الاكتشافات بحد ذاتها هي عنوان عريض لأي دولة تبحث عن الاستقرار الطاقوي. وإحنا شايفين العالم في الجانب الآخر يتطاحن في حرب طاقوية من نوع جديد. الأمر الثاني ان احنا الحقيقه علشان نقوم بسداد التزامات او مستحقات الشركاء الاجانب وضعنا جدول زمني بالتعاون مع لجنه السياسات الماليه والنقديه اللي مجلس الوزراء الحقيقه برئاسه رئيس الوزراء اللي قدمت لنا كل الدعم لتوفير العملات علشان نقدر نسدد مستحقات الشركاء. ده الحقيقه رفع لنا كفاءة طبعا العمل ووسع نطاق البحث والاستكشاف والحفر التطويري كمان في المياه العميقة، ودي نقطة مهمة جدا ان احنا بنسعى في الفترة اللي جاية ان احنا ندخل الحفر في المياه العميقة. الحقيقة الاكتشافات من حسن الطالع انها قريبة من الخدمات اللوجستية، وعشان يا استاذة ياسمين الناس اللي بتسمعنا تفهم احنا قصدنا ايه، يعني انا لما بعمل اي اكتشاف ما بحتاجش ان انا اضخ استثمارات اضافية علشان اوصل الغاز ده لمعامل مثلا الاساله في ايدكو دمياط، لان الخدمات اللوجستيه قريبه من المناطق، فانا مش محتاج ان انا سواء ربطه بالشبكه القوميه او لمعامل الاساله لانها قريبه. وهنا الحقيقه بيحصل يعني تضافر للجهود علشان دي بتقلل لنا اولا المخاطره وبتقلل كمان التكاليف، لان قرب الاكتشافات الحقيقه من الشواطئ ده بيدينا أريحية على المدى البعيد والمدى القصير والمدى المتوسط. الحقيقة بنخلق من جديد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، دي بتعزز لنا التعاون بيننا وبين الشركاء الأجانب، وده اللي خلى شركة زي إني بتضخ في السوق المصري من جديد 8 مليار دولار علشان ده يرفع لنا كفاءة إدارة الطاقة في الفترة القادمة وتقلص لنا الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. احنا عارفين ان الطلب بينمو خصوصا مع دخولنا على فترات الصيف وارتفاع درجة الحرارة، فاحنا محتاجين ان يكون عندنا مزيد من المخزون التقوي لمواجهة اولا التطورات والتوترات الجيوسياسية اللي موجودة حوالينا، وفي نفس الوقت احنا بنحمي نفسنا بهذا المخزون الاستراتيجي. احنا بنراهن على التكنولوجيا الحقيقة بيننا وبين الشركاء الأجانب، لأننا بدأنا استخدام المصائد الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي في عمليات الحفر والاستكشاف، وده بتمثل لنا الحقيقة امتياز جديد، بمعنى ان ده مفتاح حقيقي لتعزيز المكانة التقوية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار التشغيلي، لأنك بتحولي كل التحديات من خلال عملية الاستكشاف إلى فرص إنتاجية واقتصادية، والأهم وتحتيها ميت يعني خط أن تكون هذه الفرص مستدامة. ولذلك إحنا أمام مراحل قادمة إن شاء الله بإذن، وهناك مؤشرات ومبشرات على وجود مكامن للغاز الطبيعي سواء في وسط الدلتا أو المتوسط أو المياه العميقة أو البحر الأحمر
1: بإذن الله. إحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي والمتخصصة في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة وفاء. إحنا لسه مستمرين معكم في فتح باب ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في هذا مصر تعيش أجواء عيد عمال مصر، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال، وأكد سيادته أن الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع تقف وراءها سواعد العامل المصري، كما شدد على أن شعار صنع في مصر لم يعد مجرد عبارة بل أصبح عهد وطني وهدف استراتيجي تسعى الدولة لتحقيقه. معنا على التليفون دلوقتي ضفنا الأستاذ عيد مرسال أمين اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الزراعة والري. أستاذ عيد برحب بحضرتك في برنامج آخر اليوم.
2: أهلا بحضرتك.
1: من وجهة نظر حضرتك، ما هي الرسالة التي تحملها لفتة تكريم العمال والقيادات العمالية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
2: طبعا خلينا برنامج حضرتك بنهني كل عمال مصر وكلهم بصلاة طيبين، بنهني القادة السياسية. طبعا القادة السياسية في عيد العمال كان لها بعض القرارات الإيجابية للعمال مصر، إنها تعكس إدراكا عميقا من القادة السياسية للتحديات الراهنة وحرصا على توفير حياة كريمة لكافة فئات العمالة المصرية. طبعا حضرتك القرارات من بعد خطوة مهمة تصدى الرئيس اللي هي المنحة الاستثنائية ب 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور تبدأ من شهر مايو بمناسبة عيد العمال. طبعا دي حزمة أمان عجيلة تدعم القوة الشرعية لهذه الفئة، وتأكد أن الدولة تقف ظهيرا قويا لعمالها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
1: أستاذ عيد، في ضوء اللي حضرتك ذكرته، ما هي أبرز المكاسب اللي حصل عليها عمال مصر في الفترة الأخيرة، وهل في خطوات متوقعة خلال الفترة القادمة لدعمهم بشكل أكبر؟
2: طبعا حضرتك في بعض المكتسبات التشريعية زي قانون العمل، الحد الأدنى للوظيفة، الحماية الاجتماعية، الأمان الوظيفي. النهارده حضرتك انشأت منصة عمل داخلية وخارجية، في متابعة دقيقة للعمالة، وفي تعاون من القادة السياسية، وفي توافق مع العمال من القادة السياسية في كل القرارات وانحياز للدولة المصرية. ودي كل القرارات دي بتدينا إمكانية لزيادة الإنتاج ودعم الدولة المصرية وزيادة القدرة على الإنتاج. لما حضرتك تقول النهارده إن المكتسبات، طبعا المكتسبات كثيرة، النهارده البطالة انخفضت من 14 6.2 دي كلها مكتسبات العمالة. النهاردة فرص عمل وفرص تشغيل موجودة في مصر بأجور كويسة، وأجور النهاردة تتماشى مع غلاء الأسعار المعيشة. إن عندنا على سبيل المثال عندنا شركات وقطاع إنتاج ومكاتب تشغيل تابعة لاتحاد العمال ونقابة الزراعة، عندنا أجور تتعدى في الشهر 12,000 جنيه موجودة على أرض الواقع. فدي حضرتك كلها النهاردة مكتسبات للعمال. النهاردة الحياة الكريمة للعامل المصري، النهاردة الحماية الاجتماعية، التأمين الصحي، دي كلها مكتسبات.
1: صحيح. طيب يعني ايه الخطوات القادمة اللي حضرتك بتتوقعها خلال الفترة الجاية حتى يتم دعم العمال بشكل اكبر؟
2: طبعا حضرتك الرئيس الاستراتيجية للتشغيل الرئيس اتكلم عليها في خطابه، دي طبعا خطوة مهمة وخطوة كبيرة، ربط التعليم الفني بسوق العمل، انشاء لجان متخصصة من وزارة التعليم وزارة العمل وبعض الوزارات المختصة النهاردة سوق العمل النهاردة الخارجي او الداخلي في فجوة في النص. فسيادة الرئيس انشاء لجان لمتابعة سوق العمل وتدريب العمالة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل في الداخل وفي الخارج. دي خطوة طبعا خطوة مهمة.

0: في الفترة السابقة التعليم الفني ما كانش العين عليه كتير. النهارده الأستاذ الرئيس فضل التأكيد على التعليم الفني والانتباه للتعليم الفني. أنت عندك بعض الكليات النهارده في تخارج من الكليات مالهاش شغل، تجارة، الحاجات دي كلها أعداد وخلاص يعني.
1: صحيح.
0: فلازم النهارده، لازم حضرتك النهارده كل نتغير مع التغيير، التكنولوجيا والتحديث، يبقى في تطوير للكليات دي تتماشى مع سوق العمل.
1: صحيح، وده فعلا اللي بيتم حاليا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عيد مرسال، امين اتحاد عمال مصر ورئيس نقابه الزراعه وري، كنت ضيفنا في برنامج اخر اليوم. بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتنا. شكرا. معنا تقرير بعنوان قرارات الرئيس في عيد العمال انحياز للفئات الأكثر احتياجا. تفاصيل اللي معنا بتوضح وبتقول: أشادت النائبة ولاء صبان عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدة أنها تعكس اهتمام الدولة بدعم العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وأوضحت أن القرارات تمثل تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية خاصة العمالة غير المنتظمة. كما أكدت أن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراك الدولة للتحديات الاقتصادية واستمرار دعمها للفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز دور العمال في التنمية. مستمعينا، احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في العدد الجديد من مجلة روزا اليوسف ملفات خاصة في عيد العمال ومحطات ثقافية وطنية إلى جانب موضوعات عن الحمال الرئاسية في أوقات الأزمات ومقتطفات من حوار مع وزير العمل حول أوضاع العمال. كما خصص العدد ملفا في ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب باعتباره شخصية العدد. وتضمن العدد أيضا مقالا لرئيس التحرير بعنوان سلام الأقوياء متناولا رسائل من ميدان الجيش الثالث. المزيد من التفاصيل من علينا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف وبوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد برحب بحضرتك.
2: تحياتي لك يا أستاذ ياسمين وتحياتي للسادة المستمعين.
1: كيف احتفلت مجلة روزا اليوسف في عددها الجديد بعيد العمال وما أهم الملفات والموضوعات التي تضمنها العدد الجديد من المجلة؟
2: طبعا كل التقدير والاحترام على هذه المساحة التي يمنحها راديو 90 90 وبرنامج حضرتك الكريم لمجلة روزا اليوسف ومحتواها هذا الأسبوع. والحقيقة المجلة كما حضرتك تفضلت هو طبعا الملف الرئيسي متعلق بعيد العمال في ذكرى بمناسبة احتفال مصر والدولة المصرية بعيد العمال تقديرا لأدوار العمال وإثباتهم سواعد أساسية لعملية الإنتاج ودور أساسي أو ركيزة أساسية في عملية التنمية. بتناول ملف مجموعة من المحاور المهمة وأبرزها طبعا هدايا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال في عيدهم واللي أعلنها في كلمة سيادته في الخميس الماضي من حوافز جديدة وخصوصا العمالة الغير منتصمة والدعم المصري للاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتشغيل لزيادة فرص التشغيل وفرص العمل للعمال والأجيال الشابة. المحور الثاني طبعا هو كان حديث مهم وحوار مهم مع السيد وزير العمل وتناول مجموعة من الملفات الخاصة بالإصلاح النقابي والإصلاح الخاص بالأجور وإلى أي مدى يمكن أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمته الجديدة على القطاع الخاص وده موضوع من الموضوعات المهمة اللي بيعنيها أو يعتني بها العمال خصوصا في القطاع الخاص. الملف الثالث كان ملف مهم وهو إلى أي مدى يعني التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي إلى أي مدى تأثرت على عمليات التشغيل وعلى العمالة بشكل كبير ودي نقطة من النقاط المهمة التي كان يجب أن يتم مناقشتها في هذا الملف. والحقيقة يمكن مش عيد العمال يمكن روزا اليوسف تعتبرها واحدة من أعرق المجلات السياسية في الوطن العربي.
1: صحيح.
2: بالتأكيد كل القضايا السياسية مطروحة على أجندتها الأسبوعية بداية من طبعا الدور المصري على المستوى الإقليمي ودور التهدئة في الإقليم ورسالة مصر رسالة السلام. يمكن مصر ده هذا المصطلح مصطلح سلام الأقوياء أو سلام القوة يمكن استخدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي في كلمته في بمناسبة عيد تحرير سيناء وأن التجربة المصرية في السلام هي تجربة رائدة في المنطقة لأنها قائمة على سلام القوة السلام العادل الذي القائم على امتلاك القوة والقدرة على صيانة هذا السلام وهذا ما تطبقه الدولة المصرية بتعزيز قدراتها العسكرية. ودي واحدة من الرسائل التي تبعتها بنفسي في ميدان إحدى ميادين الجيش الثالث الميداني الأسبوع الماضي بحضور السيد القائد العام الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمتابعة إحدى المشروع التكتيكي المرحلة السلام مشروع التكتيكي بدر 2027 وكانت مجموعة من الرسائل المهمة التي عبرت عن إلى أي مدى قواتنا المسلحة جاهزة ومستعدة وتمتلك كل السيناريوهات لحماية التراب الوطني ولحماية السيادة الوطنية في وسط إقليم مضطرب وإقليم يصعب بأزمات. الحقيقة كانت رسائل شديدة الطمأنة طمأنة كبيرة جدا لمسناها من السيد وزير الدفاع للشعب المصري فيما يتعلق بالاستقرار وحماية الاستقرار للدولة الوطنية. ده فيما يتعلق بالملف. الملف الآخر هو التطورات يعني هناك مجموعة من الملفات المجتمعية طبعا تابعنا الجدل المثار فيما يتعلق بالنظام ما يسمى علاج الطيبات ويمكن ده أمر مردود عليه علميا وهذا الأمر كان مطروحا للنقاش بشكل موسع على أجندة المجلة هذا الأسبوع. أيضا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والنقاش المبدئي الذي أو الحوار المجتمعي المبدئي الذي يجريه البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول القانون المرشح أو المقترح من الحكومة، أعتقد دي واحدة من القضايا المجتمعية التي ستحظى باهتمام مجتمعي خلال الفترة المقبلة. من الملفات أيضا الملف الحرب الإيرانية وتداعاتها ومفاوضات الفرصة الأخيرة في هذه الحرب، أيضا كانت حاضرة في ملف خاص فيما يتعلق بتداعات هذه الحرب. وحتى لا ننسى الوضع في غزة، هكذا استخدمنا هذا المصطلح أو هذا العنوان، بمتابعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعلى بحق الفلسطينيين. كان هناك إطلالة وإلقاء الضوء على الجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية، إلى جانب الجرائم التي ترتكب في الجنوب اللبناني. كل هذه الملفات حاضرة، إلى جانب أن شخصية العدد كما تفضلتي هو موسيقار الأجيال الفنان الكبير محمد عبد الوهاب في بمناسبة الذكرى 35 على رحيله. ويمكن في هذا العدد لا نحتفي بس بسيرة ذاتية أو سيرة مهنية أو سيرة فنية للموسيقار الكبير محمد أبو هيب، ولكن احنا نعيد نشر حوار تم إجراءه على صفحات روزا اليوسف في عام 1955 أجرته وقتها الكاتبة الكبيرة مديحة عزت مع الفنان محمد عبد الوهاب، وكان حوارا إنسانيا بالدرجة الأولى وليس حوارا فنيا فقط، ولكن كان إنساني ووجهة نظر هذا الفنان الكبير في قضايا مجتمعية، منها مثلا ما يتعلق بتعدد الزوجات، ومنها ما يتعلق بعلاقته بأسرته وزوجته. كانت هناك أبعاد إنسانية لأول مرة تروى عن في حياة الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. نعيد نشر هذا الحوار بهذه المناسبة المهمة، وبالتالي كل هذه الملفات مطروحة وغيرها حتى المستوى الرياضي، أيضا هناك العديد من الملفات المطروحة والحوارات الفنية في هذا العدد. فكل التقدير ان احنا لحضراتكم ان احنا بنستعرض اهم محاور وعناوين العدد الجديد من مجلات روزا اليوسف من منصتكم الكريمه.
1: شكرا جزيلا لحضرتك، احنا بنشكرك والله يا استاذ احمد على كل هذه التفاصيل. كنت معنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد امبابي، رئيس تحرير مجله روزا اليوسف وبوابات روزا اليوسف الاخباريه. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد.
2: شكرا جزيلا يا استاذ.
1: لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في اخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: هتكلم مع حضرتكم عن تفاصيل خبر غير صحيح بوجود طماطم ملوثة في الأسواق. تفاصيل معنا بتوضح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن وجود طماطم ملوثة بمادة تسبب الفشل الكلوي، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير صحيحة تماما. وأوضح بالتنسيق مع وزارة الزراعة أن الفيديو المتداول قديم وتم نفيه سابقا ولا أساس له من الصحة. كما أكدت وزارة الزراعة أن أي تغير في لون الطماطم يعود إلى عوامل طبيعية زي الحرارة أو نقص بعض العناصر الغذائية أثناء النمو وليس له علاقة بمواد خطيرة. ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والاعتماد على المصادر الرسمية. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: ملفنا هذا من محافظة المنيا، حيث تشهد المحافظة نشاطا ملحوظا مع استمرار موسم توريد القمح داخل مراكز التجميع وسط انتظام في عمليات الاستلام. كما انطلقت الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن جهود الدولة لاستعادة الأراضي والحفاظ على حقها. في السياق ذاته تواصل جامعة المنيا احتفالاتها باليوبيل الذهبي في أجواء احتفالية تعكس تاريخ الأكاديمي ومسيرتها التعليمية. لنزيد من التفاصيل تنضم إلينا الإعلامية الدكتورة ندى صفوت، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بمحافظة المنيا. دكتور ندى، برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك زميلة عزيزة ياسمين وبكل متابع راديو
1: سنسين. كلمينا دكتور في البداية عن سير عمليات توريد القمح في مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم وحتى الآن.
2: نعم ياسمين، الحقيقة المنيا بتتحرك اليوم في أكثر من اتجاه نشاط بيمنع الأماكن، كما ذكرتي، من المزارع ومن المزارع والصوامع إلى الحرم الجامعي، وصولا إلى فرض هيبة القانون في الشارع. إن تحدثنا أولا عن ماراثون توريد الذهب الأصفر، فإن المنيا باعتبارها من كبرى محافظات الجمهورية إنتاجا لمحصول القمح الاستراتيجي، هي تسجل أرقاما تعكس حجم الإنجاز. أعلنت المحافظة بقيادة اللواء عماد كدواني أن إجمالي الكميات التي استقبلتها الصوامع والشون منذ انطلاق الموسم تخطى 109,000 طن، في مؤشر قوي على انتظام المنظومة وارتفاع معدلات الأداء. على أرض الواقع ياسمين، بتسير عمليات التوريد بشكل منضبط في كافة المواقع وسط متابعة ميدانية دقيقة لتيسير الإجراءات أمام المزارعين وتسريع وتيرة الاستلام مع الالتزام التام بمعايير وزارة التموين. كما تعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة لضمان التنسيق المتكامل والتعامل الفوري مع أي تحديات. اللواء عماد كدواني شدد على أهمية الحفاظ على هذا المعدل المتصاعد دعما لتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياط الاستراتيجي، بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي لبلادنا.
1: نعم، هنتقل مع حضرتك لآخر تطورات الموجة 29 لإزالة التعديات داخل محافظة المنيا.
2: نعم، في إطار جهود الدولة طبعا المستمرة لاسترداد حق الشعب، انطلقت أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة المنيا، وهي الحملة التي تأتي تأكيدا على هيبة القانون ومنع أي محاولات لتبوير الرقعة الخضراء أو التجاوز في حق الموارد العامة وسط تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون. الموجة التي انطلقت ياسمين السبت 2 مايو وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة القانون. اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى، شددا على التعامل الحاسم مع أي مخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. بالفعل رصدت أجهزة المحافظة 21 حالة تعدي عبر منظومة المتغيرات المكانية، حيث تمت إزالتها على الفور. المحافظ أيضا وجه رسالة شديدة اللهجة لرؤساء المراكز بضرورة التواجد الميداني، داعيا المواطنين في الوقت ذاته لسرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المتاحة حماية للأمن الغذائي وحق الأجيال القادمة. هكذا يعني تنظر منيا متابعة مستمرة من غرف العمليات لضمان حماية كل شيء من أرض الدولة.
1: نعم، جامعة المنيا بتواصل احتفالاتها باليوبيل الذهبي. آخر سؤالي لحضرتك، يعني كلمينا عن احتفالات الجامعة وأبرز الفعاليات حتى الآن.
2: نعم ياسمين، انتقلنا إلى منارة العلم جامعة المنيا، فمن عرقة التاريخ إلى أفاق التكنولوجيا. جامعة المنيا ترسم بقيادة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ملامح وجهها الجديد في خطوة استراتيجية تعكس النضج الأكاديمي، حيث أشاد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصور وزير التعليم العالي بجهود ترسيخ الهوية البصرية في هذا الصرح التعليمي من خلال فيلم توثيقي قدمته الجامعة تعرض فيما وصلت إليه من رسم هويتها الجديدة والتي تأتي تزامنا مع يوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على إنشائها، حيث تشهد الجامعة العديد من الفعاليات المتنوعة التي توضح مكانة هذا الصرح العريق في هذه المناسبة التي تحمل عبق الماضي وطموح الحاضر والمستقبل المشرق. التوجه ياسمين لا يقف عند حدود الجماليات، بل يهدف لصياغة صورة ذهنية تعزز التنافسية الدولية وتدفع بالجامعات المصرية نحو مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. وهذا ما أكد عليه رئيس الجامعة، أشار أيضا أن الجامعة تشهد مرحلة نضج مؤسسي أوجبت توحيد صورتها البصرية لتكون منظومة شاملة تعزز التواصل المستدام مع المجتمع. هذه الرؤية صاغتها أمام المبدع كلية الفنون الجميلة، وحولت الجامعة إلى مدينة متكاملة تتحدث لغة فنية موحدة. فالحرم الجامعي اليوم ياسمين يعني هو لوحة يجمع بين الماضي والمستقبل، حيث تطل الملكة نفرتيتي أيقونة الجمال برأسها المستوحي في تصميم المقاعد والوحدات الزخرفية، بينما يمتزج اللون الأزرق الملكي بالأكواد اللونية للكليات ليخلق سيمفونية من الاتساق والاحترافية. لم يترك التطوير حقيقة زاوية إلا ووضع بصمته فيها من البوابات والميادين، وصولا إلى اللافتات الذكية المزودة برموز الاستجابة السريعة لتسهيل الوصول للخدمات لجميع الزائرين. امتدت الرؤية أيضا لتشمل المستشفيات الجامعية والمباني الفندقية والزي الموحد والأطقم الطبية لترسيخ هيبة العلم تحت مظلة الانضباط المؤسسي. هي إذن ياسمين صياغة جديدة للمستقبل تضع جامعة المنيا في مصاف الجامعات الذكية، وتؤكد أن العلم والجمال وجهان لعملة واحدة.
1: نعم، احنا بنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الإعلامية الدكتورة ندى صفوت مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بمحافظة المنيا. شكرا جزيلا يا دكتور.
2: شكرا جزيلا العظيم.
1: شكرا مستمعينا، احنا لسه مستمرين معكم في اخر اليوم، هنخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم معكم هقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض مع محافظ البحيرة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بحضور عدد من المسؤولين. وأعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن التشغيل التجريبي اليوم لمجزر ديار بنجم في محافظة الشرقية بعد تطويره بتكلفة تقدر بحوالي 22.4 ملايين جنيه. من الاقتصاد، قال وزير الزراعة علاء فاروق ان هناك تقدم ملحوظ في حجم هذه الصادرات منذ مطلع العام الجاري وحتى الان، وبلغ اجمالي الكميات المصدرة نحو 3.7 ملايين طن. نفى مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات صدور اي تعليمات جديدة بزيادة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج الى مصر. من الرياضة، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إرسال القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026 في الموعد الأقصى المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو الأول من يونيو المقبل. ويستضيف استاد مصر في العاصمة الجديدة مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام روسيا المقرر لها يوم 28 مايو ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 الذي ينطلق يونيو المقبل. وفي حالة الجو، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ وحاد في حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن البلاد ستنتقل من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي شهدته اليوم السبت إلى انخفاض كبير وتدريجي بدءا من الغد. ومن المتوقع أن تشهد البلاد غدا انخفاض حاد يتراوح بين 8 إلى 9 درجات مئوية، مشيرة لأن العظمى بالقاهرة الكبرى ستسجل 26 درجة مئوية نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا. مستمعينا، بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معاكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معاكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، مقتل شخصين في غارة لجيش الاحتلال على نباتية جنوبية لبنان. مصادر إعلامية سورية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف محيط بلدة كودنا ومنطقة تل أحمر الشرقي بريف القناطرة. الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران قدمت الوسيط الباكستاني مقترحا لإنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل نهائي. إيران تنوه في الوقت نفسه بأن لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم عليها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها البحرية غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. واشنطن تقدر الخسارة الإيرانية الناجمة عن الحصار الأمريكي بقيمة 4.8 مليارات دولار. وزير البترول يوجه مسؤولي الوزارة بسرعة استغلال إمكانيات حقول خالدة بالصحراء الغربية. وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية للنصب باسم منحة العمالة غير المنتظمة وتؤكد أن خدمات الوزارة مجانية وبلا وسطاء. جوهر أنابيل وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة العالم رفع الأثقال للناشئين بمدينة الإسماعيلية. للمرة 17 في تاريخه الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة بفوزية على الشرطة الرواندي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

0: فكرة.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شقاي.
1: اسمع الجنب ده.
0: انش تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: لا من غير فرقة خالص. الجنب ده نام شوية. يلا.
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.

0: مش قايم
1: جنبي ده نايم اصلا يعني، فانا ايه صاحيين هنا؟
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وتسيبني.

0: هتلاقي انا جيت خلاص راحت. لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي.
1: اسمع بقى اهو،
0: لو حد ناداك

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده، فاكرين؟
1: كل مرة
0: ايه

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

محمد.